0: الأخطاء البشرية هي المسبب الرئيسي للحوادث السبرارية، لذا كن خط الدفاع الأول، لا تفتح مجال. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعا على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحا بينا مجملا ومفصلا. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبي. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله ولم ينتصر لأحد.

أحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب، وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه. وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم، حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم، متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.

لم يقل لهم بل أنتم السفهاء لكرامة رد الرسل ومعاملتهم للجهلة الحمقى بالتي هي أحسن، وهذا معنى قوله ولكني رسول من رب العالمين. ستجد مواقف مشابهة لنوح وصالح وشعيب عليهم السلام في التعامل مع أولئك السفهاء الكفرة المسيئين لهم. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، قال تعالى حكاية عن

0: يقول أحد أهل العلم: فكأنه أسقط حق نفسه بقوله: لا تثريب عليكم اليوم، ثم دعا إلى الله أن يغفر لهم حقه. هذا منتهى حسن الخلق، حيث جمع لهم بين العفو وترك العقوبة والتعنيف واللوم، بل زاد على ذلك بأن طلب لهم المغفرة دون أن يطلبوها منه، بل تطوع بها في الحال رغبة في ستر عيوبهم والتجاوز عن عقوبتها. قال السعدي رحمه الله: فسمح لهم سماحا تاما من غير تعير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: مدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق على حرفين، ذكرهما عبد القادر الكيلاني فقال: كن مع الحق بلا خلق، ومع الخلق بلا نفس. فتأمل ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارهما، وما أجمعهما لقواعد السلوك ولكل خلق جميل. فساد الخلق إنما ينشأ من توسط الخلق بينك وبين الله تعالى، وتوسط النفس بينك وبين خلقه. فمتى عزلت الخلق حال كونك مع الله تعالى، وعزلت النفس حال كونك مع الخلق، فقد فزت بكل ما أشار إليه القوم وشمروا إليه وحاموا حوله. والله المستعان.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة من

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

0: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وقف 5 ثواني وتحقق من الروابط قبل التفاعل معها، لا تفتح مجال.
5: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
6: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الأخطاء البشرية هي المسبب الرئيسي للحوادث السبرارية، لذا كن خط الدفاع الأول، لا تفتح مجال.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: أنت تستمع إلى جدة أف

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: ابدأ صح الآن على جدة أف أم.
4: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا دائما في أسبوعنا، نختم بيوم الخميس، اليوم الذي نرتقبه جميعا، بداية الويكند دائما مبهجة، دائما مفرحة، بس تسمع أنه اليوم خميس خلاص تجيك الفرحة كذا من غير ما يحتاج، يعني ما يحتاج أحد يتكلف في الموضوع، هي الفرحة كذا إحساس، تجيك كذا إحساس في الفرحة أنه هي اليوم خميس، فإنه الخميس يا جماعة. فأتمنى اليوم يكون لطيف وظريف ونكون مبسوطين متفائلين، ننجز باقي أعمالنا على مدى الأسبوع، نهاية الأسبوع نستقبل ويكند ونحن مرتاحين ومبسوطين بإذن الله. بداية نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة أف أم، أهلا وسهلا فيكم. زي ما تعودتوا دائما انطلاقتنا من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات من الوقت في برنامج ابدأ صح. فقراتنا متنوعة زي ما تعودتوا علينا بفقرات الطقس، وأيضا عندنا تصبيحات ولغزنا وموضوع حلقتنا اليوم، وأيضا فقراتنا من حدث في مثل هذا اليوم وترند وغيرها من الفقرات. نقول أهلا وسهلا فيكم. قبل لا نبدأ أي فعالية من فعاليتنا أو فقرة من فقراتنا، نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الأعداد علياء الهدلي، فاطمة شرف، أما التقديم معكم دينا سعد، والإخراج اليوم لي طلال الخطيب. أول فاصل وبعدها طالعين راجعين لكم من جديد، لا تروحوا.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الخميس 4 يونيو. بمشيئة الله تعالى تتوالى درجات الحرارة العظمى في ارتفاع على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 17 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

0: ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في تصبيحاتكم. طيب قبل لا أبدأ أول تصبيحة، أول تصبيحة معنا عماد، ولكن في تصبيحة جاتني الآن هي باللغة الإنجليزية، فاسمحوا لي أقراها، بس إنها المشكلة من غير اسم. التصبيحة تقول Hello my love, how are you? I love listening your program. What's your name? should be written your name. Okay, thank you for you listening. Okay, حنروح لتصبيحاتنا. نبدأ من الصباح، من البداية مع أول تصبيحة من الساعة 3. بعد تصبيحاتنا مع عماد يقول أجمل العلاقات تلك التي تشعرك بأنك كما أنت، كافا ومحبوبا ومطمئن. كن قريبا من نفسك، صديقا لسكينتك، وعاشقا لأيامك مهما أثقلتها الظروف. فأنت لست نسخة من أحد، أنت حكاية مختلفة تستحق أن تعاش بكرامة وطمأنينة. يعطيك العافية يا عماد، شكرا جزيلا لك على هذه التصبيحة. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا عبد الرحيم الثبيتي يصبح علينا ويقول اللهم إني أسألك صباحا تستر به أنفسنا، تسر به أنفسنا، وتفرح به قلوبنا بما تحب وترضى. صباح الخير يا رحيم يا غفور، يسر لنا الأمور وأدخل على قلوبنا السرور. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات تصبيحة من فؤاد يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب. الصادق آدم العاقب علي صبح علينا ويقول اللهم أرزقنا صباحا لا يحمل إلا بشائر، ولا يأتي إلا بالخير، ولا يمضي إلا وقد كتب لنا فيه رزقا واسعا، وقلبا سعيدا، وخاطرا مطمئنا، وحياة أجمل مما نتمنى. يا رب لا تجعل هذا الصباح يمضي إلا وقد غفرت ذنوبنا ويسرت أمورنا وباركت في أعمارنا وأرزاقنا وحفظت أحبابنا وكتبت لنا من الخير فوق ما نرجو ونأمل. يعطيك العافية، هلا وسهلا فيك يا صادق. أيضا أبو محمد العزي يقول اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم أكفنا شر ما أهمنا وأعطنا خيرا ما تعطي السائلين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل وصباحكم بما يسركم، ونور الضوء نور دروبكم وجعل لكم في كل خطوة سلامة وتوفيق. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. غازي شولان يصبح ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وأنعم عليكم بالصحة والعافية ورزقكم خيرا والخير والسعادة وفي الدنيا والآخرة. يعطيك العافية. أيضا من ضمن التصبيحات أبو شامي صبح ويقول طبتم وطاب صباحكم، صباح الفل، صباحك أنوار، يا أهلا وسهلا فيك. عبد الله بركاتي صبح علينا ويقول نسأل الله أن يجعلكم في قصور الجنة تمرحون، ومن أعنابها وثمارها تقطفون، ومن أبوابها الثمان تدخلون، ومن الحرير والسندس تلبسون، ووالديكم وأهليكم وأحبتكم تلتقون، وبجوار خير الخلق تسكنون، ومن حوض الكوثر تشربون أنتم ووالديكم ومن تحبون. اللهم آمين. صباح الخير، صباحك أنوار، يعطيك العافية عبد الله. أيضا عندنا أبو باسل يصبح علينا ويقول صباح الأمل مع كل إشراقة شمس، نسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالطمأنينة والبركة والقبول، صباح الورد والفل والياسمين، يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد العزيز عسيري صبح علينا ويقول صباحكم بشائر خير تتولى وتتوالى والعافية، بشائر خير تتوالى وعافية تدوم وسعادة تملأ أرواحكم وبالأمل والتفاؤل، صباح الخير، صباحك أنوار. أيضا عندنا تصبيحة من فؤاد قطان يصبح علينا ويقول لا تستسلم لتلك الحالة السلبية التي تمر بها، قد يهمس بداخلك صوت يدعوك للعزلة واليأس ويقنعك بأن الأبواب قد أغلقت، لكن لا تصدق، تنبه وانهض من جديد، فالحياة ما زالت تخبئ لك جوانب جميلة لم تكتشفها بعد. أسعد الله صباحكم وصباحك يا رب. عندنا تصبيحة من أحمد بكيري صبح ويقول الصباح الخير والسعادة، السعادة يوم مليء بالنجاحات والتوفيق بإذن الله، صباح تزهر فيه الأمنيات وتتحقق فيه الطموحات. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير وفرج وبركة. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. عندنا تصبيحة من فهد يصبح علينا ويقول صباح الخير. بكل أسف نعتذر لأنفسنا عن كل اللحظات الجميلة التي أعطيناها لأشخاص لا يستحقون. صباح الخير، صباح التفاؤل يا فهد. ليه نتذكر الأصحاب اللي لا يستحقون؟ لماذا؟ طيب نروح كمان لتصبيحة أخرى. يزيد يقول اللهم إنا نسألك توفيقا وسترا دائما وأمانا، أمان نروح ثم حسن الختام. يعطيك العافية، صباح الخير. أيضا تصبيحة أوكي من صلاح. صلاح أكتب اسمك. تصبيحة من صلاح يقول أسعد الله صباحكم بالخير والعافية، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا هلا وسهلا فيك. أوكي مستمعتنا من باكستان، we can hear the voice, we can you rate it, rate it your name. أوكي أيضا عندنا يحيى مغربي يقول صباح الخير لحضرتك وللجميع. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يحيى. أيضا أبو مقرن يصبح علينا ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصبحنا وأصبح الملك لله، توكلنا على الله، صباح الخير والسعادة، صباحك أنوار. وآخر تصبيحة معانا من علي بركات يقول الحمد لله الذي جعل في ذكره راحة لعباده، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، صباح الخير صباحك أنوار. طيب حنطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، نكمل باقي التصبيحات اللي أنا قلت آخر تصبيحة وطلعت فيه تصبيحات ثانية. نكمل باقي التصبيحات وننتقل إلى اللغز. اليوم زي ما تعودنا يوم الخميس نقول لعبة، تمام؟ فاليوم لغزنا لعبة. نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. طيب نكمل باقي تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من حسين مجرشي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. يقول هناك أمور جيدة لكنها ليست لك، وأشخاص رائعون ليسوا من نصيبك، وأماكن رحبة لن يكون لك متسعا فيها، وأجواء حلوة ربما تتعذرك. لا قدحا فيك ولا منقصة، ولكن للحياة احتمالاتها ولن تلائمك كلها بالضرورة. صباح التفاؤل. صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك. أيضا عندنا تصبيحة من أحمد يعقوب يقول صباح الخير لأصحاب الأيادي المبللة بطهارة الوضوء المضاءة بنور صلاة الفجر والمحفوظة في ذمة الله حتى تمسي. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك يا أحمد. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو نبأ يقول صباح الخير والأمان والفجر الجميل على حلو المعاني والشوق الأصيل. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. عبد الهادي عمران صبح علينا أيضا ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب. شكرا لك يا عبد الهادي. هذه تصبيحاتنا اللي كانت معانا. أيضا في ناس بتكتب ولكن نشوف.

هذه التصبيحات. خليني أذكركم بأرقام التواصل معنا قبل لا ندخل على اللوز. أوكي، أرقام التواصل تقدر تشاركونا من ثلاث جهات، بين الواتساب، الاتصال، وكمان منصة إكس. منصة إكس هتشوفونا صوت وصورة، صوت وصورة هتشوفونا على منصة إكس، وتقدروا تشاركونا أيضا في إكس، أو تقدروا تشاركونا على الواتساب زي عادتكم. الواتساب 800-244-28-28. أما الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444. هذه الأرقام للاتصال، تقدر تشاركونا سواء في اللوز أو حتى في موضوعنا. منصة إكس تقدروا تشاركونا على حسابنا الرسمي وهو جدة أندرسكور راديو. أما بالنسبة لرسائلكم على الموقع أو على التطبيق، الحين في عطل في التطبيق، I think تقدروا تسمعونا فقط، ما تقدروا ترسلونا مسجات. أوكي، خلينا نرجع ننتقل إلى لعبتنا ولغزنا وفقرات من أنا. تمام؟ أوكي، طيب، بما أنه نحن بنتكلم عن لعبة اليوم، خلينا نسمع اللغز وركزوا كويس، ترى لعبة موجودة مشهورة أمورها تمام. طيب، في أحد كاتب لنا أنه يتأخر البث عن يعني البث المباشر متأخر عن الراديو، الراديو متقدم، طبيعي لأنه فرق يعني فرق ثواني مو فرق كبير، يعني طبيعي يكون متأخر شوية. طيب، اللعبة تقول: أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، انتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكني لست جزءا من الأولمبية، الأماكن المغلقة موقعي والمشاركة مطلوبة أحيانا، فمن أنا؟ أوكي، حنعيد اللغز من جديد، ركزوا. أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، انتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكني لست جزءا من الأولمبية، الأماكن المغلقة موقعي والمشاركة مطلوبة أحيانا، فمن أنا؟ تمام؟ هعيد الأرقام من جديد على الواتساب على 800-244-28-28، الاتصال 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5444، وعلى منصة إكس على جدة أندرسكور راديو هتلاقوا البث المباشر، هتقدروا تشاركونا تحت البث المباشر في إجاباتكم ومشاركاتكم. آخر مرة قبل أن نطلع الفاصل، اللغز يقول: أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، انتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكن لست جزءا من الأولمبية، الأماكن المغلقة موقعي والمشاركة المطلوبة أحيانا.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، انتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكني لست جزء من الأولمبياد. الأماكن المغلقة موقعي والمشاركة مطلوبة. في أحد سألني، لا فردية ولا جماعية، ما نقول المشاركة مطلوبة يعني إيش؟ يعني هي تقدر تلعبها كذا وتقدر تلعبها كذا، تمام؟ هذا يعني أول سؤال. في أحد سألني كمان هل اللعبة تحتاج قوة بدنية؟ مو قوة، يعني ما تحتاج قوة ولكن تحتاج لياقة. طيب خلينا ناخذ أول اتصال معنا، نقول صباح الخير يا ورد.

0: يا ورد.
1: صباح الفل. هلا والله يا دينا.
0: اهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: تمام، اخبارك يا دينا؟
0: يا هلا، يلا يا هلا
1: ورد. دينا انت قولي لعبه. صح
0: صح.
1: طيب يمكن الطاوله.
0: طيب خلاص،
1: هي والطاوله ان شاء الله.
0: اكيد
1: الطاوله.
0: ايوه طاوله. ايه ما هي في طاوله اكل، في طاوله. طاوله ايش؟
1: لعبه طاوله اللي يلعبونها في القهوه حاجه كده.
0: يعني قصدك اللي الشطرنج يعني ولا الطاوله؟
1: ايوه هي. ايوه
0: الشطرنج
1: هي.
0: يعني
1: ايوه
0: متاكده؟
1: أيوة ان شاء الله.
0: يلا اوكي
1: تمام. تحيه للمخرج طلال.
0: يا هلا يا هلا. طيب يلا نروح لمحمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
2: وهي صباح النور عزيزي المستمعين وإذاعة جدة والطاقة بالبرنامج.
0: يا هلا، يلا يا محمد.
2: بنختصر اليوم، أنا أقول هي تلعب يعني يلعبون أربعة مثلا فريق أو اثنين أو
0: يلعبوها جماعية، ولكن مو كثير يعني أربعة ممكن يلعبون. أقصى يعني شيء أقصى شيء ممكن أربعة، وأقل شيء واحد بالحاله يلعبها.
2: ممكن تكون اللي يقول رياضة البادل اللي هي
0: البادل. أوكي يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة. عزيزة
3: أهلين، صباح الخير.
0: يا هلا، صباحك أنوار، كيفك يا عزيزة؟
3: لا.
0: تمام
3: يا هلا.
0: يلا يلا يا عزيزة.
3: شو البياردو؟
0: إيش هي
3: البياردو؟
0: بلياردو.
3: إيه
0: بلياردو. أوكي يعطيك العافية، شكرا لك. يلا نروح لفؤاد. صباح الخير يا هلا.
4: هلا والله دينا.
0: يا هلا فيك، كيفك يا فؤاد؟
4: الحمد لله مليح.
0: منيح، يلا اعطينا اجابه.
4: تعال الحين تقولين انه هو لا ما يدخل في الاولمبياد. ها
0: اي ما هو ما يدخل في الاولمبياد،
4: في صالات مغلقه دائم.
0: اي
4: صالات مغلقه يعني ما في الا البلياردو الوحيد ما يدخل في الاولمبياد، هو صالات مغلقه.
0: خلاص.
4: لا مش البلياردو.
0: ها
4: البولينج. غفتي
0: بولينج.
4: البولينج.
0: ماشي خلاص.
4: وش البلياردو؟ البولينج. البولينج.
0: ايوه ايوه. طيب تمام خلاص. اكيد
4: ما موك اكيد لا حد يتبعني انا غلطة اقول لك محاولة يعني.
0: طيب اوكي انا اسالك انت. خلاص اكيد خلاص
4: انا خلاص انا
0: خلاص شكرا
4: خلاص. لكن غيري ما ادري يعني.
0: ايوه انت ما لك حوالي. علاقه في غيرك يا ابن الحلال، ما لك علاقه. خلاص يلا. أيوة. يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا فيك. يا هلا. طيب نال لله. طيب كما خلينا نشوف بعض الإجابات اللي وصلتنا على الواتساب. عندنا أوكي حسين هو اللي سألني فردية أو جماعية، تلعب فردية وتلعب جماعية. عندنا إجابة من صلاح سفياني قال إيش صالح سفياني قال الشطرنج. يحيى مغربي قال الشطرنج. أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال التنس. أوكي عندنا سمير حجر قال المصارعة، وعندنا فهد قال الطاولة. أيضا عندنا إجابة من غير اسم حتستبعد. عندنا أيضا أم سيف قالت سكواش، وأيضا عندنا إجابة من علي البارقي قال تحتاج لقوة بدنية. أنا قلت أنه ما مو قوة قد ما هي لياقة. هل لها تاريخ قديم؟ لها تاريخ ولكن مو مرة قديم، ولكن لها تاريخ. أوكي عندنا كمان عندنا نبيل المحرمي قال الشطرنج. أيضا عندنا إجابة من هنو العوفي تقول البادل، وبعدين سؤال بعد ما قالت البادل قامت سؤال لا جماعية فردية لا كده وكده الاثنين. طيب عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي قال سكواش، وأيضا عندنا إجابة من فواز الحجوري قال الكيرم. أيضا عندنا محمد المري قال البلياردو. أيضا عندنا إجابة من غازي شولان قال البولينج. عبد الله بركات هل تلعب بمضرب وفيها كرة؟ ما أقدر أجاوبك كذا يعني هذه إجابات صريحة ما أقدر أجاوبك عليها. عندنا إجابة أيضا وليد قال البلياردو. أيضا عندنا إجابة من المهندس محمد قال البولينج. أيضا عندنا خالد وحيش قال الشطرنج. هذه الإجابات اللي وصلتنا، زائد إنه في إجابة من غير اسم. تمام حرجع عيد اللغز من جديد، ركزوا كويس معايا. في أتوقع إجابة وصلت. أوكي أبو سلطان بسلطان قال سكواش. اوكي خلينا نرجع نعيد اللغز خلينا ناخذ اتصال. ابو بشار صباح الخير.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. اوكي، اللغز يقول انا لعبة نشأت في الظروف الصعبة وانتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكني لست جزءا من الأولمبية. الأماكن المغلقة موقعي والمشاركة مطلوبة أحيانا، فمن أنا؟ أوكي، في إجابات ولكن يعني على استحياء، إجابات مرة قليل. أوكي، فركزوا كويس، هتجيبوا اللغز بإذن الله. خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب قبل لا نأخذ اتصالاتكم. عندنا إجابة من أبو سلطان يقول الاسكواش. عندنا حسين مجرشي يسأل هل لها أدوات اللعبة؟ نعم لها أدوات. عندنا إجابة من عبد الله بركات قال التنس. أبو مقرين قال اسكواش، وأيضا أحمد المزهري قال البولينج. إجابة من كريم محمد يقول الكوتشينة. انتوا شوفوا إذا يرضيكم هذه الإجابة بكيفكم، الكوتشينة. طيب ماشي. أيضا عندنا يزيد يقول البلياردو، وعلي البارقي قال الاسكواش. عندنا كمان عبد الرحمن عابد قال التنس، بس حطت يمكن، ما هو متأكد. طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. أنا حعيد اللو... لا في إجابة. عبد العزيز عسيري يقول السكواش. أوكي، هذه كل الإجابات اللي وصلتنا إلى الآن. أوكي حلو، في إجابة هنا. سيف يقول سيف نبيل يقول البيسبول. أوكي تمام، خلينا نشوف ناخذ اتصالاتكم. أكيد حناخذها على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5544. ناخذ علي. صباح الخير.
4: صباح الخير زينة.
3: يا هلا،
4: كيف حالك؟ طيبة؟
3: يا هلا، يلا.
4: يا هلا وسهلا. السكواش.
3: متأكد؟
4: بإذن الله.
3: ليش قلت السكواش؟
4: لأن حسب المواصفات اللي تكون يعني انها تكون قريبه لهذا الشيء، لهذا الاجابه تقريبا يعني.
3: ولا مع الناس
4: يعني تقدر تقولي، بس انا
3: تقدر تقولي مع الناس. تقدر تقولي مع الناس.
4: ايوه
3: خلي صريح وواضح وواضح.
4: لا لا صريح والله.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا، شوف اليوم ما انت صريح ابدا، ما انت يعني قمت من النوم قررت ما تصير صريح كذا يعني، عرفت؟ طيب
4: صح
3: يقول. اوكي تمام، يعطيك العافيه علي، شكرا لك. يلا يلا نروح لآمنة. صباح الخير يا آمنة. آمنة يا آمنة.
5: هلا هلا دينا،
3: اهلا وسهلا. كيفك يا آمنة؟ تمام
5: انا تمام.
3: ايش فيك يا آمنة؟ سلامات، ايش فيك؟
5: رايحين البقاله.
3: رايحين البقاله وقاعدين نكمل نتكلم. يعطيك العافيه يا آمنة. يلا يا آمنة.
5: أنا أقول البولينج.
3: البولينج؟
5: إيه.
3: متأكدة؟
5: ما أدري. وفاطمة تقول كرة الطائرة.
3: وفاطمة تقول كرة الطائرة.
5: إيه.
3: طيب تمام، يعطيكي العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا. أوكي طيب، عندنا أيضا من ضمن

من الإجابات. أوكي، نحن قلنا هذه، قلنا هذه. أوكي، عندنا عبد العزيز عسيري قال سكواش، أيضا سيف نبيل قال البيسبول، أتوقع قلت هذه. أوكي، عماد يقول مع الخير يا شجرة السكواش. طب فكر يا عماد، طب يعني فكر، يعني بدل ما الخير مشجرة ما أدري إيش بدل كده، يعني فكر شوي يعني تجيبها. طيب عندنا أبو يوسف قال الريشة، حلو حبيت اللي جاب الريشة. طيب نعيد اللغز من جديد قبل لا نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، انتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكني لست جزءا من الأولمبية. الأماكن المغلقة موقعي ومشاركة مطلوبة أحيانا. عندنا عبد الرحيم الثبيتي يقول أيضا سكواش. هذه الإجابات اللي وصلتني إلى الآن، ركزوا معنا كويس عشان نجيب إجابات كويسة ماشي، يعني الاتصال إجابات ضعيفة، الواتساب إجابتها لك عليها تمام. يلا نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. نعيد اللغز، ركزوا معنا كويس. اللعبة تقول أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة وانتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف به ولكني لست جزءا من الأولمبية. الأماكن المغلقة موقعي والمشاركة المطلوبة أحيانا، فمن أنا؟ طيب عندنا إجابات جاتنا كثير بس في اعتراض. أحد معترض يقول ليه ما قلتي اسمي، أنا أول واحد جاوب. طيب بس هل الإجابة صح ولا خطأ؟ صلاح، صلاح أنت أول واحد إيوة جاوبت وشاركت، ولكنك ما أنت كاتب اسمك، توك تكتب اسمك تمام؟ وأنا قلت أي إجابة من غير اسم أنا ما هاخدها تمام؟ نتفق على ذا الموضوع، إجابة من غير اسم أنا ما هاخدها. عندنا أيضا أمين العتيبي، إيش اللغز؟ يا صباح الخير يا أمين، صباح الخير يا أمين. طيب خلينا ناخذ اتصال، نقول محمد. صباح الخير يا محمد.
4: هلا صباح الخير يا دينا.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: صباح عليك على المخرج وجميع طاقم
3: المخرج. يا هلا فيك يا هلا فيك. يلا يا محمد،
4: أحد جاوب صح؟
3: في بس إجابات يعني قليل مو كثير. بس في إجابات صحيحة.
4: إيه. أنا أقول الفرفيرة، يمكن الفرفيرة.
3: فرفيرة؟
4: إيه.
3: تعبوا الأولمبيات ودخلوها معاهم الفرفيرة يا ابن الحلال.
4: هذه الحادي شو اسمه؟
3: لعبة كبيرة وأولمبيات وحركات كذا يعني. ها.
4: أزين السيركواش مدري وش اسمه
3: هذه. مع الناس قصدك؟
4: إيه.
3: لا تروح مرة ولا؟
4: خلاص والله ماني عارف ماني عارف
3: يعني اخلي لك السكواش.
4: ايوه
3: خليها يعني. ها مع الناس
4: وعدنا
3: بدامك ما انت عارف. احسن من الفرفيره يا ابن الحلال. فرفيره والدول الاولمبيات يا ابن الحلال. ها
4: صح
3: خلاص يلا صح. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. شكرا لك يا اهلا وسهلا فيك. نروح ليحيى. صباح الخير يا يحيى.
5: صباح الخير.
3: اهلا وسهلا يا يحيى.
5: عاملين ايه الاخبار؟
3: احنا كويسين. اعطينا اجابه.
5: اجابتي هتكون سكواش.
3: سكواش؟
5: ان شاء الله.
3: متاكد ولا مع الناس؟ انا دايما اقول ما تروحش مع الناس يعني اذا مع الناس.
5: لا انا متاكد عشان هي تعتبر لعبه جوه
3: جوه فين؟ طيب
5: مغلقه
3: يعني مغلقه. طيب البادل مغلق. طيب كراتين مغلقه.
5: طيب هي لعبه يعني جماعيه ولا لا؟
3: هي تلعب جماعية وتلعب فردية الاثنين.
5: يبقى تعتبر سكواش.
3: متأكد؟ خلاص آخر كلام.
5: إن شاء الله.
3: أنا عملت اللي علي يا يحيى. تمام يلا يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا يا هلا. طيب نروح لإجاباتنا على الواتساب. أبو نواف يسأل فيها أدوات ويلعبها واحد؟ إيه فيها أدوات وممكن يلعبها واحد. عندنا حسن الشيخي يقول إيش سكواش. أوكي سكواش. أيضا عندنا يزن يقول سكواش. عندنا عامر الشراري قال البادل. عبد الله الصادق قال سكواش. عندنا أيضا إجابة من أبو فارس قال سكواش. أيضا عندنا كريم قال البادل قرار نهائي عشان المشاركة 2 أو 4. أوكي المشاركة ترى ممكن تكون يعني من 1 إلى 4. خلينا ناخذ عادل. صباح الخير.
6: صباح النور.
3: أهلا أهلا وسهلا ومرحبتين. هاي عادل.
6: في سؤال.
3: تفضل.
6: لعبة كانت بداياتها داخل السجون تقريبا.
3: هي انبنت في ظروف صعبة بس داخل السجون ما أعرف. هي بداياتها صعبة يعني ظروفها كانت صعبة.
6: هاي ظروفها صعبة. أنا أوكي ظروف صعبة عرفنا بس يعني كيف كانت يعني لو كانت داخل سجون مع إنه كان سجناء كانوا يلعبوها لو كان.
3: ما أعرف.
6: لعب اللفالي.
3: ما أعرف. ما أعرف.
6: أوكي. طيب هي ما هي مضمن الألعاب الأولمبية. ليست مضمن الألعاب الأولمبية.
3: ما اعترفوا فيها ولكن ما حطوها. ما أدري ليش. مش عندهم ظروف. ما أدري.
6: ممكن حيحطوها في 26 أتوقع. مو 28 28 ممكن. معناته ما في الا لانه حاليا هي ما هي من الالعاب الاولمبيه بس في 28
3: ايوه
6: حتكون من الالعاب الاولمبيه
3: حتكون لسه يعني
6: حتنضم واستضاف الالعاب الاولمبيه في 28
3: اوكي
6: فاتوقع انها الاسبوع
3: متاكد
6: ايوه
3: متأكد. اخر كلام
6: أكثر.
3: انت لك يومين تتاكد وبعدين ما يزبط الوضع
6: والله مو هاي جبت كلها على انا تيجي في العارضه بس اتوقع هذه الاقرب يعني
3: الاقرب انها تميل جوا الهدف
6: والله شوف زي ما قلت لك انا حاولت يعني اجمع بعض المعلومات هي الاقرب شيء هي اقرب حاجه
3: طيب يا عادل انا عملت اللي علي والباقي على ربنا
6: والله جوار بني مرتاح بس
3: انت ما انت ما انت مرتاح للغز ولا ما انت مرتاح لي بالخصوص هنا في ايه ايوه
6: انت بتقولي الاجابات علي ضعيفه ما هي فماني عارف
3: ما ادري ما ادري يمكن اليوم الخميس فانتوا بتجاوبوا كذا باستهتار بتجاوبوا كذا وانتوا يعني
6: لا لا لا بحاول انا بس احصل المعلومات
3: يا سلام عليك
6: بس
3: فاللي طلع معك سكواش اوكي تمام نثبت سكواش تمام يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك طيب عندنا حسين شمس يقول البولينج ان شاء الله يلعبوها اثنين او اكثر طيب اوكي عندنا كمان من ضمن الاجابات احمد الحيدر يقول السكواش هذه اخر اجابه وصلتني الى الان نطلع فاصل صغير ركزوا كويس رجعوا كذا حاولوا تجمعوا الأشياء كلها مع بعض عشان تزبط معاكم تمام؟ اللعبة تقول أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة انتشرت بشكل كبير في العالم تم الاعتراف بي ولكني لست جزء من الأولمبية الأماكن المغلقة موقعي والمشاركة مطلوبة أحيانا فمن أنا؟ نطلع وراجعين

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا، ولكن هذا آخر جزء في اللغز، فالحقوا علينا. أوكي تمام. اللغز يقول: أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، انتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكن لست جزءا من الأولمبية. الأماكن المغلقة موقعي، والمشاركة مطلوبة أحيانا، فمن أنا؟ نروح لسليمان. صباح الخير سليمان.
2: صباح الخير.
1: يا هلا.
2: الو اختي زينة.
1: يا هلا، صباح الخير.
2: ممكن تعطيني بس نص دقيقة؟ الله يعافيك.
1: لا نص دقيقة كثير، اعطيني اجابة.
2: ربع ربع ربع ربع.
1: اعطيني اجابة، يلا قل لي
2: اجابة. ما والله ما اسال، بس عندي كلمة بقولها. ربع دقيقة.
1: لا ما يصير يا سليمان، تتصل في اللغز عشان تقول كلمة.
2: انا ما صدقت سمعتك هذا.
1: ليش ليش يا اخوي ما يصير كذا، تخرب

0: لغز.
1: عفوا طيب قولي من خلف بحل وانا واقف.
0: يلا. انا لعبه نشات في الظروف الصعبه، انتشرت بشكل كبير، تم الاعتراف به، لكن لست جزءا من الاولمبيه. الالعاب الاماكن المغلقه موقعي، والمشاركه جزء مطلوب احيانا.
1: هذه تلخبط ظروف صعبه. طيب. والله دي انا عندي اجابه بس اني
0: قل لي ايش المشكله عندك؟
1: لا اعرف من قال لا اعرف.
0: طيب ايش ايش ايش عندك
1: مشكلة؟ لا اعرف لا اعرف الاجابه لا اعرف.
0: طيب ايش مشكلتك دحين انت قل لي ليش اتصلت؟
1: ايوه ايوه اقول لك يا اختي دينا انا الحمد لله غيرت من نفسي وغيرت من المشاركات التي لا يفهمها الانسان، فلا مشاركتي مثبته بالدلائل والبرهان، والفضل لكم يا اختي دينا
0: وللاخوه
1: في الاذاعه. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. فعليا سليمان كان يتكلم بسرعه وما نفهم عليه، الحين طور من نفسه سليمان، ممتاز، يعطيك العافيه سليمان. يلا خلينا ناخذ عيده.
2: السلام عليك.
0: وعليك السلام يا عيدة، يا هلا،
2: كيفك؟
0: بخير. يلا يا عيدة.
2: سكواش
0: متأكدة؟
2: ايوه.
0: ولا مع الناس يا عيدة؟
2: لا مع الناس.
0: الصراحة زينة صح؟
2: ايوه صح،
0: الصراحة زينة. طيب خلاص يعني تبغى السكواش مع الناس؟
2: ايوه.
0: ما تغيري؟
2: لا
0: ابدا
2: أبداً.
0: أوكي تمام. يا هلا وسهلا فيك. طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا على الاتصال، خلينا ناخذ الإجابات اللي على الواتساب وبعدها حننهي اللغز بإذن الله. طيب عندنا إجابة من قلنا أحمد حيدر، عندنا أبو نواف قال البلياردو، أيضا عندنا إجابة من أبو معاذ قال سكواش، أيضا عندنا إجابة من يحيى قال الشطرنج. أم سيف غيرت من سكواش وراحت لبولينج. أوكي طيب عندنا إجابة أبو فراس قال هو كان قال البادل بعدين قال درست ما فهمت إيش هذه، ما إيش هي أبو فراس، ما فهمت إيش هي. عندنا أيضا أمين العتيبي قال سكواش، وعندنا إجابة من عبد الله علي من قطر قال سكواش. هذه الإجابات اللي وصلتنا، حنرجع من جديد نعيد اللغز وننهي لغزنا. اللغز يقول أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، انتشرت بشكل كبير في العالم، تم الاعتراف بي ولكني لست جزءا من الأولمبية، الأماكن المغلقة موقعي، والمشاركة مطلوبة أحيانا، فمن أنا؟ لعبتنا اليوم هي السكواش. طيب نرجع للعبة، أنا لعبة نشأت في الظروف الصعبة، أو نفسر اللغز. الظروف الصعبة هي فعلا نشأت من السجون زي ما قال عادل، نشأت في السجون وانتقلت وانتشرت في المدارس وصارت لعبة تأهيلية، يعني من التعليم والتأهيل ودور الإصلاح دائما موجودة هذه اللعبة، انتشرت في العالم لأنه اللي يلعبوها فوق 52 مليون شخص يلعب هذه اللعبة، تم الاعتراف بها في اللجنة الأولمبية، موجودة تم الاعتراف بها ولكن ليست جزءا من الألعاب الأولمبية، يعني ما هي في المسابقات أوكي، ولكن هم معترف بها أنها لعبة. أماكنها مكانها نحن نلعبها في مكان مغلق، هم اثنين يلعبوها أو شخص واحد يلعبها، أنه يضرب بالمضرب الكرة تضرب في الحيط وترجع ثاني مرة. الفوز أو بناء اللعبة على أنه الطرف الثاني أو أنه ما يقدر يلحق الكرة، تمام؟ طول ما طاحت الكرة فهي نقطة للشخص الثاني. وفي ناس تلعبها لحالها يعني من نفسهم يلعبوها لحالها، غرفة مغلقة زجاجية وفيها حائط يعني، ويلعبوها مع بعض. فهنا نقول المشاركة مطلوبة أحيانا مو دائما، لأنك تقدر تلعبها لحالك. مين اللي فاز معنا أو مين اللي شارك معنا؟ أول مشاركة صحيحة كانت من صلاح، ولكن صلاح أنا استبعدت اسمه في البداية لأنه ما كان كاتب الاسم، وأنا اتفقت معاكم أنه أي إجابة من غير اسم أنا ما حأخذها. عندنا صلاح، للأسف كانت أم سيف هي الثانية، هي ثاني وحدة كانت أم سيف، ولكنها في آخر اللعبة أو آخر الجزء هذا اللغز قال غيرت الإجابة للأسف، فتم استبعادها. أبو إبراهيم أبو علي وأبو صدق.

0: سلطان أبو مقرن، وعندنا علي البارقي، وعندنا أيضا من ضمن الإجابات أو الإجابات الصحيحة عبد العزيز عسيري، عماد عبد الرحيم الثبيتي، حسن الشريف، أبو يزن، عبد الله صادق، أيضا أحمد حيدر، وأبو معاذ. وعندنا من كمان من ضمن الإجابات اللي جاوبوا إجابات صحيحة آخر شيء أمين العتيبي، عبد الله، علي، هذولا فعلا جاوبوا إجابة صحيحة. أبو يزن أنت من زمان قلنا اسمك، يعني من ضمن الناس اللي جاوبوا في البدايات. تمام، هذه إجاباتنا. نجي للاتصال، مين جاوب معنا في الاتصال إجابات صحيحة؟ أبو بشار وعلي النجعي، وأيضا عندنا محمد السهلي، وأيضا يحيى، عادل، وعيدة، هذولا اللي جاوبوا إجابات صحيحة على الاتصال. شكرا لكل اللي شاركنا، يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين باقي فقرات ابدأ صح.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لأخبارنا وخبرنا اليوم يتعلق بحافلات المدينة تربط الزوار بجبل أحد ووادي مهزور وعبر المسارين 190 و310. يساهم مشروع حافلات المدينة التابع لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في تعزيز وصول الزوار إلى المواقع التاريخية والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية عبر شبكة نقل حديثة تربط بين أبرز الواجهات الدينية والثقافية في المدينة المنورة. يتيح المسار رقم 190 الوصول إلى ميدان سيد الشهداء وجبل أحد، أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة المنورة والذي ارتبط بالسيرة النبوية ومعركة أحد، واستمد مكانته أيضا مما يمنح الزوار فرصة للتعرف على أثر وأيضا التاريخي واستحضار أحداثه الخالدة بكل يسر وسهولة. كما يوفر المسار رقم 310 رحلة ميسرة تمر بوادي مهزور وأحد أودية المدينة المنورة التاريخية وصولا إلى المنطقة المركزية والمسجد النبوي، حيث يستحضر الزوار ما ارتبط بالمدينة المنورة من معالم وأودية أحبها النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والتسليم، في تجربة تجمع بين سهولة التنقل واستكشاف المواقع ذات البعد التاريخي والإيماني. يأتي ذلك ضمن جهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لتطوير منظومة النقل العام وتحسين تجربة الزوار والسكان وتسهيل الوصول إلى المواقع التاريخية والتراثية التي تجسد مكانة المدينة المنورة وتاريخها الإسلامي العريق.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب اليوم عندنا لعبة، خلينا نقول لعبة أو نمشيها لعبة. السعادة، كلمة السعادة، ماذا تعني لك السعادة؟ يعني عرف لي السعادة من وجهة نظرك، يعني أنت قل لي السعادة من وجهة نظرك إيش تكون؟ ما هي السعادة؟ ما أبغى المفردات والقاموس وما أنت بالنسبة لك لما تسمع كلمة سعادة، ما هي السعادة من وجهة نظرك؟ أكمل الفراغ. أول من إحنا صغار كنا نأخذ في المدرسة أكمل الفراغ، وأنا حرجعك للمدرسة. المدرسة يقول لك حط لي جملة، والله أحمد ذهب إلى الم... مو أول كذا يقول لك حط لي جملة الكتاب، الكتاب كلمة كتاب حطها بجملة مفيدة. أحمد أخذ الكتاب، أنا أبغى السعادة، حط لي إياها في جملة مفيدة، جملة تعنيك، جملة أنت يعني هذه الجملة تلمس مشاعرك. فخلينا نلعب دي اللعبة مع بعض. السعادة، ماذا تعني لك السعادة؟ حط لي إياها في جملة وأكمل الفراغ وأعطيني جملة مفيدة. شاركونا كذا ونلعب مع بعض يوم الخميس. أكيد على الواتساب على 800-244-28-28، أما على الاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-951.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. السعادة، كلمة السعادة، ماذا تعني لك هذه الكلمة؟ سواء كانت بتعريف أو أنك تضع إياها في جملة، يعني جملة مفيدة فعلا تعنيك السعادة، تكون بقرب من السعادة، ما يعني ما هي الشغلة اللي فعلا تحس أنه أنت سعيد أو وصلت لمرحلة من السعادة. تمام، خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول صباح الخير يا أفراح. أفراح،
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة، يا هلا.
2: يا هلا فيك. طيب، السعادة هي أصدقاء العمر.
1: أوه، السعادة هي أصدقاء العمر. أوكي، عندك صداقات قد كذا طويلة؟
2: عندي.
1: أوكي تمام، يعني قديش عمرها؟
2: كثير، أكثر من 10 سنين.
1: أوكي، أكثر من 10 سنين، تمام. يعطيك العافية أفراح، يا هلا يا هلا. نروح لعبد الكريم. صباح الخير.
3: صباح الخير دينا. صباح الخير جميعا.
1: يا هلا يا هلا، كيف حالك يا عبد الكريم؟
3: المستمعين تمام الحمد لله.
1: الحمد لله. ها يا عبد الكريم، قل لي السعادة ماذا تعنيك؟ حتعرف لي إياها ولا تحط لي إياها في جملة أول شيء؟
3: والله السعادة تذاكر بيدك
1: تذاكر إيه؟
3: ورح تذاكر سفر بيدك.
1: أيوة،
3: ورحلة كذا تلف فيها العالم. يا سلام،
1: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.
3: يا يمه
1: وين أنت بتروح؟
3: شوفي صراحة يعني
1: ما في هدف.
3: لا في هدف، يعني أنا من الناس. أوكي. عندي أصحاب كثير وأغلبهم يعني ما يحبون يروحون وجهات غريبة.
1: أوكي.
3: أنا من الناس اللي أحب أروح وجهات غريبة، يعني رحت دول غريبة شوي.
1: أوكي.
3: يعني زي أرمينيا، زي كوبا، لا الصين الآن ميب غريبة.
1: كوبا أتوقع تخوف شوي، أنا ودي أروح لها بس تخوف.
3: جن
1: والله
3: جن،
1: يعني تنصح جن يا عبد الكريم نروح كوبا؟
3: شوفي بالفترة الآن هذه لا،
1: الحين أصلا المفروض ما نروح ولا مكان، نقعد في البيت يعني هذه. إيه
3: لا والله لو بقعد في البيت صح كانت إيه، بس بالفترة هذه بخصوص للشباب.
1: إيه؟
3: للشباب الفترة هذه.
1: إيه؟
3: إحنا قاعدين نعيش أجمل لحظات عمرنا.
1: أوكي.
3: كأس العالم على الأبواب.
1: أيوة، فأنت متوجه
3: لدرجة الآن موقف أنا كل لا ماني صراحة تجد مرة مستفزة صعبة.
1: أوكي.
3: أنا الآن موقف كل أشغالي ولا أي شيء،
1: متفرغ لكأس العالم.
3: إيه، ونصيحة أوجهها لك الصراحة للجمهور اللي يسمعونك كلهم.
1: إيه؟
3: خصوصا السيدات.
1: إيه؟
3: تكفون تكفون تكفون. إيه؟ يعني هذا ترى كل 4 سنوات إحنا ننتظره.
1: أيوة. فحاولوا يعني تخففوا مشاكل ونكد، ولا أيوة تطلب بطلب كثير، ولا روحي بتهلك بالحالك.
3: وأوقات المباريات غالبا حيوقفون، يقول الشباب ترى المباريات غالبا آخر يعني تعود
1: الفجر 3. أيوة. أيوة. الفجر.

0: إيه فتكفون
1: أعطينا إجازة كلكم أعطونا أي إجازة
0: أي. ما في شيء مهم إلا بعد كأس العالم ما في أي حاجة مهمة
1: أجلوا الآن. أجلوا كل شيء
0: أجلوا هذا نصيحة أوجهها
1: طيب طيب الولد مرض إيش نسوي وديه أنت بالحالك أيوة
0: لا لا لا في الحين ما شاء الله الحكومة في صحتي تخشين كل شخص عنده كل شخص عنده الحين فريق طبي تسأل يعني
1: يعني تصرفي يعني تصرفي ايوه
0: اقول كيف صراحة أيوة. انا ماني متزوج
1: اوكي
0: طيب
1: طيب انت يعني ما انت متزوج ليش دخلت في الموضوع
0: واحد لا انا عندي لانه صراحة
1: اصحابك
0: لا مدلع خواتي
1: مدلع خواتي عشان كذا
0: أصحابي
1: والله إنك صادق هذه تحية من مخرجنا صراحة
0: أحب شوف المخرج فاهم المخرج فاهمني المخرج فاهمني يعني بس تحملون هالشهر هذا
1: طيب أنت خذ إجازة من إخواتك طيب لأنه ما في زوجة يعني حتنكد عليك بس يعني قل لهم يعني لو سمحتوا هذه الفترة نهدأ على بعض
0: ترين الحلو شو
1: ايه؟
0: الحلو إيش
1: آه.
0: كلهم راعين كورة
1: عشان كذا طيب ممتاز بدأ منهم راعين كورة
0: حتى الوالد الله يحفظها
1: ايه طيب يتفرجوا معاك طيب الأمور تمام
0: لا بس لا في أحيانا في مباريات ما ينفع يعني ما ينفع تبعها مع أحد في مباريات أنا أحب الصوت عالي لأنه الصوت هذا عندنا إحنا مثل فيروز الصبح
1: المعلق الجمهور أوكي أوكي
0: يعني تعرفين البنات والأمهات غالبا خلي الصوت عشان بنسولف احنا نتابع لا انا
1: صح ايوه صح ايوه صح يعلقوا تعليقات وكذا وما ادري
0: ايوه ايوه ايوه بالضبط فاحنا عندنا صراحه صوت المعلق
1: ايش تشجع يا
0: انا في كاس العالم السعوديه اولا
1: اكيد السعوديه ايوه بس
0: السعوديه اولا لكن ما يهمني فريق معين بعيني لكن
1: يعني في الدوري الاوروبي ايش تشجع يعني ايوه اوروبي
0: انا افضلها صراحه اتمناها معني هلالي اتمناها كريستيانو عشانها وداعيه او للبرازيل لانها وداعيه لنيمار
1: يعني احترمتك انا احترمتك لانك قلت انا هلالي بس ابغاها اوكي تمام لانه انت بتكلمني نصراويه فيعني عشان ما نتضارب بس مع بعض
0: لا انا لانه صراحه وداعيه هي لنيمار وداعيه كريستيانو
1: يعطيك العافية عبد الكريم يعني بالنسبة لك أنت السعادة الآن في هذه المرحلة كأس العالم
0: بالضبط
1: في هذه المرحلة
0: بالضبط
1: طيب هذه رسالة لكل أحد يعرف عبد الكريم لو سمحتوا اهدأوا عليه خلوه يتفرج يعني يستمتع بهذه الفترة أوكي
0: والله وتحياتي لكم جميعا والمستمعين
1: يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك عبد الكريم شكرا لك نروح لعباس المهادي أهلا وسهلا يا عباس
2: السلام عليكم
1: وعليك السلام والرحمة أهلا وسهلا فيك
2: كيف حالك يا دينا
1: تمام بخير جعلك بخير يلا يا عباس قل لي ما هي السعادة من وجهة نظرك حتحط لي إياها في جملة ولا حتعرف لي إياها
2: في جملة كذا
1: يلا أعطينا جملة أعطينا جملة
2: السعادة عندي حلاوة إيمان وراحة بال
1: يا سلام حلاوة إيمان وراحة بال
2: أوكي إيه نعم.
1: حلو هذه الشغلتين هي بالنسبة لك كل السعادة
2: هذا أهم شيء حاجة نفسية روحية عقلية يعني هذا أهم حاجة عندي
1: حلو جميل طيب راحة البال يعني بالنسبة لك أنك أنا بالي مرتاح يعني بعيدا عن المشاكل ولا راحة بالك أنه يعني تنام ما تفكر
2: راحة البال هي ما في الهموم ما أوكي. في هموم ما في منغصات مكدرات في الحياة
1: طيب يعني في ناس تقول لك يا أخي ما نقدر كذا نعيش يعني طفش بس يعني احنا رايقين وهادين وما عندنا مشاكل يعني حياة مملة رتيبة
2: لا مشاكل تكون صغيرة بسيطة ممكن حلها ايوه لكن الهموم الكبيرة والمكدرات والمنغصات الكبيرة هذه هي اللي تبعد راحة البال يعني
1: بس ترى على فكرة ترى هي هذه هي الحياة يعني خلق الإنسان في كبد يعني لازم يكون فيه
2: صادقة والله
1: يعني لازم يكون فيه متهيألي كذا الحياة من غير مشاكل يعني أحس إنه مو مشاكل نقول يعني عادي عقبات في الحياة نحن لازم نتجاوزها عشان نشعر بحلاوة الوصول أو حلاوة النجاح والله أنا جميل. ليش حلاوة ليش دائما يقول لك الراتب حلاوة الراتب تحس فيها ترى بعد شهر أنت في عناء في الموضوع في قوم الصباح في روح الدوام في جاية من الدوام يعني ليش نحس فيها هذه نحس فيها لأنه في تعب للوصول ولا
2: سبحان الله الإنسان يعني في كبد في شقاء في عناء
1: صح.
2: في الحياة
1: صح. صح.
2: الإنسان يقول لك خرج من ضيق عفوا من سعة إلى ضيق
1: نعم.
2: سبحان الله
1: سبحان الله يعطيك العافية عباس شكرا لمشاركتك يا هلا يا هلا وسهلا فيك يا هلا وسهلا فيك طيب نحن بنتكلم اليوم عن السعادة فالسعادة ضع لي إياها في جملة أو عرفها حقول بعض المسجات مو كلها عشان بس

0: نطلع فاصل. عندنا محمد عبد الله يقول السعادة مو ما هو كلام ينقال، السعادة إحساس. الله يعطيك العافية، هي فعلا سعادة إحساس، ولكن سعادتك وين عشان توصل لهذا الإحساس؟ وين؟ أو عرفني هذا الإحساس، يعني شاركني الإحساس. عندي غازي شولان يقول السعادة هي العافية والجسم الصحي، هذه هي السعادة والقرب من أولادي. الله يخلي لك إياهم يحفظهم يا غازي. خلينا ناخذ عماد. صباح الخير يا عماد.
1: أنا والله استاذتين صباح الورد.
0: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
1: كيفة؟
0: الحمد لله. أعطيني السعادة جملة ولا جملة أو تعريف؟ ها يلا قل لي قل لي
1: الجملة. إذا فات الهلال أنا مستمتع، أنا أكبر إنسان سعيد في العالم.
0: حلو، غيره.
1: إنفاق على النصرويين.
0: أوكي
1: تمام. بالنسبة للتعريف السعادة دي كذا نوع، سعادة في القلب، سعادة في الخاطر، سعادة الدنيوية.
0: تمام تمام. أنا عماد نحن دائما عندنا مشكلة معك، صوتك مرة بعيد مرة بعيد.
1: بالنسبة لكأس العالم
0: إيه؟ هو ما لنا علاقة بكأس العالم، هو عند عبد الكريم هو سعادته في كأس العالم. الحين أنت الحين أنت تقول لي السعادة وين؟ في راحة البال صح؟
1: راحة البال فوز الهلال على النصر عادي.
0: تمام يعطيك العافية، شكرا لك يا عماد، يا هلا وسهلا فيك. عماد لازم تشوف حل في مشكلة التليفون، لازم تشوف حل. يلا خلينا نروح لامتنان. صباح الخير يا امتنان.
2: أهلين، صباح النور استاذة دينا، كيفك؟
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين امتنان. أعطيني التعريف، تعريف السعادة.
2: بالنسبة لي اللي هو الاستقرار النفسي للأمانة.
0: الله عليكي، الاستقرار أيوه. النفسي هو السعادة.
2: أيوه يعني لما يكون في توازن من الداخل هذا أفضل حاجة عندي، يعني أنا مرتاحة مرتاحة. نعم. نفسيتي كل التمام يعني عندي، هذا بالنسبة لي سعادة بحد ذاته.
0: نعم نعم يعطيك العافية يا امتنان، إن شاء الله دائما تكوني مستقرة وأمورك تمام ومبسوطة والسعادة دائما دربك. يعطيك العافية يعني. يا هلا وسهلا فيكي، يا هلا فيكي. طيب عندنا بس فتون تقول السعادة هي أمي وصحتها. الله يخلي لك إياها يا رب ويعطيك العافية. خلينا نطلع فاصل صغير، بعدها حنكمل باقي مسجاتكم وكمان ناخذ اتصالاتكم أكيد على 800-244-28-28 أو حتى على الاتصال على 012-647-1544 أو 012-647-5444.

0: صح على جدة اف ام.
1: السعادة، ماذا تعني لك السعادة في جملة أو في تعريف؟ خلينا ناخذ نوال. صباح الخير يا نوال.
2: يا مرحبا، صباح الخير والسعادة.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين، وصباحك كله
2: على اليوم الخميس
1: وصباحك كله سعادة
2: وما شاء الله عليك، منورة في البث.
1: الله يسعدك، الله يسعدك حبيبتي، الله يسعدك،
2: الله يعطيك الصحة والعافية
1: نوال. يعني وصلنا عند يعني معلمة، فحتعطينا تعريف للسعادة، يلا. الله الله الله الله، كل دي كل هذه التنهيدة
2: والله تبغين الحق والله أخوه.
1: أوكي طيب،
2: والله العظيم السعادة أنا أشوفها في معرفتي لكم
1: حبيبتي. أهلا وسهلا فيك،
2: والله عن جد، والله العظيم
1: بالعكس إحنا مبسوطين فيك جدا جدا
2: يعني
1: جدا.
2: الحمد لله أنا سعيدة في كل أموري لله الحمد، راضية
1: الحمد لله،
2: والحمد لله لك والشكر ربي،
1: وإن شاء الله دائما دائما. بس دائما الواحد عنده نقطة معينة تسعده أكثر، في ناس تقول لك الأكل، في ناس تقول لك الشوكولاتة، في ناس تقول لك أهلي أولادي، في ناس تقول لك لا أتفرج على شغلة معينة زي عبد الكريم وعماد، يقول لك الكورة بالنسبة لهم سعادة. فما هي السعادة بالنسبة لنوال؟
2: أي بعرف، أنا بالنسبة لي زي ما قلت لك يعني حب للآخرين صراحة،
1: حب الآخرين
2: ومساعدتهم.
1: حلو،
2: يعني لما أساعد أحد أشعر بالسعادة صراحة، يعني
1: لأنه يرضي صح.
2: أنا أسعد
1: يرضي شيء في داخل الجميع، ترى العطاء ترى مرة مهم، مرة مهم العطاء،
2: يعني الحمد لله رب العالمين. فهذه يعني غايتي صراحة، يعني دائما يعني أبحث عنها يعني
1: وطلابك نوال ماذا يعني لك يا طلابك؟
2: والله يعنون لي كل شيء وأنا بودعهم خلاص يعني، وقسم بالله طالبات أنا درس المرحلة الثانوية
1: ما شاء الله ما شاء الله، فطالعين على مرحلة جديدة وجامعة
2: يعني أنا خلاص يعني أسبوعين وتقاعد.
1: أنت كمان تقاعد، وهذه مرحلة أخرى يعني فيها سعادة، فيها تفرغ لعطاء، فيها تفرغ لأهل، فيها تفرغ لأولاد، وإن شاء الله قدامك كل السعادة يا رب. يعطيك العافية
2: يا
1: نوال.
2: يا الله الله يعافيك حبيبتي،
1: يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. خلينا ناخذ خالد. صباح الخير يا خالد.
3: صباح النور،
1: اهلا وسهلا، كيف حالك؟
3: عليك وعلى المستمعين الكرام بخير الله يسلمك،
1: يا هلا وسهلا فيك خالد. السعاده ماذا تعني لك السعاده؟
3: السعاده انا اشوف انها شعور يقبضه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده.
1: نعم،
3: يعني مهما كان عند الانسان من جميع النعم، اذا ما استشعر هذه النعم ما
1: يحس بها 100%. فهي هذا الشعور، يعني أنت عرفت لي السعادة هذه هي أنها شعور يخلقه الله. وأنت بالنسبة لك خالد وين تكمن السعادة؟
3: أنا بس أقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صوتك يقطع يا صوتك يقطع يا خالد، ما سمعناك، تغير مكانك بس شوية، حاول ترد. أيوة،
3: السعادة أنا أشوف أنها استشعار النعم.
1: حلو، جميل جميل،
3: نعم كبيرة وصغيرة.
1: حلو، فأنت بس استشعار النعم، إيش ما كانت النعمة أنت بالنسبة لك هذه سعادة،
3: هذا تقديرها وراح الله يبارك فيها.
1: آمين،
3: شكرتهم آمين.
1: آمين.
3: أيضا أشوفها أنها في إسعاد الوالدين،
1: نعم،
3: في إدخال السرور على الغير،
1: نعم نعم.

0: لا شوف شوف يا خالد، انت اللي بتقوله هذا يعني كومن، هذه اشياء اساسيه ورئيسيه ومهمه، ولكن في كل واحد عنده سعاده معينه. في ناس تقول لك انا الشوكولاته دي تجيب لي السعاده، في ناس تقول لك الاكل، في ناس تقول لك الفلوس. سعاده خالد وين؟
1: هي ادخال السرور على الغير.
0: ادخال السرور على الغير، يعني زيك زي نوال. نوال كمان العطاء بالنسبه لها السعاده ومساعده الغير. فخالد نفس الشيء صح؟
1: مقارب
0: للموضوع. جميل، يعطيك العافية خالد، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك. طيب عندنا أيضا من المشاركات فهد يقول السعادة هي لما يكون الواحد متعافي من كل شيء أولا، وثاني شيء إيداع الراتب بحد ذاته سعادة. يعطيك العافية يا فهد، شكرا جزيلا لك لمشاركتك. تميم زيلة يصبح علينا ويقول أو مشاركته معنا تقول السعادة بدون مشاكل والعيش بالأفراح. إن شاء الله يا رب دائما حياتك كلها أفراح، يعطيك العافية ويا أهلا وسهلا فيك. هذه هي مشاركاتكم إلى الآن على موضوعنا اليوم بنتكلم عن السعادة. ماذا تعني لك السعادة؟ ما هو تعريف السعادة من وجهة نظرك؟ أو ضع لي السعادة في جملة، يعني أعطيني سعادة في جملة، ما هي السعادة بالنسبة لك؟ سعادة يعني أكمل الفراغ بمعنى الأصح. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد، لسه مكملين معاكم باقي فقرات ابدأ صح.

كلمة، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام. عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 4 يونيو. نبدأ بأحداثنا من عام 1783، إطلاق أول رحلة عامة للمنطاد الهواء الساخن في فرنسا. عام 1896، بناء أول مركبة تعمل بالبنزين وإجراء أول اختبار ناجح لها. عام 1986، افتتاح أول محطة فضاء دولية لاستقبال أول طاقم من رواد الفضاء. عام 1998، شركة برمجيات أمريكية شهيرة تطلق إصدار جديد من نظام تشغيل الحواسب لإسهام، وذلك أسهم في إحداث نقلة في عالم التكنولوجيا الرقمية. 2010، افتتاح متحف ثقافي وفني رائد في العاصمة الفرنسية، يعرض مجموعات نادرة من العمارة والتصاميم التاريخية للجمهور.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. بنتكلم عن السعادة. كلمة السعادة ماذا تعني لك السعادة؟ ممكن تعرف لي إياها، أو ممكن كمان تقول لي يعني بالنسبة لك ماذا تعني السعادة، تتمثل في ماذا السعادة. أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما بالنسبة للاتصال على 012-64-77-154 أو 012-64-951-54 أو 012-64-78-544. هذه الأرقام للاتصال، واللي حابب يشاركنا على تويتر، على تويتر سابقا إكس، يقدر يشاركنا على إكس تحت تغريدة البرنامج، وحتلاقوا البث المباشر صوت وصورة. تمام، ناخذ اتصال نقول مرحبا. أحمد محمود، صباح الخير يا محمود.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا يا محمود. صباحك أنوار.
1: هلا.
0: هاي محمود، ماذا تعني لك السعادة؟
1: السعادة أظن أنها قرار.
0: قرار حلو. وكيف تنفذ هذا القرار؟ أنا قررت أني أكون سعيد.
1: خلينا نصنف الأول. يمكن
0: يلا قول.
1: سمعت من شوية كان في متصل فكنت تكلموا عن كأس العالم وكده يعني.
0: لا هو كل واحد يرى السعادة في نقطة.
1: أنا فاهم إن وجهات نظر ودي حاجة جميلة، بس أنا أقصد، أنا مش قصدي عقب، بس أنا أقصد إن أنا من هنا حابب أدخل في الموضوع.
0: اتفضل.
1: بحيث إن إحنا ممكن نصنف السعادة إن هي ممكن في سعادة مؤقتة.
0: أوكي.
1: مسببة بسبب معين.
0: صح.
1: في سعادة تانية، سعادة دائمة.
0: صحيح.
1: أنا لو هركز مثلا السعادة الدائمة دي، ممكن لو هنتكلم في تفاصيلها، هي بتكون قرار وتوجه ذهني إيجابي من داخل الإنسان نفسه.
0: حلو.
1: يعني أنا ممكن ماشي على طريق، قدر الله شفت حادث أو شفت حد عطلان، ده شعور لو أنا تمعنت فيه وفكرت فيه، الحمد لله الذي عافانا، وده شعور يسبب لي السعادة إن أنا كنت ممكن أكون الشخص ده.
0: نعم نعم نعم.
1: فبالتالي يعني السعادة تختلف، مش متعلقة بس بالرفاهية أو بالغنى.
0: صح.
1: أو بالوضع الاجتماعي.

0: كاد يكون يعني ظروف صعبة جدا، والواحد رزقه كان بيجيله وبياكل كويس واموره تمام. فبس هي فكرة السعادة الدائمة يعني هي بتنبع من الرضا، الرضا بكل حال، بالقدر، لأن الدنيا حالها متقلب.
1: نعم
0: ما بتدومش على حال.
1: فبالتالي
0: الإنسان هيعيش السعادة المسببة، لا هيتعب لأنه هيمر بالظروف المختلفة، فبالتالي هيتعب على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الذهني. ممكن يدخل في أمور نفسية وهو في غنى عنها، لدرجة بس إنه هو وجه السعادة توجيه مؤقت أو مسبب، فبالتالي ساب نفسه للظروف.
1: طيب أنا أقول لك محمود، في ناس كثير لا تستطيع التعبير، فبالنسبة لها أنه ما أبغى أدخل في الموضوع ديب، فأخذ الموضوع من على وش القفص يعني زي ما يقوله، عرفت؟ فعشان كذا يقول لي أنا والله السعادة بالنسبة لي، في ناس تقول لي بالعطاء وهذه سعادة دائمة، وفي ناس تقول لي لا بأنه أكل شوكولاتة هذه السعادة، زي ما قلت هي سبب ومؤقتة وليست دائمة، هي فقط يعني إجابة للحدث الآن وأنا قاعدة أتكلم معه الآن. لو حنتعمق في الموضوع حتكون الإجابة زي حضرتك أكيد.
0: مزبوط.
1: يعطيك العافية، شكرا لك يا محمود. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا أيضا مشاركة من علياء، علياء من جالية مختلفة ولكن تستمع إلينا. Thank you so much for listening our program. علياء from Pakistan, I think it's correct. Okay. She listening about the program, but she understand anything from it. Just she enjoy our program. Thank you so much. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على استماعك. هي تسمعنا ولكن ما هي فاهمة شيء، بس مبسوطة بأنها تسمعنا ودائما تسمعنا الصباح. يعطيك العافية، شكرا لك علياء. Thank you for your listening. أيضا عندنا مشاركة من مين من غير اسم، سامحونا، فحنستبعد المشاركة. كمان عندنا من ضمن المشاركات مشاركة من غادة. غادة تقول مشاركتها، خلينا نشوف بس المشاركة. أوكي. تقول صباح السعادة عليكم، السعادة بشوفة أهلي وأطفالي مبسوطين ولا ناقصهم شيء، أشوفهم بصحة وعافية، هذه سعادة بحد ذاتها. يعطيك العافية غادة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أيضا عندنا مشاركة من محمد يقول صباح السعادة والبهجة، السعادة هي مختصرة، جاور السعيد تسعد. حلو والله. في ناس تقول لك أجاور السعيد بس ماني شايفة سعادة، يعني تخالف المقولة نوعا ما. أنتوا مع الموضوع ولا لا؟ أكيد تقدروا تشاركونا، بس خلونا نطلع هذا الفاصل وبعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في ابدأ صح.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا في ترند تصدره هاشتاج الساعات المرنة. منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا منصة إكس وسط تفاعل واسع وإشادات كبيرة من رواد المنصة بالقرار الاستراتيجي الذي أعلنت عنه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمشاركة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتضمن المبادرة زيادة نفاذ الساعات المرنة أي 4 ساعات في مواقع العمل الستة، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركيز الحركة خلال ساعات الذروة، حيث تمكن المبادرة من توزيع أوقات الحضور الموظفين لتصبح بالنسبة للجهات الخاضعة للنظام الخدمة المدنية من الساعة 5:30 حتى 9:30 صباحا، أما الجهات الخاضعة لنظام العمل فستكون من الساعة 7 وحتى الساعة 11 صباحا. واستقبل المغردون الخبر بكثير من التفاؤل والدعم، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس الفهم العميق لمتطلبات العاصمة الحيوية، حيث اعتبرها الكثيرون نقلة نوعية ستسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء المروري خلال ساعات الذروة وتحسين جودة الحياة اليومية للموظفين وعائلاتهم من خلال منحهم مرونة أكبر في تنسيق أوقات الحضور والانصراف. وقد تداول المغردون هذه التفاصيل التنظيمية بكثافة، مشيدون بحلول المبتكرة والمستدامة والتي تواكب الطفرة الاقتصادية والسكنية التي تعيشها الرياض، ومؤكدين أن توسيع نافذة الحضور إلى 4 ساعات يمثل بيئة عمل جاذبة وذكية تحترم وقت الموظف وتعزيز إنتاجيته.

عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم بنتكلم عن السعادة. أعطيني يعني هذه كلمة السعادة ماذا تعني لك؟ أعطيني إياها في جملة أو أعطيني تعريفها مثلا. عندنا مشاركاتنا، من ضمن المشاركات عندنا أم عبد الله. أم عبد الله عقبت عن موضوع المثل اللي جاور السعيد تسعد، فقالت لنا مثل جاور السعيد تسعد يعني أن الإنسان يتأثر بما حوله، فإذا صاحب أو عاش مع أشخاص سعداء إيجابيين فإن سعادتهم تزداد تلقائيا، يعني سعادته هو تجي تلقائيا. الفكرة هنا أن البيئة والرفقة لها تأثير كبير على النفس، فالشخص المتفائل ينقل طاقته للآخرين، بينما العكس صحيح أيضا. وعبارة أبسط، اختار من تجالسهم بعناية لأنهم يساهمون في تشكيل حالتك النفسية وطريقة تفكيرك. أنا معاك في هذا الكلام 100% 100%. ولكن أم عبد الله، إيش اللي يسعدك؟ يعني إيش اللي يسعدك؟ يعني تفرحي في عبد الله بإذن الله، تزوجي عبد الله بإذن الله، يعني ماني عارف عبد الله قديش عمره، بس يعني تفرحي فيه. والله سعادتك في أهلك، سعادتك في أشياء بسيطة ممكن تسعدك. ترى في أشياء مرة صغيرة ممكن تجيب السعادة، حتى لو إنها يعني زي ما قلنا كنا بنتكلم أنا ومحمود، إنه السعادة هذه البسيطة اللحظية يمكن ما أعلق عليها سعادة الحياة كلها، ولكن هذه الأشياء البسيطة ترى تجلب السعادة، ترفع من طاقتي اليوم، وهذه مرة على مرة طاقة ترتفع وأنبسط، ومرة على مرة وابتسامة أبسط فيها الآخرين، وعطاء، والله جلسة في البيت مع الأهل وضحكة، هذا كله يجيب السعادة فعليا، يجيب السعادة وننبسط. يعني تتشكل النفسية السعيدة بكل بساطة، بكل راحة. أكيد في أشياء كومن، في أشياء أساسية، في أشياء ما نستغنى عنها، والله القرب من الله، بر الوالدين، والله أكمل عمل معين، يعني في أشياء مهمة ما أقدر أستغنى عنها وهي ضرورية وفعلا تجلب السعادة والراحة النفسية. ولكن أنا بتكلم عن كيف تصنع سعادتك بنفسك، كيف القرار أنه أنا أكون سعيد 100%. طيب عندنا كمان من ضمن المشاركات عندنا ماجد زين يقول السعادة هي ترك ما لا يعنيك. عليا، thank you so much for your messaging but I don't have WhatsApp. I don't have. Okay? Thank you so much. هنطلع فاصل صغير وبعدها راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في فقرات ابدأ صح.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800 244 28.

0: 28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة موارد. زي ما تعودنا دائما موارد يندرج تحتها حد أهم المواضيع، من ضمنها مواضيع الاستثمار. عالم الاستثمار كبير، يتحرك دائما بناء على السوق، بناء على أرقام أو بيانات فقط. ولكن من المتعارف أنه هناك بدأت تدخل الأخبار أو الإشاعات. هل هذه الإشاعات لها تأثير كبير على موجة الحركة السوقية، سواء في البيع أو الشراء، بالنسبة للتداول السريع بالذات؟ هل لها تأثير كبير؟ هل يعني الأخبار في وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير، ولا الواحد لا يتحرك بناء على البيانات فقط والأرقام فقط؟ إيش هو السلوك الصحيح اللي ممكن يكون في السوق المالية بالنسبة لل المستثمرين اللي موجودين، وكيف يقرروا استثماراتهم الكبيرة أو حتى كانت الصغيرة؟ المعلومات كيف أتأكد إذا كانت موثوقة أو لا؟ هذا الموضوع اللي حنسلط عليه الضوء مع الدكتور عبد الرحيم الساعاتي، دكتور في الاقتصاد والتمويل الإسلامي بمعهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
1: يا هلا وسهلا فيك دكتور. يعني خلينا كذا نبدأ الموضوع، الإشاعات أو الأخبار الغير موثوقة هل تؤثر على حركة الأسهم والحركة السوق المالية بشكل عام ولا لا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل أن نتكلم عن الشائعات، وهي من أحد العوامل المؤثرة على أسعار الأسهم في السوق، نتكلم عن هذه العوامل وكيف تؤثر على الأسهم. خلينا نعرف السهم بأنه هو أصل مالي. ماذا نقصد بأصل مالي؟ الشركات كلها لها أصول تتمثل في المباني والأجهزة والمواد الخام، تعتبر أصول تستخدم لإنتاج السلع والخدمات اللي بتبيعها عشان تحصل على الأرباح. هذه المؤسسة بأصولها تتحول إلى أصول مالية.

0: حصة موسعة في أصول السهم.
1: نعم.
0: أنا لماذا أشتري السهم؟ هنا تجي العوامل المؤثرة في عشان أشتري السهم.
1: نعم.
0: نستطيع أن نقسم الأشخاص اللي بيشتروا الأسهم إلى نوعين أو فئتين. الفئة الأولى المستثمرين، والفئة الأخرى هي المضاربين. طيب، لأنه الإشاعات ما بتأثر على كل هذول الاثنين، بتأثر على فئة من هذه الفئة.
1: نعم.
0: إذا أنا أشتري السهم فلأن أربح، لأن الشركة لما تربح توزع أرباح، وبالتالي أنا أعتبر مالك فأشتري السهم لهذا السبب.
1: نعم.
0: إذا الأشخاص المستثمرين يعتبر هم مشاركين في الشركة، عندهم حصة مشاعر ويتوقعوا الأرباح. لكن هناك مصدر آخر للعوائد على الاستثمار اللي بنسميها نحن الزيادة الرأسمالية، الكابيتال جين. هذه حينما يزيد سعر السهم في السوق، أنا اشتريته ب10 وصل في السوق ل12، بالتالي أسأل لماذا وصل ل12؟ وصل ل12 لأنه الشركة توسعت في الإنتاج، الشركة دخلت في عقود يتوقع أنها تحقق أرباح منها كثيرة، فيتحرك السهم بناء على هذه العوامل، نحن نسميها العوامل الأساسية والعوامل الاقتصادية اللي بتؤدي للشخص المستثمر الآن يتوقع أرباح أكثر، وبالتالي يرتفع سعره في السوق في السوق لهذا السهم.
1: نعم.
0: طيب، هل في فئة أخرى اللي هم فئة المضاربين، بيعتمدوا فقط على التوقعات، لكن ما بيعتمدوا على العوامل الاقتصادية لارتفاع السعر، إنما عوامل أخرى. يعني بيفصلوا سعر السهم عن العوامل الأساسية اللي تؤدي لارتفاع إلى التوقعات المطلقة.
1: نعم.
0: يعني هناك في شائعات، الشائعات تكون مصدر لهذه التوقعات، إنه والله الشركة يقال إنها حتدخل في عقد، والعقد مجيب مقدار، إذن هيتوقع سعره ارتفع، فأنا أشتري بغض النظر الشركة هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح. أحيانا بتأثر بعوامل ما لها علاقة بالشركة، الاقتصاد بصفة عامة، الاقتصاد العالمي،
1: صحيح،
0: الدولار، الين،
1: نعم،
0: هذه كلها ما لها علاقة بالربح اللي ممكن يجيني في السوق،
1: ما لها علاقة بشكل مباشر، ولكن لها علاقة بالسوق كامل.
0: أنا بتكلم ما لها علاقة، أنا الآن مشتري مهمة للسهم،
1: نعم، نعم،
0: لكن شركتي بتنتج مثلا طاولات أو كذا، والله تحصل في أمريكا، والله مشكلتها مع كوبا اشتغلها في الشركة حقتي،
1: صحيح،
0: لكن لكن هذه تأثر في السوق، وبالتالي كيف تأثر في السوق؟ إن والله تأثر في السوق الأمريكي، يقول لك نحن مرتبطين به، وبالتالي تأثر، فنجد إنه الأسواق تقريبا مرتبطة ببعضها، رغم إنه العوامل اللي بتأثر على السوق ألف ما لها تأثير مباشر على السوق.
1: نعم، صحيح.
0: فإذا تجي الشائعات قد تكون من أخبار غير موثوقة إنه الشركة حتتوسع، أو أخبار في العالم أثرت على السوق اللي حتأثر عندنا.
1: نعم. طيب دكتور، هنا خليني بس يعني عشان بس يكون الموضوع أوضح، زي ما أنت قسمت المستهلك أو قد قسمت العملاء المستثمرين إلى قسمين، مستثمر هو فقط عنده أنا أصل، وهذا الأصل أنا حيرجيني منه أرباح وخلاص، أنا مريح راسي ومريح بالي، ولكن المستثمرين المضاربين هم في الأساس مستثمرين، ولكن يدوروا على الربح السريع أو الحركة السريعة، صحيح؟ وهم من بيتأثر أكثر شيء بالشائعات أو الأخبار الغير موثوقة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: الفرق بين المستثمر بين المضارب،
1: إيش الفرق بينهم؟
0: أيوه. الفرق المستثمر يتكلم عن سعر السهم في الأجل الطويل.
1: صحيح.
0: يعني ما بيتكلم بكرة كم يكون السهم وضعه كم، لكن لما الشركة تصدر ميزانيتها والأرباح المتوقعة، وبالتالي حتى لو كان في انخفاض في أرباح الشركة توقع السنة الجاية حترتفع، إذن هذا اللي بنسميه التحليل الأساسي الفندمنتال أناليسيس، بيشوفوا الشركة والعوامل الجغرافية وإن كل عامل بتأثر على إنتاج الشركة وأرباحها، لكن المضارب ما يهمه إلا، وبالتالي

0: بعد التحليل يسموه الفني، يشوفوا يعزل السهم عن العوامل الأخرى وبيشوف الترند والتحركات.
1: نعم نعم.
0: وعندهم طيب. نماذج مختلفة، إذا حرك لهو بيزيد مرتين وينقص مرة واحدة، فهو بهذه الطريقة فما فبيشيل عن باله العوامل الاقتصادية المؤثرة بالشركة، وإنما بيشوف الترند كيف ماشي.
1: طيب.
0: وبالتالي يبني توقعاته على هذا الشيء.
1: يعني دكتور، بما أنه المضارب ما يتأثر أو ما يعتمد على أشياء حقيقية وبيانات وأجل، وما بيعتمد على هذا، هو يعتمد على توقعات زي ما ذكرت حضرتك وترندات وكذا، فهذه أسباب تعتبر نفسية. يعني هذه أسباب نفسية أنه المستثمر يدخل أو المضارب يدخل وعلى بناء عليها يطلع وينزل، سواء كان صحيح المواضيع أو لا. إيش هذه أبرز الأسباب النفسية اللي تخليه ممكن يتعامل بهذه الطريقة؟
0: والله الأسباب النفسية موجودة في كل واحد، لكن يعتمد على مقدار تأثيرها على السلوك. يعني الإنسان بيعمل توقعات، لكن هل أنا أتوكل على الله ولا لا أمشي مع الشائعات؟
1: أوكي.
0: فبالتالي هنا الأسباب النفسية المضارب في حد ذاته مختلفة عن المستثمر، إنه هو أقرب ما يكون إلى المقامر. المقامر أنا لما أرمي النرد ولا كده ما عندي أي
1: أساس
0: سبب منطقي إنه والله هذه النتيجة حتكون بهذا الشكل.
1: نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: أنا أخذ المخاطر هذه يا مخابة، فبالتالي المضاربات تدخل في حق إدارة المخاطر. الإنسان قديش ممكن يتحمل مخاطر؟ تلقي المخاطر في الأسهم تختلف من شركة لشركة.
1: نعم.
0: في شركات مستقرة مخاطرها، المخاطر هنا التقلب في سعر السهم يكون قليل، لكن في مخاطر زي الشركات هذه الحديثة، شركات التكنولوجيا، الذكاء الصناعي، البيتكوين. هذه كلها مخاطرها مرتفعة. فالراجل عشان كده نحن نميز في الاقتصاد بين اللي ما يحب المخاطر والشخص اللي المخاطر عنده يعني محايد لها، والشخص اللي يحب المخاطر.
1: نعم.
0: الراجل يحب يغامر ويحب يقامر، فهذول الفئة هم اللي يدخلوا فيها المضاربين.
1: طيب أنا كمستثمر أبغى ما المخاطر ما تكون عالية، ما أبغى أدخل في ريسك كبير، أنا ما أبغى أدخل في مرحلة أصير يعني أدور فين الترند وفين المصادر اللي أنا أصلا غير موثوق واثقة منها. إيش الأدوات أو المصادر اللي تنصح فيها المستثمر أنه يعتمد عليها، يأخذ منها الأخبار ويأخذ منها المعلومات قبل لا يتخذ أي قرار في الاستثمار؟
0: أول مرة في عندنا قانون غير قابل
1: للنقاش. نعم.
0: أول مرة اللي يبغى أرباح كثيرة لازم يأخذ مخاطر عالية.
1: أوكي.
0: واللي ما يبغى يأخذ مخاطر أرباح تكون عادية. فيعتمد على شهية الإنسان لتقبل المخاطر وتوقع الأرباح اللي يتمنى أن تحصل عليها. فبالتالي هنا الشخص اللي ما يحب المخاطر، لو سموه ريسك نيوترال، اللي هو محايد المخاطر، ما يحبها ولا يكرهها لكن لازم يتعايش معها.
1: نعم.
0: هنا بياخذ الاساليب الحذرة في الاستثمارات. كيف؟ اول مره خلينا نقول على حكايه الجماعه اللي بياخذوا مخاطر. المخاطر تدخل تحت علم يسموه اداره المخاطر، ريسك مانجمنت.
1: نعم.
0: المقامر يجب ان يكون حريف. المضارب يجب ان يكون حريف، يا اول مره يكون في السوق لفتره طويله يعرف الترند كيف ومتى يبيع ومتى يشتري. فهذه الخبرات وهذه المعلومات ما تتوفر للمستثمر العادي.
1: العادي.
0: انا موظف عندي مدخرات، يجب ألا أدخل في مخاطر، لأنه المخاطر في عندنا شيء في الاستثمارات نسميه derivatives أو المشتقات المالية. هذه ممكن تربحك 50-100% في اليوم، لكن في نفس الوقت ممكن كل استثماراتك
1: تروح في نفس اللحظة.
0: إذا أنت لا تدخل ويغريك والله فلان كسب 50% 20% وأنا أخذ على 5% في السنة. لا، الخمسين والمية في المية بتروح رأس مالك اللي أنت تحتاجه في المستقبل. واحد مستغني عن ماله، عشان كده من الأساسيات يعني لا تدخل في مخاطر إلا إذا كان مستغني كليا عن هذا المال.
1: نعم نعم.
0: إذا ما يهمك إذا خسرته أفكر.
1: نعم.
0: فيا إما زي ما يقولوا جاب الغنائم وجا، ولا راح وما جاء.
1: نعم.
0: فإذا
1: نعم.
0: بالنسبة للمستثمر العادي التقليدي يستطيع هو إنه يدخل. طبعاً الوسائل الموجودة لحماية الشخص من هذه المخاطر إنه يدخل في الصناديق الاستثمارية. الصناديق الاستثمارية شخص بيكتتف فيه، وهذه بتجمع أسهم مختلفة مرتفعة المخاطر، متوسطة المخاطر، منخفضة المخاطر. مو بس كده تجمعها، وإنما تراقبها يومياً ولحظياً عشان تقرر متى تبيع ومتى تشتري.
1: نعم نعم.
0: فهو ياخذ هنا متوسط العائد على هذه الأصول اللي في هذا الصندوق، وبالتالي حتى المخاطر تكون محسوبة. هذا بالنسبة للشخص هذا. أفضل إنه يدخل في هذه الصناديق الاستثمار، وعنده متنوع.
1: نعم.
0: صناديق استثمار أسهم،
1: صناديق استثمار
0: يعني في حتى صناديق مخاطرها مرتفعة يسموها فينشر كابيتال فند، هذه مخاطر تكلك محسوبة.
1: نعم جميل جميل. نحن نبغى يعني إن شاء الله بإذن الله نطلع في حلقة أخرى وحلقات أخرى نتكلم فيها عن صناديق الاستثمار، لأنه المستجدين أو اللي لسه ما هم عارفين أو توهم يدخلوا السوق أو لسه ما عندنا كل المعلومات عن هذه الصناديق. بس كلمة أخيرة منك دكتور، أبغى المستثمرين ورسالة أبغاها خاصة للمستثمرين الجدد اللي هو لسه ما هو عارف هل أنا أدخل السوق وأضارب ولا أدخل السوق أستثمر فقط، هل أنا أتحمل من البداية الريسك عالي وأنا مرتاح، ولا أتحمل لا أخلي الريسك يكون متوسط وليس عاليا عشان يعني أكون فعلا أنا مستغني عن المبلغ ولكن أبغى يجيني عائد طبيعي يعني أبغى أربح. فما هي الرسالة كذا أو المعادلة اللي ممكن أوصل لها بأمان؟ خلينا نقول
0: بنقول المستثمر أو المدخر في هذه الحالة.
1: نعم.
0: عنده ادخارات، أنت مدخر المبلغ ليش المستعد تستغني عنه؟ يقول لك لا أنا عندي التزامات وبدي إذن أدخل في استثمارات آمنة. طيب ما هي الاستثمارات الآمنة؟ هل تبغى تدخل في صناديق وهذا أسلم لك؟ تبغى تدخل في تشتري أسهم اشتري أسهم شركة شركات اللي بنسموها بلو شيب كومبانيز، شركات الآمنة المستقرة اللي ما تتقلب كثير. وبالتالي هنا وبعدين لما تدخل لا تخرج إذا انخفضت سعر ثاني يوم ولا ثاني شهر،
1: لأنها آمنة حيرجع يرتفع من جديد.
0: صحيح. هو انزل لفترة لكن حيرجع لأنه الشركة موجودة وإنتاجها موجود وبتربح بتوزع أرباح. المضاربين نزلوا السعر، هسيبك من المضاربين أنت ما يهمك لأنه ما رح تبيعها ثاني يوم، إنما أصبر عليها حترتك.
1: نعم جميل جميل جدا، يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا على وجودك معنا. معلومات مهمة وانبسطنا فيها، ولكن لإدراكنا الوقت نقول شكرا لك. كان معنا دكتور عبد الرحيم السعاتي، دكتور في الاقتصاد والتمويل الإسلامي بمعهد الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: شكرا لكم والمستمعين،
1: يا هلا وسهلا فيك. يعني بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم، استمتعنا معاكم وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا زي ما إحنا فعلا انبسطنا معاكم. اليوم كان عندنا لغز ولغزنا كان السكواش، ما شاء الله عليكم، يمكن أغلبكم جاوب إجابة صحيحة أو توقع الإجابة من غير ما يشارك معنا. وأيضا اليوم كنا بنتكلم عن السعادة، عندنا يزيد يقول السعادة هي حالة شعورية وداخلية تعكس الرضا والفرح، وجودة الحياة تتضمن السعادة وفرة المشاعر الإيجابية وتقليل السلبية، إنها ليست مجرد هدفا نهائيا بل مزيج بين السلام الداخلي والتوازن النفسي والقدرة على التقرير. يعطيك العافية يزيد، شكرا لك على هذه المشاركة. شكرا لكل اللي شاركنا سواء بالمسج أو بالاتصال.

0: اتصال أو حتى بمتابعتنا على البث المباشر في منصة إكس على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو. بكذا نكون وصلنا لنهاية المشوار. نقول لكم يعني إن شاء الله ويكند سعيد على الجميع. تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف. أما التقديم كانت معكم دينا سعد، والإخراج اليوم كان للأستاذ طلال الخطيب. إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع القادم يوم الأحد بإذن الله، وإن شاء الله يكون عندنا مفاجآت أخرى ومواضيع أخرى. أتمنى لكم ويكند سعيد. أترككم الآن وأقول لكم في أمان الله.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن صحة ورياقة على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعين. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم راح نتكلم على موضوع جدا مهم صراحة، وفي عدة محاور راح نتطرق لها إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. شخص مثلا يبدو ناجحا في عمله، منظم في حياته، يحقق الإنجازات الواحدة تلو الأخرى، يصفه الجميع بأنه شخص قوي مثابر طموح، لكن خلف هذه الصورة المثالية ممكن تدور معركة صامتة لا يراها أحد. هناك أشخاص يستيقظون كل صباح وهم يحملون قائمة طويلة من المهام والأهداف، ينجزون الكثير، يتحملون مسؤوليات كبيرة، لكنهم في المقابل أيضا يعيشون قلقا مستمرا وتوترا لا يتوقف. دائما في خوف من التقصير، خوف من الفشل، حتى عندما تكون إنجازاتهم واضحة للجميع يظل هذا الخوف موجود. هذا النوع من القلق يعرف في الأوساط النفسية بالقلق عالي الأداء، هو حالة تجعل الإنسان يبدو ناجحا ومتزنا من الخارج بينما يعيش ضغطا نفسيا متواصلا من الداخل. هل القلق هذا هو سر نجاح بعض الأشخاص، أم أن النجاح هنا يأتي على حساب الصحة النفسية؟ لماذا يشعر بعض الناجحين بالذنب إذا ارتاحوا؟ ولماذا يخاف البعض من التوقف أو من لحظات الهدوء؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم السمعينة، واللي راح نفصل فيه إن شاء الله مع ضيفنا اللي ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف، الدكتور عبدالعزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي. رحب فيك دكتور عبدالعزيز، يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا فيك.
4: يا هلا فيك اخوي محمد، يسعد صباحك وصباح السادة المستمعين.
3: يا هلا والله، اشتقنا للحديث معك دكتور.
4: وانا كذلك والله، يا هلا بعد غياب لفترة الحج يعني، لكن الحمد لله.
3: طيب دكتور، الموضوع حلقتنا اليوم، خلينا اول شيء نشرح وش المقصود بالقلق عالي الاداء.
4: طيب القلق عالي الاداء طبعا هو، خلينا نقول عنها كذا حاله، بلاش نقول اضطراب، ما حنستخدم المصطلح ده، انما نقول عنها هي حاله يعيش فيها الانسان او الشخص، قلق داخلي، ويكون القلق الداخلي هذا مزمن ومتكرر ومستمر. ايش الفكره في القلق هذا؟ انه لا يظهر الشخص اللي عنده هذا القلق اللي هو القلق عالي الاداء كانسان مثلا

0: طويل او غير قادر على الانجاز او أو, أو, أو, أو, أو, او لديه صعوبه في العمل، بل على العكس تماما، يكون الشخص هذا تراه قادر على تحقيق نتائج عاليه، التزام مسؤوليات كثيره، الحفاظ على صوره خارجيه حتى يكون في، يعني يكون في الخارج كذا ظاهريا متماسك وقادر على الانجاز والاداء. فالاداء الخارجي عند هؤلاء الاشخاص يكون قوي، بينما تجربتهم الداخليه دائما تكون مشحونه بالخوف والتوتر والمراقبه الذاتيه المستمره. جوهر هذا النمط انه القلق لا يوقف الانسان على الاداء، لكن يدفعه الى الاداء الزائد، وحط بين قوسين الزائد يعني.
1: طب هذا القلق معترف فيه طبيا عندكم في الطب النفسي؟
0: لا، هو غير مصنف كاضطراب نفسي في في في في تصنيف الاضطرابات النفسيه. لكن هو يعتبر نقدر نقول نتيجه انماط تفكير مختلفه غير صحية، غير صحيحة، وقد تكون أيضا نتيجة اضطراب، يعني تنشئة أيضا كان فيها الكمالية جزء أساسي من التنشئة في الطفولة، وكان اللي هو الأداء والإنتاج مرتبط بالقبول، فيصبح عنده قلق مستمر أنه هو لازم ينتج ويؤدي حتى يتم قبوله. فهو ليس اضطرابا، إنما هو نمط من أنماط نقدر نقول عنها الشخصية، ولكن هي ليست اضطراب شخصية.
1: أوكي.
0: هي نمط
1: بس
0: يعني ملاحظ يعني.
1: دكتور، كيف نفرق بين القلق العادي اللي يجي لأي شخص مثلا والقلق يعني عالي الأداء هذا اللي نتكلم عنه اليوم في موضوع حلقتنا؟
0: طيب، في الجوهر هو نفسه، في جوهره، لكن في ظهوره يختلف. الفرق الأساسي بين القلق العالي الأداء والقلق المعروف عند كثير من المرضى اللي يشتكون مش في وجود القلق نفسه زي ما ذكرت، لكن في طريقة ظهوره. إيش اللي بيصير؟ القلق التقليدي يبان على شكل مثلا إنك تتجنب الأمور اللي تقلقك، تحاول تتجنبها، تفكر فيها عشان تتجنبها. أنت تنسحب عن أدائها، تتردد في أدائها لأنك قلق، يعني قلقان منها أو خايف منها. ايضا يكون في قلق مستمر وتوتر مستمر داخلي بلا سبب، هنا يعني ما في اداء في الموضوع.
1: أي نعم.
0: يؤدي الى تعطل في الدراسه او العمل او العلاقات. انما في القلق عالي الاداء يظهر على شكل نشاط زايد، انضباط زايد، انجاز زايد، تحمل زايد للمسؤوليات. ايضا في القلق التقليدي الشخص يبتعد عن ما يخيفه او الامور اللي تثير قلقه، بينما في هؤلاء الاشخاص اللي عندهم القلق عالي الاداء نلاحظ انه يندفع نحو ما يخيفه، مو عشان يطمئن، لكن حتى يشعر انه هو مسيطر على هذا الامر، تجنبا لحدوث اي خطا.
1: ممتاز. بس ليش يكون صاحب ناجح رغم هذه المعاناه؟ يعني بيكونوا ناجحين على الصعيد العملي مثلا او حتى على الصعيد الدراسي، لكنهم يعانون من الداخل.
0: هم فعلا يعانون، لكن هم يكونوا ناجحين لانه هذول الاشخاص يطورون قدره عاليه سبحان الله على تحويل القلق الى سلوك وعمل وانتاج. هذا يعني نقدر نقول انه هم يعني يشكلون نسبه قليله من الاشخاص الذين لديهم قلق.
1: اوكي.
0: فاعتبرها زي الدائره، انت يعني هم لديهم قلق تمام وتوتر داخلي، يتحول إلى سلوك وعمل وإنتاج. القلق في ذي الحالة ما يظهر على شكل مثلا انهيار، انسحاب أو تعب أو إرهاق كما نرى في الشائع من حالات القلق، بل يظهر على شكل تحضير، يعني على سبيل المثال يحضر بشكل مستمر، التزام شديد، حساسية مفرطة للتفاصيل، ورغبة دائما مستمرة لتجنب الخطأ. الإرهاق الداخلي اللي عندهم هنا يسبب لهم إرهاق بشكل يعني مع الوقت يعني يصبحون مرهقين تمام، ولكن عشان يتجنبوا الإرهاق هذا يقوموا ينجزوا بشكل أكبر عشان هم يشعروا بالرضا الداخلي، وتصبح زي الحلقة المفرغة الدائرة كده المستمرة اللي هو أنا أنجز عشان أرتاح، لما أنجز أنا خلاص يخف القلق عندي، أقوم أنا أقلق لأنه ما عندي شيء، فأقوم أرجع أشتغل مرة ثانية وهكذا.
1: طيب في صفات شخصية نقدر يعني نحددها في هؤلاء الأشخاص اللي مرتبطين تحديدا بهذا القلق عالي الأداء؟
0: فيهم أول حاجة، هذه حتى بنلاحظها في العيادات، الكمالية، أو خلينا نقول النزعة إلى الكمالية. أيضا عندهم إحساس مفرط بالمسؤولية، كلنا نشعر بالمسؤولية، لكن الإحساس المفرط بالمسؤولية إنه أنا إذا سويته أو ما سويته هي نهاية الأمر، هذه سمة غير صحية. فعندهم إحساس مفرط بالمسؤولية. أيضا تفكير زائد، وعندهم أيضا صعوبة في تفويض الأعمال، يعني تلاقيهم مثلا في عملهم وكذا هو يسوي العمل بنفسه.
1: أوكي.
0: ليه؟ لأنه لو فوض العمل معناته أنه هو ممكن يخطأ أداء العمل، فبالتالي يقع اللوم عليه. أيضا عندهم خوف من الخطأ، حساسية عالية للنقد، حساسية عالية ما هو معناته أنهم ينهزمون، طبعا كلنا اللي بنسمعه أنه الشخص الحساس من النقد أنه بسرعة يزعل ويتضايق،

0: ما يتضايق.
1: صحيح.
0: هذا يتحسس داخليا فبالتالي ينجز أكثر. وأيضا يميلون إلى مراقبة الذات باستمرار. أوكي. عندهم علاقة صارمة مع ذاتهم. تمام؟
1: أوكي. طب هو يصيب الرجال أكثر ولا نساء أكثر دكتور؟
0: والله ما عندنا دراسات تقول والله مين أكثر من مين، لكن أنا أقدر أستقرأ. يعني أنا أستطيع أن أنا أستقرأ، أنا أشعر أن الرجال يعني يصيب الرجال أكثر من النساء بسبب طبيعة الرجل التنافسية في الحياة يعني.
1: وبحثوا عن الكمال الدائم.
0: أي.
1: غالبا يظهر في عمر معين دكتور هذا القلق؟
0: ما في عمر معين يعني بيبان فيه، لكن نقدر نشوف سماته من البدايات. يعني نبدأ نشوفه مثلا في الثانوي، في مرحلة الدراسة، اللي هم اللي يقول لك أنا أبغى دائما فول مارك فول مارك فول مارك. ترى فول مارك ما هو شيء كويس. فول مارك يعني هذا له ضريبة ثانية عليك شخص لسه قاعد تكبر. فبالغالب بيظهر هنا كبوادر، بيبان بشكل أكبر لما يتولوا مسؤوليات، يتولوا مهام، يبدأوا يدخلوا في العمل، في مجال العمل يبدأ يبان بشكل أوضح. ويبان بشكل واضح جدا إذا كانت يعني الشخص لا وصل لمنصب معين مثلا مدير إدارة أو شيء، يبدأ يبان خلاص يصبح واضح جدا يعني.
1: طب هو ليش دائما يقولون اللي حواليه هذا حوالين هذا الشخص ما يحسون بمعاناته وما يلاحظون عليه هذه الاشياء؟
0: والله خلي هذا المثل اللي يعني هنا ينطبق المثل اللي هو مصائب قوم عند قوم فوائده يعني. السبب لانه المحيطين بي عادة يقيسون صحه هم يعني الاشخاص المحيطين بالشخص هذا او المجتمع بشكل عام دائما يقيس الصحه النفسيه من خلال الاداء الظاهر. يعني شوفوا على الظاهر الشخص هذا ناجح مؤدي و و و و و وعنده مثلا مال يعني يشتغل 12-13. انا والله شفت ناس يشتغلون 14 ساعه، انا ما اعرف كيف. فالناس المحيطين يقيسون الصحه النفسيه وهذا انسان كويس ما شاء الله عليه مثابر وكذا باداء الظاهر. فإذا كان الشخص مثلا ينجز يلتزم يبتسم، هم يبتسمون ترى، والابتسامة هذه ليست نابعة من راحة داخلية، إنما من باب أنه أنا إنسان كويس يعني. يحضر اجتماعي تحمل المسؤوليات، فمن السهل أنهم يفترضون أنه بخير. بينما كثير من أصحاب القلق عالي الأداء عندهم قدرة عالية على إخفاء الانفعالات الداخلية، فهم يعني هم ما يحبوا أنهم يظهروا بمظهر المحتاج أو الضعيف أو غير المسيطر. فهذا أيضا يزيد أنه الآخرين ما يلاحظونه. في سبب آخر مهم، وهذا خفي نوعا ما. مجتمعنا وأغلب المجتمعات تكافئ هذا النمط. ليش؟ طبعا هو بدون قصد، لأنه هم دائما بيمدح الشخص الناجح الذي لا يتوقف عن العمل، الشخص المحب للعمل، الشخص المؤدي المنجز اللي يتحمل أكثر من طاقته، الذي لا يشتكي.
1: صحيح.
0: وبالتالي يصبح هذا القلق جزء من هوية هذا الشخص، ويبدأ الشخص في الاعتقاد أنه لا يستطيع أنه ينجز إلا بهذه الطريقة. فبالتالي ما بنشوفه، لأنه إحنا زي ما بتقول بنحط غشاوة خفيفة على عيوننا كده إنه هو إنسان رائع يعني، فهمت علي؟ بينما هو من جوا بيعاني وما بندري عنه. وصراحة ما يهم يعني، بالعادة في العمل يعني لما يكون في شخص بيأدي وكده بيتم الضغط عليه أكثر مما من الشخص اللي ما يأدي يعني.
1: طب عادة دكتور يدرك الشخص الأشياء هذه، يدرك إنه هو يمر بهذه المرحلة بالقلق؟
0: لا، ما يدركها ما يدركها إلا إذا يعني وصل إلى حد إلى منتهى، إذا بدأ يلاحظ آثاره على أمور أخرى في حياته. يعني بدأ يلاحظ مثلا أنه ما عاد يبغى يداوم، ما عاد يبغى يروح، ما عاد يبغى يقول أنا ما كنت كذا، وبده هذا الأمر يكون مخيف له، لأنه هو هويته مرتبطة بأدائه.
1: صحيح.
0: المحيطين به يعني يقولوا له أنت دائما مشدود متوتر، فيبدأ الكلام يزيد يزيد يزيد يزيد، فيبدأ هنا يلاحظ. لكن في البدايات ما يلاحظ، هو يعتقد أنه أنا إذا قلقت أنا أدي أداء جيد، وبالتالي القلق هذا شيء جيد، وبالتالي هو هوية مني، أنا إنسان ما أحب أرتاح يعني. هذه كده نسمعها كثير يعني.
1: ممتاز. طيب خليني أتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفا.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: امسية نهاية الاسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، ما زلنا متواصلين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم دكتور عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي، ونتحدث عن موضوع القلق عالي الاداء. طيب ليش دكتور عبد العزيز يدفع هذا القلق بعض الناس الى العمل اكثر مع انهم قلقين يعني؟
0: طيب خلينا نقول اول شيء انه القلق ترى يعني هو شعور طبيعي الله سبحانه وضعه في الإنسان، لأن أنت لو ما خفت من اختبارك القادم ما راح تذاكر، لو ما خفت من هذا فما راح تعمل. لكن خلينا نتكلم عن هؤلاء الأشخاص تحديدا. نقول يعني في البداية خلينا نقول إيش اللي بيصير. اللي بيصير إنه القلق بفعل أنظمة اللي هي استجابة الضغط في الجسم.
1: أي نعم.
0: مثلاً عندما مثلاً يكون في تهديد، سواء هذا كان تهديد حقيقي أو نفسي، ينشط عندنا اللي هو كما كل الناس تعرف الجهاز العصبي السمبثاوي، وتدالي ترتفع حالة اليقظة والانتباه والاستعداد. هذه الاستجابات طبعا في البداية ترفع الأداء مؤقتا، الانتباه مؤقتا. ليش؟ لأنه يصير الإنسان أكثر انتباه للتفاصيل وأكثر سرعة في التصرف. لكن مشكلة عند هؤلاء الأشخاص أنه هذه الآلية مصممة للتعامل مع الضغط المؤقت، لكن هؤلاء الأشخاص بيشتغلوا بشكل مستمر سنة سنتين ثلاثة أربعة. فهذه الآلية مصممة أنها هي بتعمل مع الضغط المؤقت، اختبار ويروح، واجب ويروح، عمل ويروح، وليست مصممة أنها هي تكون نمط حياة دائم. فلما يصير القلق هذا مزمن وداخلي ولا غير ظاهر، يصير التنشيط العصبي هذا يتحول من عامل مساعد مؤقت إلى عامل مستنزف، فيبدأ الشخص بفقدان القدرة على الهدوء، وبالتالي تتأثر جودة النوم والتركيز والمزاج.
1: بس كيف يتحول الخوف لإنجاز يا دكتور؟ يعني شيء غريب صراحة.
0: ما أنا قلت في البداية إنه الخوف الله وضعه فينا عشان نؤدي عمل ترى. هو غريزة طبيعية في كل الناس. أنا هقول لك كيف، يعني إيش اللي بيصير، كيف يتحول إلى دافع للأداء.
1: أوكي.
0: يتحول إلى دافع لما يتعلم الإنسان أو خلينا نقول الدماغ إنه العمل الزائد والإنجاز الزائد يقلل القلق مؤقتا، وترى هذا معروف يعني، يعني لما تنجز ترتاح. طيب أنا سويتها مرة واحدة، فإذا كان الإنسان يخاف من الفشل، فإيش اللي يصير؟ يعمل أكثر، وإذا كان يخاف من النقد يراجع أكثر، وإذا كان مثلاً على سبيل المثال يخاف من فقدان قيمته في أمام زملائه أو أقرانه، بالتالي يحاول أن يثبت نفسه باستمرار. هذا السلوك تمام يصبح سلوكاً متعلماً، وبالتالي الإنسان لا يهدأ حتى يعمل، وإذا قلق عمل عشان يخفف هذا القلق، فتصبح دائرة دائرة مفرغة. يعني انا اعتقد سؤالك انك انت كيف تكون خايف وتنجز؟ يعني نعم. الواحد ما يقدر
1: في التوتر. اي التوتر عالي، كيف انا اقدر؟
0: هم لانهم وضعوا جل توترهم في هذا العمل. الظاهر عندنا انه الشخص لما يكون متوتر، هذا عند كل الناس طبعا، انه هو يتشتت، ما عاد يعرف ايش يسوي. يسوي واحد ولا يعني يسوي المهمه الف ولا مهمه باء ولا مهمه جيم، ولا انتبه لاولادي، خاصه في النهايه يفصل ويسيبهم.
1: صحيح.
0: هذول لا، هم تعلموا هذه الدائرة اللي شرحتها قبل شوي، إنه أنا إذا عملت أنا أهدأ، وإذا قلقت أنا أعمل أكثر.
1: بس
0: يضعوا جام، أنا بقوله يضعوا جام قلقهم وخوفهم في العمل.
1: بس دكتور الإنجاز اللي يكون ناتج عن الشغف يختلف عن الإنجاز اللي ناتج من الخوف مثلا، مثل عند هؤلاء الناس؟
0: طبعا. يعني خلينا نقول، هل في عندنا نجاح صحي ونجاح غير صحي؟ النجاح اللي هو ناتج عن الشغف والطموح والإرادة، هو يكون إيش؟ ما هو مدفوع بدافع الخوف، مدفوع بدافع الإرادة الذاتية. فنقول مثلاً إنه النجاح يكون صحي. ليه؟ متى؟ لما يكون هذا النجاح يحافظ عليك كإنسان، ما يؤثر على نومك، ما يؤثر على علاقاتك، ما يؤثر على صحتك الجسدية أو النفسية أو مرونتك النفسية، وبالتالي النجاح القائم. لكن النجاح القائم اللي هو عكسه،

0: الإنسان في النهاية، ما يقبلوا الكلام هذا، لا يا سوي 100% صح يا ما سوي أساسا.
1: طب دكتور، هو صحي الواحد إذا ربط قيمته الشخصية بإنجازاته، ولا هذا ما هو شيء صحي؟
0: لا لا لا، هذا أبدا غير صحي. لأنه الإنسان قيمة الشخصية ما بتنبع فقط من إنجازات الإنسان. اللي أنا يعني أحيانا بشوف ناس زي كده، يعني هو يشوف نفسه بإنجازاته، ترى اللي يشوف نفسه بإنجازاته عنده أمور كثير ناقصة. أوكي. هو لا يراها، هو لا يراها، أنا ما بقول هو ناقص، أنا بقصد هو لا يراها، وبالتالي بيعوضها بأنه هو بينجز أكثر، وبالتالي ناجح أكثر في أدائه وفي عمله، وبالتالي هو يشعر أنه هذا مرضي. بينما هو في الواقع لا، هو غير صحي. ترى الصحي أنك أنت تعطي لنفسك حقها كإنسان، عاطفك علاقاتك العاطفية والأسرية والصداقات حقها، الراحة حقها، الارتياح حقه. إذا شعرت يا أخي أنه عملك هذا يستنزفك، وقف العمل، ما في أي عمل يستحق هذا الاستنزاف حقيقة.
1: طب الطفولة لها علاقة بهذا النمط من التفكير والقلق يا دكتور؟
0: الطفولة لها علاقة، طبعا ما هو بالضرورة تكون علاقة يعني طردية أو يعني علاقة سببية. إنما التربية في الطفولة، على من بداية الطفولة، إنه في كثير إحنا عندنا بنشوف إنه لازم تجيب فول مارك، لازم تكون مواظب، لازم تكون أحسن من زملائك، لازم تكون أحسن من أقرانك، لازم تكون أفضل، لازم تكون أفضل، لازم تكون أحسن، لازم تكون منجز. الطفل من فين بيشوف العالم أخوي محمد؟ أقول للسادة المستمعين، هذه معلومة بقولها لهم أيضا. أيوة. الطفل ترى ما يرى العالم زينا، هو يستقرأ فيستنتج فيتعلم، هو ما يسوي كذا.
1: أوكي.
0: الطفل في عمر 4 سنين 5 سنين 6 7 8 10 هو يرى العالم من خلال ما تقوله أنت. فإذا أوضحت له أنه ترى أنت لازم تكون ممتاز، لازم تكون رائع، لازم تكون مؤدب، لازم تكون لازم لازم كلمة لازم هذه أنا في تربية أولادي ما استخدم لازم، تمام؟ لأنه لازم هذه لها توابع بعدين، فالتربية لها دور، أيوة طبعا، بس مش طيب دور أساسي.
1: إذا أنا والله قعدت أمدح شخص وأقدره دائما، هذا يعزز عنده هذا السلوك دكتور ولا ما له علاقة؟
0: على حسب الشخص هذا أخي محمد، هل هو صديق؟ هل هو زميل عمل؟ أو هو مثلا شخص من الأبناء أو أبناء الأخ أخوان أو كذا؟ يفرق. إذا أنت بتمدح شخص انت من الاشخاص ذوي القلق عالي الاداء في العمل، انت بتعززها 100%، تمام. لكن ده بتمدح شخص مثلا لسه قاعد يتكون، طفل مراهق في الجامعه، انت قاعد تعلمه الان شيء جديد، انه انت عشان تكون إن انت كانك تقول له انا ما مدحتك الا لما انجزت، فهمت علي؟ بينما انا ممكن امدحك لانك اخويا، انا ممكن امدحك لانك ابني فقط، ما يحتاج امدحك لانك انجزت.
1: طب دكتور، شوف هذول الاشخاص هم ناجحين يعتبرون، بس رغم نجاحهم يحسون انهم ما فعلوا ما يكفي من النجاح بالنسبه للي يرضي طموحهم، صحيح؟
0: اي اي اي، طبعا هم يعني هم مش كلهم، لكن كثير منهم عندهم حاجه اسمها ظاهره المحتال. بس خليني اقول هم ايش اللي بيصير معاهم. طبعا هم عندهم انه الخوف من الفشل ما يرتبط دائما بحجم الانتهاء. طبعا خلينا نقول قاعده اساسيه، الخوف من الفشل يجب انه الخوف من الفشل لا يرتبط بحجم الانجازات، تمام. لكن البنيه الداخليه لتقدير الذات، قد يكون لدى الانسان مثلا انجازات كثيره لكنه لا يشعر داخليا انه يستحقها. او انا مش امن بما يكفي، فبالتالي يصير النجاح الخارجي غير قادر على تعديل الشعور الداخلي بما يكفي، وهذه مرحله متقدمه اخوي محمد.
1: اي نعم.
0: فبالتالي يعني هو في البدايه بدا انجاز فرضا انجاز فرضا انجاز فرضا مع وجود القلق، الان صار في انجاز مع عدم رضا. فبالتالي تبدا تظهر ظاهره المحتال. ايش هي ظاهره المحتال؟ انا متاكد اخوي محمد تعرفها، لكن اشرحها لسالم.
1: لا بالعكس، ابغى اعرفها منك الان يعني.
0: طيب. ظاهره المحتال هذه اللي هي البوستر سيندروم احنا نسميها، او ظاهره المحتال، يكون شخص ناجح يعني بالمعايير الخارجيه وبالارقام وبكل شيء هو ناجح. لكن تيجي عند الشخص هذا تتكلم معاه، تلاحظ انه هو يشك في استحقاقه لهذا النجاح، انا ما استحق النجاح هذا. ويفسر انجازه بانه نتيجه لجهد مفرط مثلا، او حظ، أو والله هي زبطت معايا، أو ظروف مشيت معايا، مش نتيجة كفاءة حقيقية. هو يقولها
1: قلة الثقة هذه، ما هي قلة الثقة هذه في النفس؟
0: لا تعتبر قلة ثقة في النفس، تمام. إنما هي نتيجة لكثرة الأداء معك، يعني لما تكون أنت مشبع بأشياء كثير ما تشوفها. فهمت علي؟
1: أوكي فهمت عليك.
0: فهذا النمط مع الوقت عند الأشخاص اللي عندهم ظاهرة المحتال هذه، طبعا أول شيء الأشخاص اللي عندهم القلق عالي الأداء معرضين لظاهرة المحتال. وأنا لو استقصي يعني أسوي دراسة استقصائية في الموضوع، أنا راح أكتشف الموضوع هذا.

0: هذا النمط يزيد القلق، لأن الإنسان بشكل مستمر يشعر أنه مهدد دائما بأنه ينكشف أو يفشل. فبالتالي قلق الشخص الذي لديه قلق على الأداء لما يدخل في ظاهرة المحتال تقل تقديره لذاته، وبالتالي يقلق أكثر فأكثر فأكثر، وبالتالي يعمل أكثر فأكثر فأكثر. فهمت علي؟
1: أي نعم فهمت عليك.
0: فهي حلقة مفرغة صعبة للخروج منها.
1: جميل. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل عشان نكمل حوارنا معك دكتور بعد الفاصل في صحة ولياقة من جدة أفهم. ابقوا معنا مستمعينا.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا اليوم عن القلق عالي الاداء. واتساب البرنامج لاي سؤال واستفسار 800-244-28-28. طيب دكتور عبد العزيز، الان نتكلم على وش اللي يصير داخل الدماغ عشان نفهم اكثر هذا القلق، وش اللي يحدث بيولوجيا داخل الدماغ اثناء هذا القلق المزمن.
0: طيب تحت القلق المزمن خلينا نقول بشكل مبسط، وحشرحها بشوية زيادة. يعني أنا راح أقول القاعدة الأساسية بعدين حشرح شوي زيادة.
1: أوكي.
0: اللي بيصير إنه هذا كثير من المرضى يتوقع إنه القلق مجرد شيء مشاعري عاطفي فقط، بينما هم لا يستوعبون إنه هو فسيولوجي داخلي جسدي أيضا. تحت القلق المزمن أخوي محمد سادة المستمعين، إيش اللي بيصير؟ يصير الدماغ أكثر حساسية للتهديد. إيش معنى الكلام هذا؟ إنه يصبح أكثر حساسية لأي خطر قادم. تمام. بالتالي في منطقة في الجزء اليمين واليسار من قاع الدماغ من الخلف اسمها اللوزة الدماغية، هذه اللوزة الدماغية تصبح نشطة.
1: نعم.
0: وهذه الله سبحانه وضعها فينا حماية لنا من الأسود أيام كنا في الغابات، يعني من الأسود ومن اللي هي أي خطر في البيئة اللي كنا عايشين فيها كبشر في الأزمنة القديمة. وهي منطقة مهمة طبعا في معالجة الخوف والإنذار، زي مثلا نقول عنها اللي هو حساس الحريق. طيب حساس الحريق ما يشتغل دائما. طيب لنفرض انه مع وجود القلق المستمر اصبح حساس الحريق هذا يشتغل كل اليوم، فهنا نقول انه اللوزتين اصبحت في نشاط زائد عند الاشخاص القلقين. ايش اللي بيصير تحت اللي بيصير يعني تحت الامر هذا؟ يكون في عندنا حاجه اسمها محور الضغط في الجسم. هذا يعني هذا موجود ارتباط ما بين منطقتين في الدماغ ومنطقه في الغده فوق الضرير هي فوق الكليه. معروف يعني علميا محور الوطاء والغده النخاميه والغده الكظريه. هذا المحور ايضا بسبب نشاط اللوزه، هي تبدا باللوزه وبالتالي تنتقل الى هذا المحور، يعني يصبح هذا المحور اكثر نشاط عند استمرار التوتر، وبالتالي يؤدي هذا الى بقاء الجسم في حاله استعداد وتاهب مستمر. طبعا هنا خلينا نقول هي حاله مفيده عند الخطر القصير، لكن عند يعني تكون مرهقه جدا جدا جدا لما تطول وتكون مزمنه. فبالتالي القلق المزمن ما نقول بس تفكير زايد زي ما بسمع كثير من الناس، هو حاله خلينا نقولها كذا بشكل واضح، اتمنى الجميع

0: هي حالة عصبية وجسدية فسيولوجية متكاملة، لا تؤثر فقط على نمط تفكيرك وتفكيرك الزائد وقلقك، تؤثر على نومك، تركيزك، على ذاكرتك، على عضلاتك، شد على العضلات، عضلات مشدودة، على الجهاز الهضمي، على أيضا التنظيم الانفعالي. طبعا هذا يفسر ليش الشخص اللي يكون قلق بدون ما يستطيع ببساطة أن يوقف تفكير، إنه هو عنده السيستم هذا اللي هو اللوزة ثم محور الضغط كله شغال باستمرار باستمرار باستمرار باستمرار. الأشخاص اللي يكونون تحت ضغط مستمر، خلينا نأخذ الأشخاص اللي عندهم قلق عالي لديهم في ضغط مستمر، يعني إحنا متفقين على هذا.
1: أي نعم.
0: فبالتالي هذا المحور شغال معاهم، حتى لما يرجع بيوتهم شغال، لما يجي ينام شغال، يصحى ثاني يوم شغال، فأنت عندك النظام ده شغال. وهذا أيضا ينطبق حتى على الأشخاص اللي عندهم قلق عام أو قلق مزمن أو خوف أو فوبيا من هو أيضا موجود هذا المحور شغال. فلما نيجي نعالج إحنا نعالج هذا المحور، هم ما يستوعبهم على بان بعطيهم دواء والدواء هذا هو يسبب لهم المشاعر الطيبة، لا، إحنا نعالج ونصلح هذا المحور ونصلح أداء اللوزة، وبالتالي تدريجيا إيش القلق يتحسن.
1: طب الهرمونات التوتر لها علاقة في هذا الموضوع؟
0: طبعا، يعني احنا لما نتكلم عن عن عن هذا المحور اللي هو الوطاقة غدة نخامية غدة كظرية، ايش اللي بيطلع في النهاية؟ اللي بيطلع في النهاية اللي هو النور ادرينالين، اللي هو الهرمون المسؤول عن التحفيز وزيادة الجهاز العصبي السمبثاوي وزيادة ضربات القلب وزيادة الانتباه والتحفيز.
1: اي نعم. طب الدماغ ممكن يعتاد هنا على مستويات مرتفعة من التوتر؟
0: اي طبعا
1: خلاص.
0: وهنا اللي بيصير عند المرضى اللي عندهم قلق، انه على سبيل المثال اعطيك مثال بسيط جدا، انسان تعرض لضغط شديد لمده 6-7 شهور، تعايش معه بضغط وبشده، هو كان كويس قبلها، تعامل معه بتوتر وقلق وتفكير والاعراض الجسديه اللي ذكرتها قبل شويه اللي هو الجهاز الهضمي والعضلات والتوتر وشد الاعصاب. طيب
1: اوكي،
0: القلق راح، يعني الضغط راح، مثلا شخص فقد وظيفته، طيب بعد 6 شهور جاء الوظيفة أحسن من السابقة، يبدأ وظيفته الجديدة اللي هي أفضل طبعا، تمام، بينما القلق ما راح، يقول أنا راح الموضوع اللي قلقني، لكن قلقي والله مستمر، والآن لي سنة، أنا فكرت أني أنا بيروح بعد 3-4 شهور، الآن لي سنة. اللي صار هو أنه هذا المحور والغدة واللوزتين أصبحت شغالة طوال اليوم على طول، خلاص هي لم تعد تفرق، لأن هي ما فيها عقل، ترى هي استجابة فسيولوجية، يعني هي فأنت لازم تتعالج عشان تعيش تهيئة السيستم هذا، زي مثلا زي ما المثال اللي ذكرته قبل شوي اللي هو حق عدنا اشترجي من حق الحريق.
1: أي نعم.
0: جديد ونظيف وكذا ما يشتغل إلا إذا شاف دخان، صح؟
1: صحيح.
0: لكن لو مثلا غبر وصار عليه دخان باستمرار كل يوم كل يوم كل يوم، بعد كده يصير يشتغل عمال على بطال زي ما يقولوا، صحيح؟
1: يصير ملخبط كذا، صحيح.
0: هنا ايش يحتاج نسوي؟ نمسكه ونصلحه ونعدله. نفس الشيء في القلق اللي يحصل بعد الاستجابه المستمره المزمنه للضغوط النفسيه.
1: بس هذول الدكتور خلاص يعني يصعب عندهم فصل عملهم عن حياتهم الشخصيه، صحيح؟
0: جدا جدا جدا.
1: طب ذاكرتهم ما تتأثر؟ لأنه بحسب ما قرأته أنه يؤثر هذا القلق المزمن على الذاكرة مع الوقت، صحيح ولا لا؟
0: أيوه هذا صحيح، يؤثر على الذاكرة في أمور أخرى غير العمل.
1: أوكي.
0: يؤثر على ذاكرته في مناسباته، يؤثر على ذاكرته لما يرجع البيت ينسى إيش يحتاج ولده، بينسى مثلا والده إيش طلب منه، بينسى مثلا يصلح سيارته، بينسى يغسل ملابسه، فهمت علي؟ لو هو مثلا أعزب وعايش لوحده وكذا، فأيوة يؤثر على الذاكرة لكن ليس في العمل. يعني هو باختصار في حالة تأهب للعمل، أنا أبقي عقلي وذهني وقدراتي العقلية للعمل فقط.
1: طيب.
0: اللي هم يسمونهم workaholics، ما أدري إذا هذا المصطلح معروف ولا لا، بس
1: أوكي.
0: في ناس كذا يعني.
1: طيب خلينا أيضا نتوقف دكتور مع فاصل، تلتقط أنت أنفاسك أيضا ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جد أفهم.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا اليوم عن القلق عالي الأداء. طيب الآن دكتور نبغى نتكلم على هؤلاء الناس القلقين.
0: نعم.
1: هل يعني يخافون أن يبدو ضعفاء فعلا، يخجلون من طلب المساعدة؟
0: أيوة طبعا، لأنه الأداء الخارجي بالنسبة لهم أصبح جزء من هويتهم، بالتالي طلب المساعدة بالنسبة لهم يعتبر ضعف، ويعتبر نوع من عدم القدرة الأدائية في العمل، بالتالي يصعب عليهم أنهم يطلبوا المساعدة طبعا. وطبعا هذا يعني في العلاج ترى ما يجون دائما في البداية، لأنهم في البداية يشوفون أنهم منجزين وأنا إنسان رائع ومنجز وما في أحسن مني وكذا، لكن بعدين يبدأ يظهر عليه أعراض أخرى تزيد عليه، إذا في مجال حنتكلم عنها بعد شوي، لكن تبدأ تزيد عليه وبالتالي إيه ويطلب، لكن في اللي هم لا يطلبون المساعدة. طيب لأن المساعدة تعني فقدان هويتهم الذاتية من الأشخاص الأقوياء المنضبطين والمثابرين.
1: طيب أبغى أعرف أنا الآن القلقة أو القلق اللي يصنفون ضمن هذا القلق، هذول كيف حياتهم الزوجية؟ كيف هم في العلاقات الزوجية دكتور؟
0: طيب الصراحة ليست جيدة، يعني لا تعتبر جيدة بالمعنى الحرفي حقيقة. هم أشخاص يعني بيضحوا بأسرهم، أو خلينا نقول أول شيء هو بيضحي بذاته حقيقة قبل كل شيء، بيضحي بأسرته، بيضحي بأبنائه، بيضحي بأمه بأبوه بأخوته وهكذا. فالتضحية هذه كيف بتكون؟ إنه هو عايش معهم لكنه والله عايش جسد بلا روح، يعني لأنه لا ننسى إنه يعني على سبيل المثال لما تروح نادي رياضي بتشتغل بتسوي كارديو لمدة ساعة نص ساعة، بعد ايش تبغى تسوي؟ تبغى ترتاح.
1: صحيح.
0: هذول بالنسبة لهم الكارديو هو العمل الذهني والقلق والتوتر والمسؤوليات الكثير، فلما يرجع البيت ايش يبغى يرتاح، فتلقاه من الآباء اللي دائما يرجع بيته ما بسمع صوت، ما واحد يكلمني،
1: يعني حتى مع أبنائه في علاقة متوترة.
0: حتى مع أبنائه طبعا. أي. طبعا طبعا، هو يعني الأبناء يعني خلاص يصيروا متعودين على كده، يعني انه اذا رجع ابونا ما نكلمه. فيؤثر بشكل جدا كبير جدا كبير. يعني حتى دائما أعطيك مثال، أنا مثلا أنا في العيادة عندي مثلا بيجوني بعض الزوجات بيقولون إحنا نبغى استشارة للزوج هذا، بس في العمل ولما يرجع ما يكلمنا، لما مع الناس طيب وكويس وحليل ومعانا ما هو كذا. طب ممكن يكون عنده هذا القلق، يعني ممكن يكون أداء العملي خارجيا شديد بالنسبة له، ف نقول لهم جيبوه، لكن أنا بقول لك إنه دائما بتجي من الأهل ما بتجي من المريض نفسه.
1: هو لأنه هو مو يشعر بالشيء هذا أبدا.
0: هو لا يشعر بابتداء.
1: طب يعني حتى طب هذول ما أنهم في البيت كذا ولكن في العمل كذا، هذول كيف علاقاتهم الاجتماعية في الصداقات مثلا؟ نفس الشيء؟
0: أيوة طبعا طبعا.
1: يعني جيدة ولا غير جيدة؟
0: لا لا غير جيدة.
1: غير جيدة.
0: لا لا غير جيدة. غير جيدة بمعنى انه يعني ما يحضر مناسبات، ما يعني اللي هو خرجات الاصحاب والاصدقاء والمناسبات ما يروحها، لانه ما عنده الطاقة الذهنية. يعني هو ممكن يروح اذا الشيء ضروري جدا، يعني اجتماعيا يعني الضغط الاجتماعي اللي عليه، تعرف في بعض المناسبات لازم تروح، فيروح فقط لاداء الواجب فقط وليس لانه هو يبغى يروح، يعني
1: معناته يكون جزء من هذا. معناته يحسون بالوحدة دكتور صح ولا لا؟
0: طبعا طبعا. ايوه وترى يبان عليهم، يعني حتى وحدتهم تبان في مكان العمل، في مقر العمل تحسهم دائما كذا على عملهم منهمكين وكذا، وما يتكلمون الا في العمل. يعني مثلا يطلع عليه زميل بيمزح معاه مثلا يقول اجيب لك قهوه وكذا، ما في، هو ما يتكلم في العمل، فيصبح شخص ممل يعني باختصار يعني.
1: طيب هذول كيفهم في الاجازات يا دكتور؟ يعني متوترين حتى في اجازاتهم؟
0: الصوت بس الصوت اخوي محمد.
1: طيب الصوت يبدو ان في مشكله، خلينا نروح لفاصل قصير نعدل الصوت ونرجع من جديد نكمل مع الدكتور.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
6: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم مع دكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، ضيف حلقه صحه ولياقه اليوم، وحديثنا عن القلق عالي الاداء. كنت اسالك دكتور قبل الفاصل وكان في عندنا مشكله في الصوت، انه هؤلاء كيف هم في الاجازات؟ هل يستمتعون باجازاتهم ولا يظلون متوترين حتى في الاجازات؟
7: هو في الواقع هم ما يستمتعون. ليش؟ لانه الراحه في اذهانهم هي يعني زي ما بتقول فقدان السيطرة على الأداء. يعني أنا مثلا لما باخذ إجازة أنا ماني قاعد أنجز، هو أصلا هويته الداخلية هي الإنجاز اللي قتل القلق والقلق لدفع الإنجاز. فالهدوء والراحة والاسترخاء ما تناسبهم، لأنه جهازهم العصبي كان معتاد على التوتر، وبالتالي الهدوء يفسر تلقائيا كراحة وككسل وكفراغ، وبالتالي عندي تهديد انه انا راح افقد السيطره على اي امر من امور العمل وهكذا لك، فبالتالي ما بيرتاحون ترى في اجازاتهم بالغالب.
6: يزعجهم الفراغ بشكل عام.
7: ايوه طبعا طبعا، اللي هو الصمت هذا الهدوء هذا ما يكون مريح بالنسبه له.
6: طيب هذا القلق متى يكون خطير يا دكتور؟ يعني وش العلامات المبكره مثلا للاحتراق النفسي، نقول والله خلاص هنا القلق تحول الى خطر عليك؟
7: طيب يصير خطر وهذا اللي كنت أقوله قبل شوي، إنهم في البداية ما ينتبهوا بس في الأخير ينتبهوا. يعني يصبح خطر أو ناقوس معين إنه لابد من الانتباه، لما يتحول من نمط يدفع للأداء والإنجاز والعمل والنجاح كالعادة إلى نمط دائم يدير حياته بشكل كامل. خلينا نقول إنه القلق الطبيعي طبعا يساعد الإنسان على الاستعداد والانتباه، لكن القلق المؤذي يستمر حتى في غياب الخطر. ففي القلق عالي الأداء الخطر إنه أول حاجة إنه لا يكتشف مبكراً، فإحنا زي ما قلت قبل شوي حتى المريض نفسه ما يكون عارف، لأنه الشخص ما زال يعمل وينجز. الخطر يبدأ لما يبدأ تنسحب جودة حياة الإنسان، يبدأ يقول أنا صرت ما عاد أشعر بالشيء، ما عاد أستمتع بالشيء، أنا حتى يعني يصير فيه اضطراب في النوم، يصير فيه فقدان للمتعة، يصير فيه توتر جسدي.
6: وعصبياً باستمرار، عصبياً أيضاً باستمرار.
7: وعصبياً أيوة أيوة، وفي شد عضلي وفي أعراض جسدية مثلا الفولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي. هنا خلاص واضحة، يعني ما فيها أي جدال.
6: على سيرة القولون العصبي دكتور، هل فعلا أنت طبعا أنت دكتور مختص في الجهاز الهضمي، ولكن أنت أحيانا تحل مشاكل كثيرة محولة لك من الجهاز الهضمي مثلا مشاكل القولون؟
7: صحيح. أنا لسه كنت بقول لك إنه هم لما بيروحوا هؤلاء لما يوصلوا للمرحلة اللي هي الخطر يروحوا للجهاز الهضمي أول، الجهاز الهضمي بيشون يقول لا روح عند دكتور نفسي. فهو في علاقة وطيدة ترى، يعني حتى في دراسات كثيرة الآن أصبحت تنظر إلى حاجة اسمها محور الدماغ والأمعاء، إنه الأمعاء تؤثر على الحالة النفسية والحالة النفسية تؤثر على الأمعاء.
6: إيش اللي خلاني أسألك هذا السؤال يا دكتور؟ لأنه في إحدى الحلقات يعني قدمنا حلقة كانت عن الاضطرابات القولون العصبي والمشاكل اللي تجي في أحدهم أرسل لنا رسالة يقول أنا ما خليت فحص إلا سويته، وكنت قبل ما أروح مثلا لنتيجتي عشان المراجعة يقول أتمنى بس الدكتور يقول لقينا عندك المشكلة الفلانية عشان لقالها حل، ويقول للأسف أروح يقول ما عندك شيء. فبالتالي فعلا أنا ربط الموضوع بالموضوع النفسي. يعني
7: أي هو فعلا هو وطيد جدا، وترى اللي قلته هذا بيصير بشوفه يوميا يوميا سوى هو، يعني حتى يقول أنا رحت سويت منظار وسويت جرثومة المعدة ما استفدت شيء. فإيش اللي بيصير طبعا؟ إنه في علاقة ما بين الدماغ والجهاز الهضمي، فبالتالي القولون والجهاز الهضمي يتأثر عن طريق هذا المحور اللي قلت لك إياه، محور الدماغ والأمعاء، ففي تأثير مباشر.
6: بس هذا الضرر بالصحة متى يبدأ يا دكتور؟ متى يبدأ
7: والله
6: يلحق الضرر؟
7: يختلف من مريض لمريض، يعني على حسب قدرته على حسب الريزيلينس المرونة النفسية عنده. في بعضهم يظهر بعد سنوات، في بعضهم يظهر مع خلال اول سنه سنتين. طيب. في بعضهم والله يكمل يتقاعد هو كذا يعني، بعد ما يتقاعد يبدا يبان على قولتهم يذوب الثلج يبان المرجع.
6: يعني ممكن يتحول اكتئاب في فتره التقاعد؟ هؤلاء يكتئبون اكيد بشكل سريع ولا لا دكتور؟
7: يكتئبون ايوه، لا بس الاكتئاب ما يكون سريع، يكون بطيء نوعا ما. اللي يكون سريع عندهم اللي هو القلق، بس بالنسبه للاكتئاب لا، يعني يكون تدريجي ومع الوقت مع الوقت مع الوقت مع الوقت. ترى ممكن يتحول حتى الى اللي هو الاحتراق يعني، يعني يعني إيه. قد يكون محترق اساسا يعني، هو خلاص انتهى موضوع يعني يعني.
6: طيب ابغى رساله اخيره دكتور توجهها لكل شخص ناجح ظاهريا لكنه مرهق من الداخل، متى لازم يروح يراجع دكتور او طبيب نفسي وياخذ الاستشاره حتى لو بس يستشير من غير ما يستخدم اي شيء مثلا؟
7: طيب اول امر ابغى اقوله انه لهؤلاء الأشخاص هي رسالة يعني بسيطة كذا بوجهها، إنه قيمتك ليست من عملك وأدائك، قيمتك من ذاتك وهويتك الداخلية وقيمك ومبادئك ومن كونك فقط كإنسان، هذه قيمتك. هذه القيمة تكفي عن كل قيم أخرى، عملك يضيف إلى هذه القيم وليس غنى عن هذه القيم. هذا اللي أبغى أقوله يعني. اللي أبغى أقوله أيضا إنه مهما أديت في العمل، مهما اشتغلت في العمل، راح يكون في دائما عمل آخر ينجز ترى. فأنت مهما قلت في نفسك إنه أنا راح أدي العمل هذا بشكل جيد، بشكل رائع، بشكل منجز وأنجزه، راح تلقى نفسك حتخرج من العمل ده إلى عمل آخر، العمل ده إلى عمل آخر. بالتالي تدخل في حلقة مفرغة أنت في غنى عنها. وفي النهاية ترى المحصلة النهائية، لو الكلام موجه لهم، المحصلة النهائية إنه أنت راح تدخل في قلق، حتدخل في اكتئاب، حتدخل في أعراض قولون عصبي، بل وأيضا تزيد من احتمالية الأمراض المزمنة الأخرى، الضغط والسكري وأمراض القلب. يعني بحثك عن الهوية في بداية عملك لم يكن يعني الخيار الصائب، إنما عملك هو جزء من هويتك وليس كل هويتك. هذا اللي بقوله يعني.
6: جميل. طب خلينا ناخذ أسئلة، لأنه صراحة الموضوع يمكن أثار شجون كثيرين، فالآن في كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أبو نواف يقول صباح الخير، استمتعت بهذا الحديث طول ما أنا في الطريق. يقول أنا مدير شركة وإذا أخذت إجازة يومين أحس بتوتر شديد وكأني مقصر، أحيانا أرجع للشغل أثناء الإجازة، هل هذا طبيعي ولا علامة على ما تتحدثون عليه الآن؟
7: طيب هو غير طبيعي يعني، لما ياخذ اجازه يعني، هو حتى الاجازه انا توقعت يقول شهر يعني، هو قال يومين
6: يومين بس،
7: فهي يومين بس وبدا يشعر بالامر هذا، فهذا غير طبيعي. هذا هذا هذا هذا يندرج تحت القلق عالي الاداء 100%. انا اقول للسائل كذا، انا بس ماني انا ما مو حاضرني اسمه،
6: ابو نواف.
7: انا اقول لاخوي ابو نواف يعني، ادراكك الان لهذا الامر وسؤالك عنه بهذه الطريقه ان شاء الله تعالى انها هي بدايه وعي. اخوي ابو نواف، عملك وشغلك هو جزء من هويتك وليست كل هويتك.
6: ممتاز.
7: اسمح لنفسك بالارتياح، اعطي نفسك حقها من الراحه والاسترخاء والبعد عن جميع المثيرات.
6: طيب محمد يقول صباح الخير دكتور عبد العزيز، يقول عندي خفقان وشد في الرقبة والكتفين، وكل الفحوصات التي أجريتها سليمة، مثل اللي ذكر لكم أنه في القولون يعاني كثيرا وما وجد حل. هل القلق هذا ممكن يسبب هذه الأعراض؟ وهل أجد الحل عند طبيب نفسي مثلا رغم أن كل فحوصاتي سليمة مثل ما ذكرت؟
7: طيب خلينا نقول هذه الأعراض قد تكون بشكل كبير، أنا ما أستطيع الجزم بأي شيء لأني ما شفته، بس قد تكون بشكل كبير نتاج لقلق خفي داخلي، قد هو ممكن يكون مو عارف أو ممكن ما حب يقوله في الرسالة. فيراجع طبيب نفسي 100%، يعني هو على قولتهم إن ما نفعك ما ضرك، فأنت روح عند طبيب نفسي وقول له أنا عندي كذا كذا كذا وكل الفحوصات قالت لي أنا سليم، فبشوف إذا عندي قلق هو اللي مسببه ولا لا فقط.
6: طيب أبو فيصل يقول استمتعت جدا بضيفكم الكريم وحديثه الجميل.

0: ويقول عندي مداخلة وأبغى تعليق الدكتور عليها. يقول هل تربية الوالدين الصارمة وكثرة النقد في الطفولة ممكن تكون سبب في هذا النوع من القلق مستقبلا؟
1: 100% للأسف. للأسف.
0: طيب
1: صحيح،
0: خلاص خلصنا كذا يا دكتور، وصلنا على الختام، ما قصرت، يعطيك العافية، حلقة جميلة جدا، ونلتقيك دائما على خير دكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي.
1: وأنا كذلك أخوي محمد، سعيد بيك وسعيد بالسادة المستمعين وبالحوار معاكم، الله يرضى عليك.
0: بس لا تغيب علينا كثير دكتور، ها؟
1: لا لا ما نغيب. طيب. بإذن الله تعالى.
0: تحياتي لك، في أمان الله.
1: مع السلامة.
0: إذن وصلنا معكم مستمعين لنهاية مشوار حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي طلال خطيب وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم دائما على خير في أمان الله.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: على هواك.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله في مشوارنا اليوم. أصدقائي في كل مكان، انطلق مشوارنا اليوم على مدار ساعتين، أكيد راح نكون معكم. صديقي اللي بتسمعني، اللي ما حمل تطبيق الأولى، تقدر الآن تحمل تطبيق الأولى وتشاركنا وتتابعنا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس. تقدر تحمل تطبيق سعودي راديو بلس من الجوجل بلاي والأبل ستور وتكون معنا بالصوت والصورة، كما تقدروا تشاركونا عبر التطبيق. أكيد مشوارنا على مدار ساعتين راح نكون معكم، نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. اللي حاب يشاركنا طوال الساعتين على 012-64-77-154 و 012-649-5154، كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. أرسل لي اسمك والمدينة، خلينا نصبح عليك على الواتساب. فيصل، يسعد صباحك، أهلا وسهلا، أول واحد أرسل لنا، يسعد صباحك يا فيصل. نورة، يسعد صباحك يا أهلا وسهلا. أبو رواس، يسعد صباحك يا حبيبي، يا أهلا وسهلا. انطلق أكيد المشوار معكم، اللي حاب يرسل لنا على الواتساب مرة ثانية 800-244-28-28. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج طلال الخطيب.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن مقولة يمكن سمعناها كثير ومنتشرة بشكل كبير، الراحة أهم من الحب. أول ما نسمع كلمة حب غالبا بيروح تفكيرنا للعلاقات العاطفية، لكن إذا تأملنا أكثر راح نكتشف أن الحب موجود في جوانب كثير في حياتنا. يعني ممكن حب شخص، صديق، أفراد من عائلاتنا، ممكن حب وظيفة، ممكن حب تخصص معين، مدينة عشنا فيها سنوات، أو حتى حلم بنسعى أنه إحنا نحققه. لكن السؤال هنا، هل كل شيء نحبه يمنحنا الراحة؟ كثير من الناس يعني يتمسكوا بأشياء يحبوها رغم أنها تستنزفهم نفسياً. مع الوقت يبدأ الصراع الحقيقي مع هذا الموضوع بين القلب والعقل، هل أستمر لأني أحب هذا الشيء ولا أبتعد لأني ما عاد أنا مرتاح في هذا الموضوع؟ من هنا ظهرت المقولة الشهيرة، الراحة أهم من الحب. اللي يؤيد هذا أو هذه المقولة يشوف أنه الحب وحده لا يكفي، لأنه الإنسان مهما كانت مشاعره قوية إذا عاش تحت ضغط مستمر أو توتر دائم أو استنزاف نفسي فمع الوقت راح يفقد قدرته على الاستمرار. يعني في العلاقات الإنسانية مثلا ممكن تحب شخص حب كبير جدا، لكن كثرة الخلافات أو الغيرة أو سوء الفهم بتخلي العلاقة متعبة أكثر ما هي مريحة. أو ممكن يكون عندك صديق عزيز جدا لكن وجوده في حياتك صار مصدر للطاقة السلبية مثلا أو الضغط، أو دائما هو شخص سلبي فتقرر الابتعاد عنه رغم هذه المحبة. كمان في الحياة العملية يعني ممكن يعشق الإنسان مهنته يحلم بها من سنوات طويلة لكن يتركها بسبب ضغط العمل أو تأثيرها على صحته النفسية. ممكن يحب شخص تخصصه الدراسي لكن يغيره لأنه ما عاد قادر يتحمل الضغوط المصاحبة لهذا التخصص مثلا. حتى المدن والأماكن، يعني ممكن نحب مكان عشنا فيه أجمل ذكرياتنا لكن نختار الرحيل عنه بحث عن حياة أكثر هدوء واستقرار. يعني موظف عمله أو يستقيل من عمله أو يغير عمله لأنه الضغوط صارت أكبر من قدرته على التحمل. شخص يحب شريك حياته جدا لكن المشاكل اليومية المستمرة خلت العلاقات مرهقة نفسيا. صديق ممكن يبتعد عن أصدقائه اللي يحبهم ويفضلهم لأنه العلاقة صارت تستنزفه أكثر مما تسعده. كمان في المقابل في مين يشوف أنه الراحة مو دائما المعيار الصحيح، يعني لأنه كل شيء جميل في الحياة يحتاج إلى صبر وتحمل، ما في شيء سهل. النجاح يحتاج جهد، الدراسة فيها ضغوط، العلاقات تحتاج إلى تنازلات، كمان تربية الأبناء مسؤولية يومية. يعني بيقول لأصحاب هذا الرأي، إذا تركنا كل شيء بمجرد شعورنا بالتعب مستحيل نوصل لأهدافنا وما راح نحافظ على علاقاتنا ولا نحقق أحلامنا. عشان كذا بيطرح سؤال مهم، هل الراحة المقصودة هنا هي راحة مؤقتة أو هروب من التحديات، ولا راحة نفسية حقيقية تحافظ على كرامة الإنسان وصحته وتوازنه؟ اليوم نتكلم على هذا الموضوع. صديقي اللي بتسمعني، هل تشوف فعلا أنه الراحة أهم من الحب؟ أنه أنت ترتاح نفسيا أهم من الشيء اللي أنت تحبه، سواء شخص، وظيفة، عمل، تخصص، إيش ما كان، ولا حتى لو ما كنت مرتاح نفسيا لكن ما تتنازل عن الأشياء اللي تحبها؟ راح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154. كمان راح أقرأ كل المشاركات على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. خلينا نروح لهذا الفاصل ومكملين المشوار في استقبال اتصالاتكم.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي بيتابعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم عن المقولة اللي تقول الراحة أهم من الحب. أول ما نسمع كلمة الحب غالبا بيروح تفكيرنا للعلاقات العاطفية وغيرها، لكن إذا تأملنا أكثر راح نكتشف أن الحب موجود في جوانب كثير في حياتنا. ممكن نحب شخص، صديق، أفراد من العائلة، ممكن نحب وظيفة، تخصص دراسي، أو حتى مدينة عشنا فيها سنوات. هل الراحة أهم من الحب؟ كثير من الناس يترك الشيء اللي يحبه عشان الراحة النفسية. تتفق مع هذا الشيء

0: أو لا. راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا أول اتصال من باسم. حياك الله يا باسم، صباح الخير.
1: صباح النور يا مصطفى، وصباح النور للمخرج طلال.
0: يسعد صباحك يا أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك. قبل ما أجاوبك يا مصطفى، ألفت وأنا قاعد أستنى تأليفة سريعة كذا.
0: قل لي التأليفة السريعة. شوف لو ما طلعت حلوة يا باسم.
1: لا أنا أتوقع تسجلها عندك في السوشيال ميديا.
0: طلعت شاعر ولا إيش قول؟
1: لا أنا شاطف كل حاجة الحمد لله.
0: طيب تفضل.
1: عذابك حبيبي جروح، عذاب حبيبي جروح تقطع في قلبي، لكن عيون حبيبي مرهم لجروحي، وبسمة حبيبي.
0: أنت قاعد تألف الآن على الهواء صح؟
1: لا والله لأني قاعد أحفظ. وبسمة حبيبي علاج لجروحي، ونبضة قلب حبيبي أمان لقلبي وسلامتكم.
0: صح لسانك يا باسم. أهلا وسهلا. بما أنك تكلمت عن الحب يعني وألفت عن الحب، قل لي هل الشخص من المفترض إذا انضغط نفسيا ونفسيته ما كانت مرتاحة في أمور كثير يحبها في حياته يبتعد عنها ولا يتحمل هذه الضغوط؟
1: لا أنا بالنسبة لي أنا أتحملها، ما أبتعد. اللي أحبه يهمني أكثر من الراحة، حتى لو أتعذب، عرفت شلون؟ لأنه شيء أنا من داخلي أبغاه.
0: يعني أنت مع الناس اللي تقول أنه ما في شيء بالسهل، كل شيء في الحياة نبغى نحصل عليه، سواء أشخاص أو وظيفة أو دراسة، لابد أنه فيها ضغط نفسي، فيها أمور كثير يعني.
1: هو شوف أنا والله أنا ضغط نفسي هذا أنا أشوفها كبيرة زيادة الكلمة. مو كل شيء تحبه لازم يتعبك، لا. شوف في أشياء بسيطة تحبها وتقدر تسويها وبعيد عن عملك، مثلا زي المواهب. في ناس تسوي لك مشاريع هو ما يعرف عنها شيء مثلا. لا انا ضد الكلام هذا. المشروع اقل شيء لازم تكون تحبه وتفهم اقل شيء 50% منه عشان ما تصير تحت رحمه العماله.
0: هذا موضوع ثاني، لكن فكره انه الشخص لا هو يترك الشيء اللي يحبه علشان الضغط النفسي. في ناس توصل لمرحله مثلا يقول انا في وظيفه معينه، بعيد عن العلاقات كمان، يعني في وظيفة معينة راتبه عالي، ممكن يتنازل عن هذا الراتب العالي يروح مكان ثاني هو مرتاح فيه نفسيا براتب أقل شوي.
1: أو هو هذا شوف اللي يبغى يدور أنه يبعد عن أي شيء يتعبه، عرفت شلون؟ لأنه الراحة مو دائما تصنع شيء.
0: يا سلام.
1: الراحة مو دائما تصنع شيء، وإحنا لازم نكون حيين، الحي لازم يصنع.
0: جميل.
1: حتى لو بكلمة تقولها في مكان خلقت روح جديدة لشخص ثاني.
0: جميل يا باسم. الله يعطيك العافية، أنا شاكر مشاركتك.
1: حياك
0: الله. سهلا. طيب معنا أفراح، صباح الخير.
2: صباح الأنوار. هلا والله. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: لما بدر اليوم يسعد صباحك.
2: الله يعطيكم العافية. أهلا
0: وسهلا.
2: والله شوف، لا يعني أنا ماني مع المقولة صراحة، يعني طالما يعني حاجة يعني أنا أبغاها، وبغض النظر يعني عن إذا كانوا أشخاص مثلا يعني ماك مكان أو مثلا تخصص أنا أحبه، طالما واجه فيه صعوبات وفيه يعني عتبات وأشياء أنا قادر أني أصبر عشانه.
0: الصعوبات شيء، وإنه الواحد يكون مضغوط نفسيا في شيء معين لفترة طويلة شيء ثاني.
2: لا شوف، الضغط النفسي أنا معاك فيه، بس إنه يعني شيء أنا تعبانة عشانه وأنا أحبه وأنا كده حفظت عليه.
0: جميل يا أفراح، يعطيك العافية.
2: يا هلا،
0: شكرا لك. امتنان يا امتنان، صباح الخير.
3: أهلين يا صباح السعادة عليك أستاذ مصطفى، كيفك؟
0: الحمد لله، أهلا وسهلا.
3: يا هلا بك. شو اسمه، بالنسبة لموضوع الحلقة، شوفي

0: فشوفي ممكن الحب الحقيقي أهم من الراحة.
1: الحب الحقيقي أهم من الراحة، تتكلم عن العلاقات؟
0: أيوة أنا الحب أتكلم عن العلاقات، يعني ما أتكلم عن الأشياء الثانية. ولا مو موضوعكم كذا؟
1: صح، بس احنا نتكلم انه حتى لو في ضغط نفسي عالي في هذه العلاقة، الشخص يستمر عشان الحب؟
0: ممكن يستمر بس بعدين النتيجة تعطي راحة. بس صدقني شوف، أوقات ممكن أقول لا، الراحة أهم من الحب، لأنه في الحب يكون فيه قلق وخوف وتعلق وتعب نفسي برضه، فأحس إن المقولة مرة تحير.
1: جميل جميل.
0: بس نرجع يعني للراحة، أحس إنه هي برضو شيء مرة كويس لما يكون كذا مزاجك صافي، كان نفسيتك تكون مرتاحة.
1: قرار صعب إن الشخص يقرر شيء، يترك شيء يفضله ويحبه علشان
0: مرة صعب، يعني
1: عشان
0: ما حيقدر
1: نفسي. قرار صعب جدا يعني.
0: أيوة، لأنه صرت متصفة في الحب، الأشياء العاطفية دائما قلبنا هو اللي يمشي فينا مو عقلنا.
1: صح.
0: أيوة.
1: جميل امتنان، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
0: وكنت سعيد عليكم يا رب.
1: الله يسعدك. وسهلا. طيب اللي حاب يشاركنا اليوم على 012-64-77-154 و 012-649-5154 تقدر تشاركنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس، تقدر تكتب في التعليقات وكمان تتابعنا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس. كمان على الواتساب تقدر ترسلنا على الرقم 800-244-28-28.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. تقدروا تشاركونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، تكتبوا لنا في الرسائل وراح نقرأ كل التعليقات. طيب خلينا نستقبل اتصالاتكم في موضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم على مقولة الراحة أهم من الحب. هل تتفق مع هذه المقولة إنه الشخص ممكن يترك شيء يحبه علشان الراحة النفسية؟ راح نستقبل اتصالاتكم أكيد على 012-647-7154 و 012-649-5154. طيب معنا محمود، حياك الله، صباح الخير. صباح الخير يا محمود.
1: صباح العافية والصحة أخوي المصطفى والأستاذ عبد الله، طاقم البرنامج والمستمع الكريم.
0: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: صباحك
0: تفضل يا محمود، تتفق مع المقولة؟
1: والله أنا ما تبعت
0: البداية. طيب نتكلم على مقولة الراحة أهم من الحب، يعني الشخص يترك شيء يحبه، وظيفة، شخص، إيش ما كان، عشان هذا الموضوع أرهق ونفسيا بشكل كبير. تتفق مع هذا الشيء ولا لا؟
1: والله أخي كل واحد له فلسفة بالحياة، شايف؟ يمكن أنا كثير يمشون مع المقولة هذه. والله أنا أشوف الراحة أحسن، نعم ما بشك، لكن الحدود يا أخوي الكريم، يعني كل شيء له حد في هذه الأمور. لا يعني ما نأخذها بقياس على كل يعني الأمور هذه.
0: طيب جميل يا محمود، يعطيك العافية، يعني شكرا لك.
1: لا لا ما طب ما قلت شيء. أنا هنا
0: طيب تفضل بشكل سريع.
1: يعني احيانا بريح بالي بالموضوع، اشوف انه صعب المنال، فهمتني؟ فاترك الشهاده، ما هو لي الشهاده، انا امشي مع الشيء اللي يتواءم مع طموحاتي ومع رغباتي يا اخوي الكريم. فاني انا اتعلق بشيء وانا في الاخير اعرف لن اتحصل عليه، فمن البدايه اعلن اقول الشيء هذا.
0: محمود كذا بتتكلم في موضوع ثاني، مو موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه اليوم. بنتكلم على فكرة اني اترك شيء مريح، شيء احبه علشان الراحة. شخص موظف في مكان معين مثلا يترك وظيفته علشان راحته النفسية، يروح لوظيفة ثانية ممكن تكون براتب اقل او بمنصب اقل لكن يرتاح نفسيا فيها اكثر.
1: هو صحيح، يعني حنا قلت لك اترك الشيء هذا اللي اشوف انه انا قد ألاقي في متاعب، لكن أروح للشيء اللي أنا أرغبه عشان أستمر فيه وعشان أبذل فيه الجهد وأطلع فيه مواهبي وكل شيء المكنون فيه. يعني كثير ناس رقي في عمل هو ما يرتاح فيه، لكن يقول لك يلا مشي. لا، أنت لازم تتعامل مع الشيء أنت ترغب وتحبه عشان يكون لك ظهور، ولك في نفس الوقت يكون لك بصمة في هذا العمل.
0: جميل.
1: لكن أستمر في شيء وأنا ما أجد نفسي فيه، يعني هذه صعبة أخويا الكريم.
0: جميل يا محمود، شكرا لمشاركتك، الله يعطيك العافية. طيب معنا كمان اتصال. ألو مرحبا، عبد العزيز معنا، صباح الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك يا سيد الناس؟
0: الحمد لله، شو اخبارك يا عبد العزيز؟
2: الله يسلمك.
0: اهلا وسهلا. قل لي رايك ابو ريان، تتفق مع مقوله الراحه اهم من الحب؟
2: اهم من الحب؟
0: يعني مثلا تترك شيء تحبه علشان الراحه النفسيه. شخص يسوق. كان مكان وظيفه اللي يكون.
2: ايوه هو الواحد اذا احب حاجه وبعدين خاف انه يفقد هذه الحاجة إلا إذا عمل يعني جنب عنها شويتين ما في أي مشكلة. كمثال يعني مثلا أنا زعلت مع أم ريان، شايف؟ وأنا طبعا أحبها وأعزها وزي كده، لكن في
0: يا سلام يا أبو ريان، إن شاء الله تكون تسمعك.
2: لا نايمة.
0: نسجل لها المقطع.
2: الله يديك العافية. أنا يعني لو يعني أتجنبت هذه يعني الحاجة اللي أنا يعني هي تزعلها بعدت عنها لفترة ما هي مشكلة،

0: حتى لو كنت أنا أحب هذه الحاجة، لكن في نفس الوقت أنا ضامن الأولى. يعني إذن لما أنا إذا حبيت حاجة وأبغى أسيبها بس على أساس إني أتمسك بها، طبعا ما في أي مشكلة.
1: أنا أتكلم على الراحة النفسية.
0: أيوة.
1: يعني مثلا شخص ما هو مرتاح نفسيا أبدا في وظيفته، لكن هذه الوظيفة راتبها كويس، ممكن يكون عمل يحبه، لكن ممكن يتركه علشان الراحة النفسية.
0: لا أنا ما أنا ضد هذه المقولة، خلينا أنا في الوظيفة وإلين أنا يعني نفسي يعني ترغبها وأجلس مكان، لأنه ممكن أنا أروح في محل تاني نفس المشكلة بتصير، يعني ما سوينا ولا أي حاجة. فالواحد يعني يقول لك من صبر وتأنى نال ما تمنى، لكن لما أنا كل شوي ليه؟ لأنه حيعتاد لا هذه الوظيفة ما تصلح، إذا أنا أبغى أروح الثانية لأن أنا
1: تشوف أنه هذا هروب يعني.
0: طبعا أيوة. واجه المشكلة، شوف إيش الخطأ ممكن منك أنت، ممكن من الشخص الثاني، من نفس الوظيفة، حاول إنك يعني توفق بين الاثنين وبإذن الله تمشي الحياة. هي ما في، وهو هذا حلاوة العمل اللي أنت تعمله، لو ما في الأول شوية كده يعني مطبات دروبات ما حيطلع له أي طعم. فإذن الواحد أنا بقول لكل خلك في مكانك ولا تروح إلا للشديد القوي، خلاص ما عاد في بعد كده إلا البتر البعيد عنك، أتركها وتوكل على الله.
1: جميل يا بريان، الله يعطيك العافية، شكرا لك،
0: جزاكم الله كل
1: خير.
0: الله يسلم.
1: معنا فؤاد، حياك الله يا فؤاد.
2: هلا والله،
1: يسعد صباحك، اهلا وسهلا.
2: ايش في الصوت عندكم؟
1: ايش بالصوت، سامعنا كويس؟
2: صوت لا ما اسمع شيء يعني.
1: طيب كلش. الان تسمعني ولا ما تسمعني؟
2: ما اسمع حاجه.
1: طيب كيف ترد علي وانت ما تسمعني؟
2: الو.
1: طيب نرجع نتواصل معك مره ثانيه فؤاد، يعطيك العافيه. هنرجع نتواصل معك اكيد مره ثانيه. اللي حاب يتواصل معنا على 012-6477-154 و012-6499-5154. خلينا نشوف رسالة وصلتني على الواتساب جميلة جدا من موسى الجهني، يعني والله سعيد بهذه الرسالة. يقول أنا عاشق للإذاعة، أهواها شغفا لا يخبو، أحب الإعلام بكل مجالاته وموجات الأثير، خاصة لأنه لها مكانة في قلبي، حتى لو كنت مرهق لن أتنازل عن هذا الشغف أبدا. أما باقي الأمور فممكن التنازل عنها، سواء كان حبيب أو علاقات أو أي شيء آخر. أما الإعلام سواء كانت إذاعة أو تلفزيون أو منبر فلن أفرط فيه أبدا حتى لو كنت مرهق. موسى الجهني، يعطيك العافية، شكرا لمتابعتك وسعيدين أكيد بمتابعتك ومشاركتك، شكرا لك. طيب أرقام التواصل 012-6477-154 و012-6499-5154.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام،
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم عن مقولة الراحة أهم من الحب. أول ما نسمع كلمة الحب غالبا بيروح تفكيرنا للعلاقات العاطفية، لكن إذا تأملنا أكثر نكتشف أن الحب موجود في جوانب كثير في حياتنا. ممكن نحب شخص أو صديق أو أفراد من عائلاتنا، ممكن نحب وظيفة أو تخصص دراسي أو مدينة عشنا فيها سنوات، أو حتى حلم كنا نسعى أنه إحنا نحققه. لكن السؤال هنا، هل كل شيء إحنا نحبه ونفضله بيمنحنا الراحة؟ كثير من الناس يمكن بيتمسكوا بأشياء يحبوها رغم أنها تستنزفهم نفسيا. مع الوقت يبدأ الصراع الحقيقي بين القلب والعقل، هل أستمر لأني أحب ولا أبتعد لأني ما عاد صرت مرتاح في هذا الموضوع؟ من هنا يمكن ظهرت المقولة اللي دائما النقاش حولها، الراحة أهم من الحب. اللي يأيدوا هذه المقولة يشوف أن الحب وحده ما يكفي، يعني لأنه الإنسان مهما كانت مشاعره قوية إذا عاش تحت ضغط مستمر أو توتر دائم أو استنزاف نفسي ممكن يبدأ يفقد قدرته على الاستمرار. في العلاقات الإنسانية مثلا ممكن تحب شخص حب كبير جدا، لكن كثرة الخلافات والغيرة وسوء الفهم ممكن تجعل هذه العلاقة متعبة أكثر ما هي علاقة مريحة. ممكن يكون عندك صديق عزيز جدا، لكن وجوده في حياتك صار مصدر للطاقة السلبية، الضغط النفسي، فتقرر الابتعاد عنه رغم المحبة الكبيرة. في الحياة العملية كمان ممكن يعشق الإنسان مهنته اللي كان يحلم بها من سنوات طويلة، لكن يتركها بسبب ضغط العمل أو تأثيرها على صحته النفسية أو على حياته الشخصية. ممكن يحب شخص تخصصه الدراسي لكن يغيره لأنه ما عاد قادر يتحمل الضغوط النفسية اللي فيه. حتى المدن والأماكن، يعني ممكن نحب مكان عشان عشنا فيه سنوات طويلة وعندنا ذكريات فيه، لكن نختار الرحيل نبحث عن حياة أكثر هدوء أو أكثر استقرار. يعني كثير أمثلة في هذا الموضوع، لكن اليوم حاب أسمع رأيكم. هل هذه المقولة صح؟ الراحة أهم من الحب؟ هل الشخص ممكن يختار أو يبدي راحته النفسية عن الأشياء اللي يحبها؟ هذا هو التصرف السليم؟ ولا أنت مع الرأي الثاني اللي يقول ما في شيء بالساهل وما في شيء، ما في ضغط نفسي؟ أكيد راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. كمان راح أقرأ كل الرسائل على تطبيق سعودي راديو بلس، تقدروا ترسلوا لنا في التعليقات أو كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: صبح مساء على جدة FM.
4: صديقي اللي بتسمعني، مكملين معك المشوار. يا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، كل اللي بيسمعونا في السيارات، يا أهلا وسهلا بيكم في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. نرحب بكم من جديد. فريق العمل من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج مناهل دحمة. طيب مكملين مشوارنا اليوم في حديثنا عن المقولة اللي تقول الراحة أهم من الحب. يعني كثير ناس تترك أشياء تحبها علشان الراحة النفسية. هل تتفق مع هذه المقولة أو مع هذا التصرف أو لا؟ تشوف أنه الحياة لابد أنه تمر عليها أمور فيها ضغوط نفسية، فيها أشياء كثير، وأنه لو استمرينا بهذا المبدأ ممكن نخسر الشيء الكثير. نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا عمار، حياك الله يا عمار. صباح الخير.
5: صباح النور. يا اهلا
4: يا اهلا وسهلا. لو تقفل السبيكر يا عمار.
5: تفضل.
4: اهلا وسهلا. ايوه كذا صوتك واضح، تفضل. تتفق مع المقوله

0: شوف المقول انا اقول لك اذا كان في الراحه راح تحصل الحب، سواء في العمل او في شخص او في اي شيء. اذا كنت في عمل مرتاح فيه هتحب العمل، اذا كنت مع شخص مرتاح معه راح تحصل الحب برضه.
1: يعني انت مع المقوله انه الشخص ممكن يترك شيء يحبه ويروح في لشيء ثاني اكثر راحه نفسيه وراح يجد فيه الحب؟
0: الراحه اهم
1: حتى في العلاقات.
0: ايه انا قلت لك اذا كنت مع شخص مرتاح معه راح تحصل الحب منه وحتعطيه الحب برضه.
1: يا سلام، وجهه نظر يا عمار، يعطيك العافيه. إيه. شكرا لك.
0: الله يعافيك يا اهلا.
1: طيب معنا فهيدة، حياك الله فهيدة.
2: هلا صباح مساء النور، يسعد مساك استاذ مصطفى وانا هز احمان وكل اللي يسمعنا خميسكم
1: ونيس. يسعد مساك يا اهلا وسهلا، تفضلي فهيدة.
2: لا والله انا مع الراحه النفسيه، يعني مع المقوله
1: مع الراحه النفسيه تترك الشيء اللي تحبيه.
2: ايوه يعني اذا شيء يتعبني يعني وش استفيد؟ يعني اذا شيء انا احبه ويتعبني.
1: ايش اكثر ايش اكثر شيء تحبيه يا فهيدة؟
2: حائل.
1: بحائل. طيب لو مثلا في حائل صار عندك جيران سببوا لك ضغط نفسي او ايش ما كان سبب لك ضغط نفسي وشفت انه في مدينة ثانية ممكن تروحي فيها افضل او راح ترتاحي نفسيا فيها، تتنازلي ولا لا؟
2: لا ما تنازل، حائل عاد خط احمر.
1: يا سلام يا سلام، تحية ليك تحية لها الحائل.
2: أيوة الأمور الثانية لا والله يعني الرأي كي إذا من الصراحة لا والله الراحة النفسية هم شيء يحبه يعني إذا يعني يحب الشيء هذا سواء شخص أو أي شيء يحبه ويتعبني نفسيا وين الفائدة يعني شو فيه؟
1: جميل يا فهيدة، يعطيك العافية.
2: شكرا لله.
1: أهلا وسهلا. طيب قبل الفاصل خلينا نأخذ محمد، حياك الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: أخباركم؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
3: والله تمام.
1: قل لي رأيك، تتفق مع المقولة محمد؟
3: أهم شيء الراحة، أهم شيء مرتاح.
1: الكلام سهل لكن لما يجي الواحد عند شيء يحبه فعلا، حتى في المقتنيات، سيارة عندك أنت تحبها جدا لكن خرباتها كثير،
3: والله عاد وش نسوي؟ نحاول أن نتأقلم معها. يعني أهم شيء الإنسان يكون مرتاح.
1: يعني تتنازل عن الحب مقابل الراحة؟
3: ممكن في حالات كثيرة ممكن.
1: طيب جميل يا محمد، يعطيك العافية. والله أنا استغربت من الإجابات كثير اللي وصلتنا، توقعت أنه لا العكس يعني، لكن إجابات متفاوتة كثير، اختار الراحة النفسية. يعني يمكن اتصال أو اتصالين اللي قالوا أنه ما في شيء في راحة مطلقة كذا أو ما في ضغط نفسي في بعض الأمور، حتى في العلاقات، حتى في الوظائف، حتى في الدراسة، في أمور كثير في حياتنا فيها ضغط نفسي وممكن يكون جهد عالي، لكن هي هذه الحياة يعني في كثير من الأحيان ما في شيء في راحة مطلقة. يعني أكيد راح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-64-77154 و 012-64-95-54.

0: على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

0: محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثرا إيجابيا يحافظ على البيئة، أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.

0: على هواك.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في صبح ومساء. مكملين المشوار معكم، خلينا نروح لدراسة في علم النفس الأسري والتنمية البشرية. في أبحاث منشورة حول أهمية الروتين العائلي وتأثيره على الاستقرار النفسي. ليش تحتاج الأسرة إلى الروتين أكثر مما نعتقد؟ يعني كثير من الأسر بتعيش يوميا بشكل عشوائي، يعني مواعيد نوم تختلف يوميا، الوجبات ممكن ما يجتمع عليها أفراد الأسرة، الوقت المشترك صار محدود جدا بسبب العمل والدراسة والأجهزة الذكية. وممكن يظن البعض أنه هذه أمور بسيطة، لكن مع الوقت تؤثر على الترابط الأسري والشعور بالاستقرار داخل المنزل. طيب إيش يقول العلم في هذا الموضوع؟ تشير الدراسات أنه وجود روتين أسري واضح بيمنح أفراد الأسرة شعور بالأمان النفسي، لأنه الدماغ بطبيعته يميل إلى التوقع والتنظيم. لما يعرف الفرد إيش اللي راح يصير ومتى راح يصير، بتقل مستويات التوتر والقلق ويزداد الشعور بالاستقرار. وهنا ما يقصد يعني بالروتين أنه الحياة صارمة أو المملة، لكن وجود عادات أسرية ثابتة زي الوجبة تناولها معا يوميا، وقت للحوار، مواعيد للنوم، يعني مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، هذه تساعد بشكل كبير. الأسباب اللي تخلي الروتين يختفي: تسارع نمط الحياة وكثرة الالتزامات، أكيد اختلاف جداول العمل والدراسة بين أفراد الأسرة، الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية، والاعتماد كمان على الوجبات السريعة والمتفرقة، والاعتقاد أن الروتين كمان ممكن يقيد الحرية الشخصية. طيب إيش النتائج المترتبة على غياب الروتين؟ أول شيء ضعف التواصل اليومي بين أفراد الأسرة، زيادة الشعور بالفوضى والضغط النفسي، راح تواجه كمان صعوبة في متابعة الأبناء واحتياجاتهم، تراجع الإحساس بالانتماء الأسري، وزيادة الخلافات الناتجة عن سوء التنظيم. والدراسات قالت بعض الحلول، يعني زي تحديد وقت يومي أو أسبوعي ثابت يجتمع فيه جميع أفراد الأسرة، المحافظة قدر الإمكان على مواعيد نوم منتظمة، تخصيص وقت للحوار بعيد عن الأجهزة، كمان وضع بعض العادات الأسرية البسيطة والثابتة، وإشراك جميع أفراد الأسرة في التخطيط للأنشطة العائلية. يمكن الأسرة ما تحتاج لأنشطة مكلفة أو برامج معقدة عشان تكون مترابطة، لكن تحتاج إلى عادات صغيرة تتكرر باستمرار. العلاقات القوية غالباً ما تبنى بالمواقف الكبيرة فقط، لكن بالتفاصيل اليومية البسيطة اللي تتكرر مع الزمن. الغريب أنه كثير من الناس ممكن يربطوا السعادة الأسرية بالأحداث الكبيرة، لكن الدراسات تقول أنه أكثر ما اللي يرسخ الترابط الأسري هي الأمور البسيطة المتكررة، جلسة عائلية قصيرة، وجبة مشتركة، أو حتى حديث يومي حتى لو كان لوقت قصير. هذه التفاصيل الصغيرة ممكن تكون عادية أو شكلها عادي، لكن مع الوقت بتصنع ذكريات وشعور بالاستقرار لا يقدر بثمن. يعني هذه كانت الدراسة عن الروتين الأسري وفوائد وأهمية الروتين العائلي وتأثيره على الاستقرار النفسي. نروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا.
2: يلا انطلق
0: في الزحمه.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمه معايا انا امينه العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعه عصرا على جده اف ام.

0: على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم في موضوعنا اليوم عن مقولة الراحة أهم من الحب. سمعنا مشاركاتكم وآرائكم في هذا الموضوع، لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. الدراسات العلمية إيش قالت في هذا الموضوع؟ في دراسات في علم النفس أنه الإنسان يحتاج إلى حاجتين أساسية في علاقاته: الارتباط العاطفي والأمان النفسي. الارتباط العاطفي هو الشيء اللي نسميه غالبا الحب أو التعلق، أما الأمان النفسي هو الشعور بالطمأنينة والاحترام والاستقرار وعدم الخوف من الأذى النفسي. المشكلة أنه هذه الحاجتين ما بيجتمعوا دائما، يعني ممكن يحب الإنسان شخص أو مكان أو وظيفة لكن ما يشعر بالراحة أو الأمان فيها، وهنا يبدأ الصراع الداخلي اللي يصف العلماء بالتنافر العاطفي، وهو حالة بيعيش فيها الفرد بين مشاعره ورغبته في حماية نفسه نفسيا. كمان وجدت أبحاث في علم النفس الإيجابي أنه جودة العلاقات ما بتعتمد على قوة المشاعر فقط، لكن بتعتمد كمان على مستوى الراحة النفسية والدعم المتبادل والشعور بالتقدير والاحترام. العلاقة اللي تحتوي على حب كبير لكن مليانة بالتوتر المستمر تكون أكثر عرضة للانهيار من علاقة، يعني مشاعر أقل لكن أكثر استقرار وطمأنينة. كمان تشير الدراسات أنه التوتر المزمن الناتج عن العلاقات المرهقة يؤثر على النوم والتركيز والمزاج والصحة الجسدية، عشان كذا بيميل بعض الأشخاص في مرحلة معينة إلى اختيار ما يحافظ على توازنهم النفسي حتى لو كان الثمن الابتعاد عن شيء يحبه. طيب ليش بيصعب اتخاذ هذا القرار؟ لأنه الدماغ ما بيتعامل مع الحب كفكرة فقط، لكن كارتباط عاطفي عميق تشكل عبر الذكريات والمواقف والمشاعر. عشان كده ممكن يعرف الإنسان أنه الابتعاد هو الخيار الأفضل لي، لكن يحتاج وقت طويل عشان تتوافق مشاعره مع قناعاته العقلية. الخلاصة العلمية في هذا الموضوع: العلم ما بيقول أنه الراحة أهم من الحب ولا يقول أنه الحب أهم من الراحة، لكن يؤكد أنه العلاقات والاختيارات الأكثر استدامة هي اللي تجمع بين الاثنين. الحب بدون راحة ممكن يتحول لاستنزاف، والراحة بدون أي مشاعر أو ارتباط ممكن تتحول إلى فراغ. طب يمكن بعد المشاركات اللي سمعناها اليوم نلاحظ أنه الناس تختلف في تعريفها للحب والراحة. أغلب الدراسات تتفق على نقطة مهمة جدا: الإنسان بيستطيع أنه يعيش فترة بالحب فقط ويستطيع أنه يعيش فترة بالراحة فقط، لكن الاستمرار الحقيقي غالبا يحتاج الاثنين مع بعض. الحب يعطي الحياة معنى، الراحة تعطيها استقرار، ولما يجتمع المعنى مع الاستقرار تكون العلاقة أو الوظيفة أو حتى الحلم أكثر قدرة على الاستمرار مع الزمن. هذا يعني ببساطة الموضوع العلمي أو الدراسات العلمية في الموضوع اللي اتكلمنا فيه اليوم: ليش يختار الإنسان الراحة النفسية على الرغم من وجود الحب. هنروح لفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة

0: على هواك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: أصدقائي مكملين معكم المشوار، يا أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. يمكن وصلنا للدقائق الأخيرة من حلقة اليوم، لكن خلينا نذكركم بأبرز المواضيع اللي تكلمنا فيها. تكلمنا عن مقولة الراحة أهم من الحب، سمعنا مشاركاتكم. يمكن بعد المشاركات اللي سمعناها نلاحظ أن الناس تختلف في تعريفها للحب والراحة، لكن أغلب الدراسات تتفق على نقطة مهمة جدا، أنه الإنسان يستطيع أنه يعيش فترة بالحب فقط ويستطيع أنه يعيش فترة بالراحة فقط، لكن الاستمرار الحقيقي غالبا يحتاج الاثنين مع بعض. هذا كان موضوعنا، شكرا لاتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع. تكلمنا كمان حول أهمية الروتين العائلي وتأثيره على الاستقرار النفسي، وليش تحتاج الأسرة الروتين أكثر مما نعتقد. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا اللي تفاعلوا معنا، يعطيكم ألف عافية. وأخيرا ويكند سعيد على الجميع، استمتعوا بالويكند، اليوم خميس يا جماعة، إن شاء الله يكون خميس سعيد على الجميع. بكذا نكون أصدقائي وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، ونلقاكم أكيد غدا أو يوم الأحد في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. لا تنسوا تحميل تطبيق سعودي راديو بلس، تقدروا تتابعونا بالصوت والصورة وتتفاعلوا معنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. كونوا بخير، وهذه أجمل تحية من فريق العمل. من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج مناهل دحمان. إلى اللقاء.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: على هواك.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 4 يونيو. بمشيئة الله تعالى تتوالى درجات الحرارة العظمى في ارتفاع على أجزاء من منطقتي الشرقية والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كما لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

0: حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 17 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 إلى 36 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: نحو تحفة معمارية في بينالي الفنون الإسلامية، 4 مكاتب عالمية تتنافس رسمياً على نهائي جائزة المصلى 2027. بتقنيات تذهل العقول وسرد يلامس القلوب، معرض الوحي بمكة يبهر الضيوف برحلة تفاعلية لزمن نزول الرسالة. بأجواء عائلية ساحرة، البحر الأحمر يشعل الصيف ما بعد العيد بوجهات ترفيهية وخدمات عالمية آمنة ومستدامة. إثارة المونديال تبدأ من قاع البحر، القرش ريتينيا تلهب حماس الجماهير، وتتوقع فوز البرازيل على المغرب في افتتاحية نارية. وختاماً، ثورة في سوق العمل، دراسة حديثة تكشف الستار عن 82 مهنة يستعد الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبلها.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: على هواك.
1: استدامة الآن على جدة اف ام.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في استدامة، الهواء الذي نتنفسه في المنزل، ترى كيف نحقق الاستدامة فيه؟ أعزائي المستمعين، نرحب بكم، معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلتي مناهل دحمال.
3: تقرير وخبر.
2: أعزائي المستمعين، تؤكد السياحة البيئية في المملكة أنها لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت نموذجاً متكاملاً يجمع بين حماية البيئة وتمكين المجتمع المحلي وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية 2030 التي تستثمر في الطبيعة وتحافظ عليها للأجيال القادمة. موسم العرمى في نسخة

0: حلقته الخامسة والذي أقيم على مدى 6 أشهر في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية وسط إقبال واسع من الزوار والزائرات من داخل المملكة وخارجها. التفاصيل مع الزميل أكرم عمر من خلال التقرير التالي.
1: واصلت المملكة تعزيز مكانتها في مجال السياحة البيئية المستدامة مع اختتام فعاليات موسم العرمة في نسخته الخامسة الذي نظمته هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية على مدى 6 أشهر داخل محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية. وشهد الموسم إقبالاً كبيراً تجاوز 800,000 زائر وزائرة من داخل المملكة وخارجها، ما يعكس النمو المتسارع للاهتمام بالسياحة البيئية بوصفها أحد الأنماط السياحية التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة والحفاظ على الموارد البيئية. وتضمن الموسم 14 نشاطاً وتجربة متنوعة شملت المشي الخلوي وتأمل النجوم وركوب الإبل والخيل والدراجات الهوائية، إضافة إلى رحلات التنزه والاستكشاف في بيئات طبيعية تزخر بالتنوع التضاريسي والغطاء النباتي المزدهر خلال مواسم الخريف والشتاء والربيع. ولم يقتصر أثر الموسم على الجانب الترفيهي والبيئي فحسب، بل امتد إلى دعم الاقتصاد المحلي، حيث شارك 14 مقدماً للخدمات السياحية، وأسهم الموسم في توفير 84 فرصة عمل إلى جانب دعم الصناعات والخدمات المرتبطة بالسياحة البيئية في أنموذج يعكس التكامل بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة. كما أسهم الموسم في إبراز الهوية الثقافية والتراثية للمحميتين وتعزيز ارتباط الزوار بالطبيعة بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في بناء وجهات سياحية مستدامة تحقق التوازن بين التنمية وحماية الموارد الطبيعية. وأكدت الهيئة أن العمل بدأ مبكراً على التحضير للنسخة 6 من الموسم من خلال تطوير التجارب البيئية والسياحية ورفع جودة الخدمات واستحداث برامج نوعية جديدة تعزز تجربة الزائر وترسخ مكانة موسم العرمة كواحد من أبرز مواسم السياحة البيئية في المملكة. وأكدت الهيئة أن التحضيرات الأولية للنسخة 6 من موسم العرمة ستنطلق وفق مستهدفات تطويرية شاملة ترتكز على توسيع نطاق التجارب البيئية والسياحية ورفع جودة الخدمات والبنية التشغيلية واستحداث برامج نوعية تعزز ارتباط الزوار بالطبيعة والإرث الثقافي للمحميتين بما يسهم في ترسيخ مكانته كوجهة وطنية رائدة للسياحة البيئية المستدامة. يذكر أن موسم العرمة سجل خلال مواسمه السابقة حضورا تراكميا ما يقارب 2 مليون زائر وزائرة، ما يعكس تنامي الإقبال على السياحة البيئية في المملكة ويبرز ما تزخر به محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية من مقومات طبيعية وتضاريس فريدة تشمل سلسلة جبال العرمة وروضة خريم، أسهمت في ترسيخ مكانة الموسم كأحد أبرز مواسم السياحة البيئية في المملكة وروافد الجذب للتنمية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة والعالم عبر محمياتها الطبيعية.
0: استدامة. أعزائي المستمعين، هواء المنزل، الاستدامة التي نتنفسها، ترى كيف نعيشها ونحققها صيفا وشتاء رغم أننا نقضي ما يقارب 90% من وقتنا داخل المباني والمنازل، إلا أنه جودة الهواء الداخلي لا تزال من أكثر القضايا البيئية التي لا تحظى بالاهتمام الكافي. اليوم في الاستدامة سنهتم بها، فمصادر التلوث قد تكون أقرب إلينا مما نتخيل، من البخور وعمليات القلي والطهي إلى المكيفات غير النظيفة ومواد التنظيف المنزلية وحتى بعض الممارسات اليومية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة أفراد الأسرة وجودة الحياة. اليوم في استدامة نسلط الضوء على جودة الهواء داخل بيئة المنازل ونتعرف على أهم مصادر التلوث الداخلي وكيف يمكن تعزيز بيئة منزلية صحية ومستدامة تسهم في حماية الإنسان وتحسين رفاهيته.
2: لقاء الأسبوع.

0: أعزائي المستمعين، طبعا اليوم حديثنا حديث الساعة مع دخول فصل الصيف، هواء المنزل، الاستدامة التي نتنفسها، كيف يا ترى نعيشها ونحققها صيفا وشتاء. ولنتحدث حول هذا الموضوع ونضع طبعا على طاولة النقاش والحوار ونستعرض طبعا ونستكشف كل آفاق هذا الموضوع، نرحب بالدكتور فهد عبد الكريم تركستاني، مدير إدارة البيئة بالاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب. مرحبا بك دكتور فهد.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا السادة المستمعين.
0: حياكم الله دكتور فهد، نورتنا اليوم. وأيضا أطليت طبعا على شاشة إذاعة جدة عبر إكس، في طبعا حسابنا، حساب إذاعة جدة في إكس. وكذلك نرجو من السادة المستمعين والمشاهدين الكرام متابعتنا كذلك على تطبيق سعودي راديو بلس، تتابعونا من كل القنوات سواء كانت في الإذاعات عبر طبعا الإذاعات المعتادة، في السيارة، في المنزل، والذي اليوم سنتحدث عنه في المنزل، أو في المكاتب، أو عن طريق طبعا الحسابات الرقمية سواء في أكاونت الهيئة، طبعا أكاونت الإذاعة، وكذلك سعودي راديو بلس. دكتور فهد، قلت لنا أن الأسئلة كانت مكثفة في الموضوع،
1: تفضلي.
0: طيب دكتور فهد، الأسئلة عجبتك ولا ما عجبتك لما أرسلنا لك السكريبت؟
1: ما جميلة، جميلة جدا، يعني تنوعة وفيها طرح عمق بيك.
0: نعم. طيب. ولا ننسى أنه لك الفضل كذلك في طرح ومناقشة الكثير من المواضيع البيئية. طيب دكتور فهد، يعني الآن لما إحنا نتكلم عن بيئة المنزل، يا ترى إيش نقصد بجودة الهواء الداخلي، وما هو الفرق بينه وبين جودة الهواء الخارجي، يعني بيئة داخل المنازل؟ تفضل.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الموضوع موضوع مهم ويهم بالأخص اللي هي الأسرة اللي عايشة داخل المنزل، أو حتى في مكاتب التوظيف، في مكاتب الداخلية، أو البيئة الداخلية بشكل عام.
0: نعم.
1: السؤال جميل، يعني إيش بنقصد نحن بالبيئة الداخلية في هذا المضمار؟ هي البيئة اللي بنعيشها في حياتنا اليومية.
0: نعم.
1: وفيها كل أنواع التلوث، أو أنواع التلوث بالفعل في هذا الجانب. طبعا إيش الفرق ما بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية؟ البيئة الداخلية هي اللي في المكان المغلق، اللي بيحتوي على كل من مصادر مختلفة من مواد كيماوية، بيولوجية، إلى آخره إلى آخره. وأيضا البيئة الخارجية هي البيئة اللي بيخرج من، مجرد ما إن خروجك من المنزل هذه تعتبر بيئة خارجية. طيب، هناك في دراسة حصلت في منظمة الصحة العالمية ومكثت فيها سنوات.
0: نعم.
1: وأخذت الصين كدراسة لهذا الجانب، لأن الصين يمثل حوالي ثلث العالم.
0: نعم.
1: ذكرت هذه الدراسة عشان نبغى بس نشوف الفرق الشاسع ما بين البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. أخذت الدراسة زي ما ذكرنا عدة سنوات، واستخلصت الدراسة في الأخير بأنه يموت في داخل البيئة الداخلية في خلال السنة 500,000 مواطن من جراء التلوث الداخلي.
0: 500,000 مواطن.
1: أيوة. بينما يموت في الخارج 200,000 مواطن.
0: أي
1: واحد هيجي واحد يقول لي يا دكتور كيف كده؟ يعني نعم. كيف البيئة الداخلية 500 وبرا 200 بينما برا موجود في عوادم سيارات وفي دخان مصانع وفي وفي وفي وفي من هذا الكلام؟ أقول له نعم. سؤال جميل، والإجابة عليه بكل بساطة أيضا هتكون كالتالي. في داخل المنزل، من المشرع والمنظم واللي يعطي تعليمات وغرامات وإلى آخره إلى آخره؟ رب المنزل أو
0: نعم.
1: ربة المنزل هي المنظم المشرع في هذا الجانب. بالتالي رب المنزل هو اللي بيأمر متى نفتح النافذة، أو متى نغلق النافذة، متى نتخلص من النفايات الموجودة.
0: نعم.
1: في المنزل، ربة المنزل تنظيف، الله يكرمكم، الحمامات، الغرف، إلى آخره إلى آخره إلى آخره.
0: المواد المستخدمة
1: من سواء من بيدات أو سواء من منظفات وإلى آخره من هذا الكلام.
0: نعم.
1: بينما في الخارج، إذن بينما الخارج مجرد ما انك تفتح الباب انت مقيد بالانظمه والتعليمات اللي هي وضعتها سواء الوزارة أو الدولة.
0: نعم.
1: في غرامات، في جزاءات، في تعليمات، في إرشادات، في إلى آخره إلى آخره. قوة النظام وضعف النظام في تطبيقه هذا راجع على الدولة، ولكن الحمد لله إنه المملكة العربية السعودية فيها في الآونة الأخيرة خاصة باستخدام الذكاء الصناعي واستخدام أشياء كثيرة جدا قضت على كثير من من من من من من, من العبث الإجرامي البيئي في هذا المضمار على المستوى هذا. فبالتالي لما يقول لك إنه 500,000 مواطن بيموتوا من داخل المنزل، أديك مثال بسيط عشان تكون
0: يعني أبرز المؤشرات التي تدل إنه الهواء الداخلي غير صحي.
1: نعم أديك مثال بسيط جدا، وهذه كله سيدة أو ربة منزل بتسوي هذا الكلام، عملية تنظيف الغرفة.
0: نعم.
1: تنظيف غرفة الجلوس مثلا على سبيل المثال، تنظيف الغرفة بيكون بالمكنسة الكهربائية. المكنسة. نعم. الكهربائية عادة فكرتها إنها بتقوم بعملية شفط الغبار والبكتيريا والفطريات الموجودة على السجادة أو على الأرض.
0: صحيح.
1: لكن جوانب المكنسة من أسفل من قوة الدفع بتطلع
0: ذرات الغبار. مرة أخرى.
1: أحسنتي. نعم. إذا كان الشبابيك في فترة التنظيف، في لحظة التنظيف مغلقة، فإيش اللي بيحصل؟ إنه هذه الغبار بيسوي هالة سحابية في وسط الغرفة. بعد التنظيف بالمكنسة الكهربائية بدقيقة واحدة، إذا دخل طفل يحبو يستنشق ما يعادل سيجارة. وإذا استخدمنا منظفات اكسسوارات إلى آخره إلى آخره، هنا الطامة الكبرى خاصة إذا كان الشباك
0: مغلق.
1: إيش اللي بيحصل؟ إنه الطفل اللي عمره أقل من 5 سنوات يستنشق ما يعادل 3 سجائر، كأنك بتديله 3 سجائر وخذ أشربها في هذا الجانب. ليه؟ طيب إيش الفكرة من فتح الطبق؟ فكرة من فتح الشباك إنه هذه الهالة السحابية اللي بتتكون بتخرج وبتجيب بيجيك من برا هواء نقي نظيف بيخلصني من من من العبل اللي هو طالع من المكنسة الكهربائية أو المنظفات الكهربائية. إذن
0: طب دكتور، الآن المكانس الكهربائية التي تعتمد على استخدام الماء عشان منع هذه النقطة؟
1: في في في طبعا في في استحدثت
0: طرق للتنظيف،
1: استحدثت مكانس صديقة للبيئة خلينا نقول بشكل.
0: أيوة.
1: عام. لكن انا بتكلم بشكل عام، مو كل واحد يقدر
0: يستخدم
1: هذه المكانس او يقدر يوفر هذه المكنسة. انا بتكلم بشكل عام
0: بشكل
1: المكانس
0: عام
1: العامة،
0: يعني الاكبر من المجتمع معي. بيستخدم.
1: نعم.
0: هذه
1: احنا نتكلم على الشريحة الكاملة في هذا في في في, في هذا الجانب.
0: نعم.
1: فبالتالي هذه واحدة من أهم النقاط اللي بنتكلم عنها، إنه الفرق ما بين ده
0: عملية الكنس بشكل دائم. إحنا نكنس البيوت كل يوم،
1: هو ده يعني عمد يعني بقصد أنا إنه عملية الكنس أو التنظيف في أي غرفة من غرف البيت لابد أن تنفتح
0: الشبابيك.
1: لابد أن تنفتح الشبابيك. هناك نقطة مهمة تانية كمان أيضا، إذا نبغى نزيد على هذا الجانب إلى آخره، في قضية العدد 500,000 معي. القمامة القمامة يا هذه واحدة من أهم تعرفوا إنه القمامة اللي هي المنزلية اللي بنتخلص منها عادة، شوية أطعمة، شوية أوراق، شوية قوارير موية إلى آخره إلى آخره، هذه تعتبر من أقل خطورة من الأنواع الأخرى من النفايات الموجودة داخل المنزل.
0: نعم.
1: يعني أنا عملت محاضرة في غرفة جدة في بيتنا نفايات، صنفت النفايات الموجودة داخل المنزل إلى 5 أصناف، أقل خطورة منها اللي هي المنزل، وهذا باب هذا باب تاني، أقل خطورة منها اللي هي النفايات المنزلية اللي هي العادية اللي بنشيلها.
0: طيب متى بنضايق منها يعني؟
1: متى تصير هذه النفايات المنزلية خطرة؟ عندما تقعد عندك في البيت 2-3 أيام وتطلع منها الروائح. ليه؟ لأنه بقايا الأطعمة اللي بتصير بتكون شوية بيئات من البكتيريا والفطريات وإلى آخره، وتطلع لنا مركبات خطرة سامة، منها كبريتيد الهيدروجين والميثان. أحد يقول لك طيب يا دكتور إحنا حاطينها في في في حاوية. الحاوية أنت بتفتح الحاوية، مجرد ما إنك تفتح الحاوية ويخرج هذا الكلام. يعني أديكم مثل واقع بسيط هذا الكلام. جاري مرشد صحي خرج واحد يوم في معايا في العصر، في نحن في الدور الثالث، معاه كيس أسود بيجرش بيسحب وسحب، دخلوا الأسانسير قعد عفن لنص نهار.

0: الفلل طبعاً وتأثير التصميم العمراني في هذه النقطة. ناخد فاصل.
1: استدامة

0: على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: استدامة.
2: عدنا والعود أحمد كما يقولون، وطبعا هواء المنزل، الاستدامة التي نتنفسها، يا ترى كيف ممكن نحققها ونعيشها، سواء كنا في فترة الصيف أو الشتاء، في ممارسات واعية ومستدامة وممارسات يعني وضح لنا الدكتور في الفصل الأول من الأسئلة الأولى في اللقاء بعض الممارسات التي لابد من الاعتناء بها. دكتور أرحب بك مرة أخرى، دكتور فهد تركستاني، طبعا المدير في إدارة البيئة بالاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب. دكتور دحين لما نتكلم عن يعني الغالبية العظمى إنه إحنا ساكنين في شقق، الشقق المتجاورة وكل ما لها خليني أقول حتى لو اتسعت الشقة، لكن بتلاقي إنه مسألة المناور، المنور أصبح ضيق للغاية، وفيه 10 مكيفات و10 شفاطات، والآن إحنا صيف، فنبغى نتكلم عن الشقق وبعدين نتكلم عن الفلل وكيف ممكن نتلافى هذه المشاكل في التهوية، يعني
3: طيب
2: تقارب المباني والشقق وتأثيره على التهوية الطبيعية.
3: طبعا الشقق أنا بمثلها إن إحنا عايشين في صناديق مغلقة.
2: نعم،
3: في صناديق مغلقة بالضبط، صندوق مكعب مربعي، هذا الكلام ده الكلام. لكن هناك معلومة مهمة جدا ودائما أنوه عليها في هذا الجانب، وكذلك الدكتور محمود الصرف اللي هو رئيس المجلس المباني الخضراء تكلم في محاضرة كانت قيمة في أيام كورونا عن هذا الموضوع بالذات.
2: نعم،
3: نحن مشكلتنا إنه قضية عملية فتح الشبابيك هذه واحدة من المشاكل المهمة اللي بنعاني منها. يعني أنا كنت واحدة مرة مع وفد من منظمة الصحة العالمية قال معظم سكان المملكة العربية السعودية عندهم مشكلة في عملية التهوية، بينما منظمة الصحة العالمية ذكرت أنه لابد خلال 24 ساعة أنه النوافذ والشبابيك تفتح 3 مرات، أقل مدة تفتحها لمدة ربع ساعة أو نص ساعة عمال تجديد الهواء. هذا الكلام في بعض عندنا في بعض الغرف موجودة في كل منزل، هذا الكلام يمكن يمر 2-3 أسابيع والشباك ما ينفتح، وهذا أكبر غلط في هذا الجانب. وفي بعض منا من غرف اليوم يقول لك يا أخي الغبرة وما الغبرة، لا، اختار الوقت المناسب إنك تفتح الشباك، إضافة إلى موضوع آخر تاني اللي هو عمله.
2: دكتور اعذرني، يعني مشكلة لما تكون الشقق المتجاورة تصميمها بطريقة لما أفتح الشباك بتيجي روائح الشقق الأخرى من طبيخ وبخور.
3: طيب أنت أختاري الوقت
2: دكتور التصميم، أنا أتكلم الآن إنه نتمنى إنه جودة التصميم، إحنا الآن في رؤية المملكة 2030 وجودة الحياة، إنه اختلاف نبغى نغير في التصاميم والمسافات.
3: هذه شوفي هذه راجعة على الكود السعودي في البناء.
2: نعم،
3: هذا الكلام، وهذه أخذينا في عين الاعتبار. نحن بنتكلم على أنت عندك عمارة برج وفي عدد من الشقق وما لا. الشقق من ذا الكلام، عندنا مشكلة في هذا الجانب اللي هو عملية فتح الشبابيك. يعني الدكتور محمد الصرف حق المباني الخضراء قال يا جماعة الخير، منظمة الصحة العالمية قالت 3 ساعات، شو اسمه، 3 مرات، لكن الدكتور محمد الصرف ذكر وقال كل ساعة تفتح الشباك 5 دقائق. كل ساعة

0: خلال 24 ساعة. فأنت اختاري الوقت المناسب، اختاري الوقت، أنت عارفة جيرانك أو أنت عارفة متى وقت الطبيخ. نعم. أنت عارفة مثلا، يعني مثلا على سبيل المثال وقت روح الذهاب إلى المدرسة والخروج الموظفين وإلى آخره، هذه يمنع منع باتا أني أفتح الطيق. ليه؟
1: لأنه
0: في عوادم السيارات وفي غبرة وفي إلى آخره إلى آخره. قدام البيت حقي قدام في ملعب حق شو اسمه حق العيال، في الفترة اللي يكون بيلعبوا فيها أنا ما أفتح لك، أفتحي بعد صلاة الفجر، الدنيا نايمة وهاجدة ودنيا الكل، أفتحيه. هو بس أنت بتنفس
1: يعني ينفس البيت،
0: نفس البيت.
1: نعم.
0: يعني بعملية تجديد الهواء داخل المنزل. ليه؟ لأن حماية البيئة الأمريكية ذكرت موضوع في غاية الخطورة، إنه يوجد داخل المنزل حوالي 800 مركب كيميائي.
1: 800 مركب كيميائي،
0: 40 مركب منها خطر، قد لا قدر الله تسبب السرطان. أحد يقول لك إيش؟ إيش 800 مركب دكتور أنت؟ أيوه، ملح الطعام إلا بنشتري إلا بتستخدموه في السلطة وفي الطبيخ، هذا عبارة عن كلوريد الصوديوم.
1: نعم.
0: الماء اللي بتشربوه هذا مركب كيميائي.
1: نعم.
0: H2O.
1: احنا ما نخوفكم بس نوضح لكم المعلومة نفردها.
0: ففي هناك من 800 مركب جزء كبير جدا منها صالح، لكن 40 من المركبات هذه خطرة. الأدوية خطرة، المبيدات الحشرية خطرة، المنظفات خطرة، المكياج كل مواد كيماوية، هذه كلها عبارة عن مواد كيماوية نحن بنستخدمها في بيوتنا. يعني أنا قريت بحث في 2022 ذكر أمريكا قالت 800، هذا كلام قبل 15 سنة، لكن البحث في 22 قالت 900 مركب كيميائي،
1: 900
0: 50 مركب منهم خطر. خطر. وهذه واحدة من النقاط المهمة اللي نحتاج بالفعل إننا نتخلص من هذه المركبات بعملية فتح النوافذ زي ما ذكرت منظمة الصحة 3 مرات. نعم. واختيار الوقت المناسب.
1: طب دكتور، يعني في شقين أنا عندي الآن من خلال حديثك، اللي هو شق يتحدث عن أهمية تصميم النوافذ واتجاهاتها للهواء وتحسين جودة البيئة الداخلية، والشق الآخر إنه كيف ممكن نعمل توصيات للمطورين العقاريين لتعزيز الاستدامة كما تفضلت، مباني خضراء وجودة الهواء في المشاريع السكنية الجديدة.
0: أعتقد أنه هيئة الإسكان في هذا الجانب أخذ عين الاعتبار في هذا الموضوع، والكود السعودي أيضا أخذ اعتباره في هذا النواحي. يعني حتى التصاميم الجديدة في هذا الكلام أخذ عملية التهوية العامة بشكل عام
1: وزيادة المساحات للمناور
0: والآخرين. نعم. هذا الكلام كله أخذت في عين الاعتبار في في في, في في المساكن. نحن نتكلم على مساكن اوريدي موجوده.
1: نعم.
0: نحن ايش بنسوي فيها،
1: كيف نتعامل معها بشكل افضل. نعم. طيب دكتور، ايش رايك ناخذ فاصل، وبعد الفاصل حنتكلم عن هذه المركبات الكيميائيه التي نحن من نصنع منها الخطر.

0: استدامة.
1: طبعا نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. دكتور، احنا كل محور عندنا اليوم يعني يشكل معلومات ونافذة جديدة نفتحها، ووعي مستدام نبنيه ونتبناه في حياتنا. الآن عندما نتحدث عن طبعا البخور، العطور المنزلية ومواد النظافة، يعني السيدة التي تقوم بخلط أكثر من مركبين، أنا ما أبغى أسمي المركبات، طب هي الآن بتعمل قنبلة موقوتة في منزلها، فتفضل دكتور.
2: موضوع مهم جدا، وموضوع شائك. مهم وخطر في نفس الوقت. للأسف إنه نحن ما نقرأ
1: الإرشادات
2: الموجودة. أيوة. على العبوة.
1: صحيح.
2: يعني في بعض زي ما ذكرت الدكتورة نهى إنه في بعض منها، ما بلاش نذكر الأسماء، حاطين ملحوظة كبيرة واضحة عدم خلط هذا المنتج مع أي مركب آخر.
1: ورسمين لك رسمة نار
2: معي، وأيضا في مع العلامات اللي هي بتقول عليها، مثلا في عملية نار وفي عملية حرق وفي عملية اختناق وإلى آخره من ذا الكلام. للأسف نحن ما نأخذ من وقتنا 2 دقيقتين أو 3 دقائق إننا نقرأ التعليمات في هذا الجانب. يعني أديك مثلا بسيط، سيبك من عملية الخلط وما الخلط، في مشكلة تانية عندنا، شغلة البركة. هذه كيف شغلة البركة؟ تيجي عمتنا ربة المنزل جايبة لتر موية تبغى تحط فيه هذا المنظف، إيش ما كان.
1: نعم.
2: معايا في التعليمات في الإرشادات بتقول لك حط نص كاسة في 1 لتر. قل يا شيخ أخسريكم منهم، حطي كاستين ولا شيء بالبركة. بركة إيه؟
1: البركة مو كده، البركة حط النص كاسة واستفيدي
2: يعني منها. هي تحسبها العملية في البركة بهذا الشكل. هي أنت بتزيدي عملية البخر، أنت بتزيدي عملية تركيز المركبات اللي بتنتج من عملية البخر هذه، أنت بتزيدي التلوث داخل المنزل بشكل عام، بيجي كل المنزل، أنت المتضررة الأولى وأبنائك المتضررين الآخرين في هذا الجانب.
1: طب دكتور أضيف نقطة، السيدة اللي فقدت بصرها، وطبعا قناة الإخبارية كانت عملت معاها لقاء بسبب إيه؟ خلطت مادتين وهي بتنظف دورة المياه.
2: هي شوفي يعني هذه المشكلة،
1: الأبخرة اللي ظهرت يعني عملت لها إشكالية
2: المشكلة
1: كبيرة.
2: المشكلة حتى في تويتر يجيوك يحطوا لك يقول لك والله أخلط هذا ودا.
1: أيوة.
2: وعندنا مثلا كمان أيضا مثلا أنتوا الستات، انتوا الستات لما تجتمعوا على مع بعض، والله يا شيخ انا حطيت دام عداء الداني، هو بالفعل قد يعطيك نظافة جميلة جدا،
1: بس دكتور انا لا تجمعني دكتور معهم لانه انا ضد هذا الشيء.
2: لكن عملية الخلط اللي بيصير هي بيصير عملية تفاعل كيميائي
1: ينتج عنه حرارة،
2: لانك هنا مركبات كيميائية وهنا مركبات كيميائية،
1: ممكن ما نعرف ايش الناتج، حيطلع لنا ناتج
2: لما
1: مشكلة.
2: لما يختلطوا مع بعض بيطلع مركب جديد انت ما تعرفي ايش،
1: ما نعرف ايش خواصه،
2: ايش هو، هل هو سام، هل هو قاتل، هل هو خانق، هل هو حارق، هل هل هل هل هذه الآية،
1: هل هو متطاير،
2: هذه كلها
1: متطاير يعمل مشكلة.
2: نعم. فبالتالي نحن عندنا هذه واحدة من المشاكل المهمة في هذا الجانب.
1: دكتور في نقطة أضيفها، إنه حتى الآن مثلا أنا أستخدم خادمة أجيبها عندي، أبغى أغير الإعدادات عندها في النظام، إنه في داخلها في عقليتها، والله مدام اللي أنا اشتغلت عندها وتقولي أنا اشتغلت 5 سنين، اشتغلت هنا وهنا وهنا في كذا بلد أو في كذا منطقة، لا تعمل لي خلط، قولها ما بيصلح، خطأ، ما بينفع، هذا بيضرك انت، وغير انه الواحد لازم يلبس الجوانتيات الخاصة والجوانتيات مختلفة. فبتيجي واجي انشر هذه الثقافة حتى في مجالس النساء، انا لما اجلس مع امي مع اخواتي مع قريباتي بقول لهم ما بينفع الخلط، وصل المواد الكيميائية المواد المنظفات يفترض انه نحتفظ بها في مكان يعني له خواص معينة، ممكن تضيف هذه المعلومة حتى.
2: نعم يعني شوفي
1: هي مواد كيميائية. نعم. خطرة كأنها
2: يعني
1: قنابل،
2: يعني احنا ما نبغى نذكر،
1: ما نبغى احنا نكبر المواضيع، لكن هي كبيرة
2: في
1: المواضيع.
2: في مركب مهم جدا اللي هو في الكلور.
1: نعم.
2: معي هذه واحدة من المواد الخطرة جدا، وأهل المصانع والمنتجي هذا الكلام حاطين هذا الكلام موجود، ممنوع خلط، شوفوا أنتوا شوفوا هذا ممنوع خلط هذا المنتج مع أي منظف آخر.
1: وكمان دكتور إذا سمحت لي كسيدة أنا بنظف بيتي، الكلور أو هذه المادة بالذات ما أدري، أنا لما أنظف البيت ما أحب أستخدمه في فترات المساء، أستخدمه في فترات الصباح وأفتح الشبابيك، ما أدري أشعر أنه في الليل ما أدري أكسدة أو غير أكسدة أنه بيزيد خطر رائحته أكثر ويتكثف وينتقل للجيران وينتقل للناس.
2: لا هو
1: ما بيخليك تنام.
2: هذه بس لكن هي عملية زي ما تفضلتي إنه فتح الشبابيك عدم الخلط وأخذ المعايير الموجودة في الزجاجة، هذا هو أهم شيء في الموضوع.
1: ما نزود.
2: نعم. أنت ذكرتي أيضا هنا على نقطة مهمة جدا اللي هو عملية البخور. فكثير من الناس يعني يمكن بعضهم قام عليه في هذا الجانب. احنا بكل بساطة البخور ايش هو عبارة البخور؟ البخور تجيبي الجمرة وتحطي قطعة البخور عليه اللي هو العود الصندل كف مريم الى اخره من هذا الكلام. ايش اللي بيحصل؟ عملية انك لما تحطي على الجمرة بيصير عملية اكسد المركبات إلا لها ريحة. هناك في علم الكيمياء عندنا ملايين من المركبات إلا لها ريحة، زي الفواكه الفراولة ده كل ريحة من هذه الروائح منتجة من مادة كيميائية.
1: نعم.
2: فلما نحط نحن عشان يكون الموضوع بسيط جدا، جيبي حطب وجيبي عود وجيبي صندل وجيبي إيش أنواع تبغيها أنت وحطيه كل واحدة على جمرة، كل واحدة لها ريحة مختلفة عن الثانية.
1: نعم.
2: طيب إيش اللي بينتج عنها؟ بينتج عنها مركبات كيميائية، أكاسيد كيميائية عضوية حلقية، معايا في في في في في, في هذا الجانب. هذه هي المركب اللي هو الأكاسيد اللي يعتبر مركب خطر. إيش اللي بيحصل لما نحطه على الجمرة؟ عشان نفهم المبسوط هذا الموضوع.
1: نعم.
2: الا الا الا الا الا الا الا بيقدر نقوله على التدخين وعلى البخور وعلى القلي وعلى كل حاجه، بينتزع لما نحطه يطلع بينتزع الدين ما يسمى بالشقوق الحره. الشقوق الحره هذه عباره عن مركب فاقد الكترون وبيكون في حالة تهيج. أنت لما تستنشق هذا المركب اللي هو جذور الحرة،
1: نعم،
2: بيهجم على الخلايا وبيستنزع الـ الـ الـ الإلكترون من نفس الخلية عشان يثبت، هو يثبت فبتضعف الخلية وهلوم جرة مع الاستدامة في هذا الجانب.
1: نعم.
2: يسيب لا قدر الله الشخص لا قدر الله مرض
1: أو اختناق.
2: يعني أديكم قصة محزنة لواحد قدامنا يبيع المأكولات الشعبية الكبدة. الصاج حق الكبدة في عنده غطى، الغطى هذه بس مفتوح على جهته هو.
1: أوه. هو بيستنشق الأبخرة،
2: يقلي يقلي يقلي وتطلع الأبخرة والروائح حقت القلي يستنشقها. يوم من الأيام هو على قدام بيتي، يوم من الأيام الرجل وهو بي بي بي بي بيقلي على الكبدة داخ، لما داخ أخذوه أولاده وقعدوه قال إيش فيه؟ قال أنا بس بحس بألم في صدري مو قادر يمشي. أخذوه بالإسعاف، من وصل الإسعاف إيش اللي حصل الدكتور؟ أحد شرايين القلب انفجر.
1: يا الله.
2: انفجر ليه؟ لإنسداد اللي حصل من هذا الجانب.
1: نعم.
2: في هذا الكلام، لأنه كل سنين عمره هو بيستنشق هذه الجذور الحرة وبتتراكم عنده حتى ضعف المسام حق الأهل ومات. مات ما قدروا يلحقوا.
1: نعم.
2: أساس أنهم بيسووا له قلب مفتوح ما مفتوح، للأسف دخل غرفة العمليات أول ما حط الدكتور المشرط أتوفى.
1: كيف نتجاوز هذه الحالات دكتور؟
2: هذه الحالة بسيطة يعني. هناك
1: بعض، كيف نكون واعين ومستدامين أثناء الطهي وأثناء التبخير في المنزل؟
2: هناك كل معظم الآن البوتاغاز الموجود عندك في شفاطات، هذه تفتح وتفتح أيضا الشفاطات حقة المطبخ.
1: نعم.
2: وهنا لي كلمة في شفاطات المطبخ، للأسف إنه في هناك نوعين في السوق من الشفاطات. في شفاطات قيمتها على سبيل المثال 50 ريال، وفي شفاطات قيمتها 150 ريال.
1: أوكي.
2: أنا أستخسر على نفسي وأشتري أبو خمسين ريال ما يشفط ولا دخان سيجارة.
1: أوه.
2: معي، بينما هذاك أبو 150 عنده قوة شفط قوية جدا. يا أخي أنت لما تحط 150 ريال ما بتحطها على مدة شهر ولا شهرين، أنت بتأخذها سنوات.
1: سنوات وصحة أفراد منزلك.
2: صحتك أبلى من هالكلام، معناه أنك أنت وفرت 100 ريال حتستنزفها في صحتك بعد كده في الأدوية وما أدوية ولا
1: آخر. إحنا عندنا جمهور حتى في الاستوديو، الحلقة مثيرة شايفة دكتور، لاقت اهتمام السيدات يعني الزميلات موجودين وحاضرات، نوجه لهم التحية. وطبعا كل سيدة وكل رجل هو معني كما تفضلت من بداية الحلقة بصحته وصحة أهل منزله. فعندما نتحدث عن هذه النقطة نأخذها بعين الاعتبار وما نقول يلا خليها على الله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون عندنا يعني عقل.
2: أنا ما بتكلمت كثير يعني، نفس الفكرة اللي هي على البخور. أيوة. وعلى القلي وعلى سخان السجائر يعني يسمى بالتدخين السلبي. نعم. التدخين السلبي إيش نتاجه اللي هي جذور الحر اللي بقول لك عليه اللي. نعم. بتطلع وبيستنشقها الشخص اللي غير مدخن وبيصيب للأسف لرئته والأشياء دي كلها. نفس الفكرة نفس الفكرة. حتى الـ الآن وهذه أخص وألعن اللي هي الإلكترونية، السجائر الإلكترونية. أوه. لأنها بتنحرق. نعم. مباشرة وتطلع كمية دخان كبيرة جدا بيستنشقها، هو اللي بيستنشق السجائر هو قيده خلاص مهلوك بيها. لكن نحن نتكلم على الناس اللي هم الثاني، الأطفال الصغار، كبار السن اللي عندهم ربو إلى آخر. هدول كلهم بيصيبهم هذا شو اسمه هذا الشيء اللي هو الجذور الحرة اللي تكلمنا عنها في. نعم. سواء في المبخرة. نعم. ولا سواء في القلي ولا سواء في الدخان.
1: الآن ينقلني إلى شيء هو المراهقين، أبناءنا المراهقين وبعض الأشخاص يقوموا بهذا التصرف. دكتور لما يجوا

0: يتحمموا يشغل السخان، خلاص هو يطفي أثناء الاستحمام عشان لا يتكهرب، ولكن الموية اللي نازلة وهي حارة ومع التكتم في الحمام يعتبر غرفة، وما في شفاط وما في شباك بيفتحوا أثناء الاستحمام، هذه الأبخرة المتصاعدة برضو تؤدي إلى الوفاة. ممكن تشرح لنا هذه النقطة دكتور؟
1: هي بتسوي كتمة يعني عند كتمة. عند الشخص يعني، لكن في يعني
0: لما تكون يجلس ساعة كاملة يستحم بماء بالماء الساخن وما فتح شفاط ولا فتح شباك،
1: هذا ساعش بيسوي
0: المراهقين يا دكتور أو يعني المراهقين لما بيجلسوا يستحموا يطولوا ويجلسوا يطولوا كده يعني.
1: هو يفترض هو يفترض أن يكون في هناك شباك تهوية،
0: نعم،
1: أو شفاط، يعني هذا واحدة من الأشياء المهمة. البخار اللي المتصاعد بشكل كبير جدا، قد لا قدر الله أنه إذا كان عندك في نفس الله يكرمك الحمام أدوات غسيل موجودة،
0: شامبوهات وأشياء،
1: كل شامبوهات إلى آخره من ذا الكلام، لا شامبوهات مغلقة، بس أنا بتكلم على بشكل عام اللي هي إشي اللي يقدر
0: يقدر يعمل أبخرة
1: يأخذها، نعم، معاه في هذا الجانب. إنما عملية وفاة هذه ما سمعت عنها يعني، بس لكنها تؤثر على
0: هي في
1: على
0: مادة في مادة كيميائية بتصدر من السخانات، فهي هذه المشكلة إنه انبعاثات ناتجة. طيب دكتور، يعني احنا تكلمنا عن القلي والطهي كلها نفس الفكرة، الآن يعني حننتقل لجوهر مهم وحيوي. احنا الآن في الصيف يعني حنشغل المكيفات بشكل أكبر. طب هذه المكيفات وجودة الهواء في الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على المكيفات، كيف راح تتأثر جودة الهواء داخل المنزل؟ وإيش هي المخاطر المرتبطة بعدم تنظيف فلاتر المكيفات بشكل دوري؟
1: طيب هذه المكيفات، هذا موال تاني مهم جدا. يعني أنت باختصار شديد، المكيفات الشباك، في عند المكيفات شباك وعند المكيفات سبيريت وعند المكيفات مركزية،
0: نعم،
1: ثلاثة أنواع من المكيفات،
0: نعم،
1: كلها تعتمد على الفلاتر. المكيف الشباك عندنا الفلتر اللي هو البلاستيك المخرم،
0: نعم،
1: هذا لونه أسود، والله والله والله في بعض العوائل يصير لونه أبيض، يعني معناه أنه كله جراثيم كله بكتيريات، وتنظيفه ما يأخذ خمسة دقائق بالضبط. تخرجي تغسلي تنظفي تهوي حق 5 دقائق وترجعي مكانه، خليه ربع ساعة معي وترجعي مكانه. كل أسبوعين في الشهر لو مرة واحدة يتنظف هذا، والله والله ينهى فيه بالفعل. بعض المكيفات تفك الألدات تنفجعي من اللون الأسود صار لون أبيض
0: ويصير في طبقة غريبة،
1: إيه، وهي الأبيض هذا كله بكتيريا وفطريات ودنيا، وهي لما من ذا الكلام
0: يعني هو أصلا فلتر طبيعي، يعني فلتر في البيت فنستفيد،
1: نعم،
0: منه.
1: أنا أديك قصة حصلت من واحد مدير عام شركة بيئية كبيرة يمكن على مستوى الشرق الأوسط، قاعدين بنتكلم في هذا الجانب،
0: نعم،
1: قال لي والله يا دكتور أخذت عيالي وسكيت فلتي وسافرنا على أوروبا، قعد شهر زمان، هو من جدة،
0: نعم،
1: في فترة الصيف،
0: أوكي،
1: معايا. يقول جيت من الـ من الـ من الـ
0: السفرة
1: ويجوني أخواني أخواتي عماتي خالاتي، كل ما يدخلوا البيت عيالهم هم يستحوا عيالهم، يا عمو بيتك عفن، الله
0: الرائحة غير جيدة.
1: طبعا أنا قال لي أنا ما أشم الريحة لأني أنا خلاص جينا أول ما جينا فكينا الطياق ودنيا وفكينا المكيفات وإلى آخره، خلاص أخذ جسمنا
0: أخذ على الرائحة،
1: على الريحة المكان الموجودة هذه،
0: نعم.
1: فلكن لما أي واحد غريب يجي يقعد معانا نص ساعة ربع ساعة نص ساعة، عمو ترى بيتك عفن
0: في رائحة غير جيدة.
1: صرت بعدين أخواتي ودنيا قالوا لي والله يا فلان ترى ريحة بيتك عفن، يقول خدت زامت المنظفات قلنا يمكن في بسه ميته حاجه زي كده من ذا الكلام، ما في،
0: نعم.
1: اتصلت على شركه المكيف، عندي المكيف مركزي، جو شركه المكيف يا ابوي عندك انت احنا سوينا صيانه ودنيا وهي لما، طيب ايش المشكله؟ قالوا ها طيب استنى جو اللي حصل الا ايش سووا؟ نظفوا
0: المجاري نفسها
1: حقه الهواء،
0: اوكي،
1: نظفوا مجاري الهواء كليا. لو نتذكر ايام كورونا اغلق الحرم 3 ايام لتنظيف

0: كل المجاري حقت الهواء حقت الحرم.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه جدة، جو جدة بالذات رطوبة وحرارة،
1: في غبار كمان
0: وظلام، بالتالي هذه كلها عوامل قوية لعملية تربية هذه الفطريات. فبالتالي قبل الصيف ما يدخل لابد أن يكون عندي تسوي صيانة للمكيفات، سواء كانت الشباك ولا السبيليت ولا حتى المجاري حقت الايه المكيفات الثانية، عشان لا تتربى هذه البكتيريا، بتطلع لك بالفعل رائحة زي رائحة القمامة الموجودة عندك في البيت.
1: نعم.
0: الرائحة هي عبارة عن كبريتيد الهيدروجين، وهي مركبات خطرة وسامة أو الميثان.
1: نعم. يعني طلعت المشكلة بعدين ايه، في المنافذ نفسها المجاري أو في نفس المكيف؟
0: الفلاتر. ايوه الفلاتر. يعني تنظيفه، لا يعني قبل هذا لازم تنظف المكيفات.
1: طيب. ناخد فاصل استدامة ونرجع ونتكلم عن كائن جميل يشاركنا الحياة في المنزل اللي هو النباتات.
2: استدامة.
1: وطبعا احنا متواصلين معاكم مع اليوم موضوعنا شيق و مثير حقيقة للاهتمام والوعي المستدام. دكتور فهد، لما نتكلم عن النباتات المنزلية طبعا في جدال كثير، في مؤيد وفي معارض، حضرتك مع أي مع أي فئة، معارضين أو مؤيدين للنباتات المنزلية؟
0: طيب نباتات المنزلية الداخلية الطبيعية طبعا ربنا الله سبحانه وتعالى ما خلقها عبط. كنت في يوم عندي ندوة في محافظة الإسماعيلية في جمهورية مصر العربية.
1: نعم.
0: حضرها السفير الكويتي والملحق السعودي ومحافظة الإسماعيلية.
1: نعم.
0: وكنت بتكلم على موضوع المشاكل البيئة الداخلية.
1: نعم.
0: من ملوثات. وجاني دكتور كبير في السن عجوز، وجاء قال لي أنا عندي مداخلة. تفضل. وإذ بيصدمني أول مرة أسمع الكلام ده. باختصار شديد هذا الدكتور اللي مهتم جدا بالنباتات عنده في اليوتيوب 6 محاضرات عن النباتات الداخلية. ربنا كل نوع من أنواع التلوث، كل نوع من أنواع التلوث ربنا أوجد له نباتات تمتصها، مواد كيماوية لها نباتات خاصة في امتصاصها، بيولوجية لها مواد خاصة في امتصاصها، بكتيريا، فطريات، إلى آخره، حتى الإشعاعية. يعني بمعنى
1: أجهزة.
0: نحن الاستوديو الآن اللي جالسين فيه محاطين نحن بهالة كهربائية نحن ما بنشوفها، الموجات الكهربائية.
1: نعم.
0: عندنا شاشة تلفزيونين وكاميرات وإلى آخره إلى آخره. إذن هنا عندنا هالة من الموجات الكهرومغناطيسية والموجات الاستاتيك. طب كيف أتخلص منها؟ قال لك جيب صبار مشوي،
1: النباتات السيفية
0: معايا. نعم. اسمها عمة القاضي. حط 3 صبارات من هنا وعيش حياتك، تمتص كل الموجات الكهرومغناطيسية. وهذه دراسة علمية بالفعل.
1: نعم.
0: محكمة في مجلات علمية منشورة. الدخان الموجود في البيت، السجائر إلى آخره إلى آخره، كل هذه لها، كل واحد لها نباتات معينة في امتصاص هذه الملوثات الموجودة. فكنت يوم من الأيام مع في ألقي هذا الموضوع على مسامع سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الله يرحمه ورحمة الله عليه، الأمين العام، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة. فقلت له مصر كأول من طبق هذا الموضوع على مداخل العيادات، عيادة الباطنية وإلى آخره من هذا الكلام، في استخدام تجمع الناس ببعض النباتات التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.
1: نعم.
0: فجاني واحد مهندس اسمه مهندس أمين الله يرحمه سوداني، قال أنا أقول لك معلومة يا دكتور حطها في بالك، إنه أول من استخدم النباتات الداخلية في امتصاص التلوث هم في السكن اللي في أبقيق في الشرقية. كان في فريق صيني جاء لأبقيق في هناك على أساس المصافي البترول وما البترول، وفي السكن حقهم كانوا يستخدموا أنواع من النباتات الخاصة في امتصاص التلوث داخل المنزل.
1: سبحان الله. نعم.
0: في
1: النبات كما تفضلت أنه فعلا يمتص نوع معين من الإشعاعات.

0: والملوثات
1: كل بدون استثناء كل الملوثات.
0: نعم كل الملوثات.
1: بس طبعا اختيار النبتة اللي هي خاصة بهذا الجانب، يعني في نباتات خاصة بالمواد الكيماوية، في نباتات خاصة بالبيولوجية، في نباتات كذا كذا.
0: يعني المهم انه النباتات صديقة جيدة. انا درست دكتور هندسة الديكور، عشان كده كنت بتكلم على التصميم، فدرسنا انه النباتات الصبارية والسيفية بتكون جيدة بجوار الأجهزة. دحين الشباب وتلاقي أولادنا بيجلس وكاسة الشاي جنبه ولا كاسة العصير، طيب يا عزيزي كل الإشعاعات امتصتها الكاسة اللي انت بتشربها، بعدين بيقول أنا مصدع وتعبان، هو ده السبب.
1: أيوة.
0: فأبدل هذا العادة بأنه بيكون جنبك نبتة حبيبة، يعني نبتة صديقة. طيب دكتور، يعني انت الآن بتوصي بالمساحات الخضراء داخل المنزل؟
1: نعم، وبقوة كمان.
0: نعم، وفي مداخل بيوتنا وشققنا وفللنا ومساكننا وكمان حدائقنا بتكون زاخرة.
1: اللي حاب استمتع ترى عندي في اليوتيوب، اكتب بس جودة البيئة بالنباتات، جودة البيئة المنزلية بالنباتات، عندي محاضرة كاملة بأنواع النباتات اللي تستخدميها في المنزل.
0: جميل. طيب دكتور، احنا الآن وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم المشوقة، واللي أنا متأكدة أنه هي إن شاء الله فادت الناس صيفا وشتاء. طب احنا نعمل بعدين حلقة في الشتاء عن الاحتطاب والحطب، وطبعا أجهزة التدفئة لها ما عليها، كما في الممارسات اللي بنمارسها في الصيف. دكتور، إيش أكثر الأخطاء؟ يعني نبغى نختم اليوم الحلقة بنصائح من حضرتك، نصائح عملية للأسرة. إيش هي أكثر الأخطاء شيوعا على جودة الهواء داخل المنزل، وكيف ممكن إنه أهل المنزل بيهتموا طبعا بمراقبة وتحسين جودة الهواء بوسائل بسيطة؟
1: طبعا ختاما لهذا الموضوع، زي ما قلنا التوصية عملية التهوية مهمة جدا للمنازل كما ذكرت منظمة الصحة العالمية. نعم. 3 مرات اختار الوقت المناسب. 2، القمامة لا تبات في البيت. القمامة لا تبات في البيت نهائيا، لأن هذه واحدة من المخاطر. أي شيء انتهى صلاحيته خاصة الأدوية تخلص منها بسرعة أول بأول، منتهى الصلاحية انتهى الموضوع. المراوي حقة الشفط هذه لابد من أن تكون جيدة، النوع الممتاز الجيد
0: وتنظيفها،
1: وعند العمل فيها في المطبخ لازم تفتح وتنظيفها أول بأول. أيضا ذكرنا في
0: المكيفات تنظف كل أسبوعين،
1: المكيفات الفلاتر حقتها تنظف كل أسبوعين. لما تقومي بتنظيف الغرف أفتح الشباك، لأنه عندك طفل أقل من 5 سنوات يستنشق 3 سجائر، كأنك بتأخذ 3 سجائر تقول أديله إياه.
0: أشكرك دكتور فهد.
1: الله يسلمك.
0: شكرا طبعا للدكتور فهد عبد الكريم تركستاني، مدير إدارة البيئة بالاتحاد العالمي الإسلامي للكشافة والشباب، على هذه الحلقة المثيرة والمثرية اللي تحدثنا فيها عن هواء المنزل، الاستدامة التي نتنفسها، تكلمنا كيف نعيشها وكيف نحققها بإذن الله تعالى. طبعا أشكرك دكتور فهد على هذا اللقاء الجميل. شكرا جزيلا.
1: يا هلا وسهلا.
0: طبعا مستمعينا الكرام، هي دقائق تفصلنا عن الختام، وراح يكون ختامنا جميل كما عودناكم.
2: جودة حياة.
0: طبعا احنا يوم الخميس، ولابد انه تكون عندنا أفكار حلوة لطبعا نهاية الأسبوع. طبعا في السياحة والترفيه، البحر الأحمر يعزز الإقبال على الشواطئ والواجهات البحرية، حيث يستقطب البحر الأحمر أعداد متزايدة أعزائي المستمعين من العائلات والزوار والباحثين عن وجهات تجمع بين الاستجمام والترفيه والتجارب الساحلية المتنوعة، خاصة خلال فترة ما بعد عيد الأضحى، في ظل تنامي الأنشطة البحرية وتطور خدمات الشواطئ والمراسي وارتفاع الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة البحرية. طبعا تشهد الشواطئ والواجهات البحرية خلال هذه الفترة إقبال ملحوظ من الزوار الراغبين في مواصلة أجواء الإجازة والصيف، وسط اهتمام متزايد بتوافر الخدمات

ووسائل السلامة وجودة التشغيل وسهولة الوصول إلى الأنشطة البحرية، بما يعزز مفهوم السياحة الساحلية الآمنة والمستدامة. وأكدت أعزائي المستمعين الهيئة السعودية للبحر الأحمر أن تنظيم القطاع البحري يسهم في تطوير التجربة السياحية من خلال تطبيق معايير واضحة تعزز سلامة الزوار وتحافظ على البيئة البحرية، إلى جانب تمكين مقدمي الخدمات من العمل وفق الاشتراطات والتراخيص التي ترفع جودة الخدمات وتدعم نمو القطاع. طبعا البحر الأحمر تجربة ساحلية تعزز مفهوم السياحة المستدامة.

طبعا لابد أن نعرج على الحياة الفطرية الجميلة. شجيرة أصطاب تثري المشهد الطبيعي وتعزز جاذبية السياحة البيئية في جازان. يعني جازان ما شاء الله تبارك الله لا يكاد يخلو أسبوع إلا ونذكرها بكائنات وحياة فطرية جميلة. اليوم كان اختيارنا لشجيرة أصطاب. تشكل النباتات طبعا المحلية في منطقة جازان أعزائي المستمعين أحد أبرز عناصر التميز البيئي والطبيعي بما تضم المنطقة من تنوع نباتي يعكس ثراء بيئاتها وتعدد تضاريسها الممتدة بين السهول والأودية والسفوح الجبلية، وأسهم في تكوين غطاء نباتي متنوع يضفي على المواقع الطبيعية أبعادا جمالية مميزة ويعزز من جاذبية المنطقة بوصفها وجهة للسياحة البيئية والطبيعية ومحبي الرحلات البرية واستكشاف المقومات الطبيعية الفريدة. يعني الآن أديناكم أفكار على الساحل والبحر وأيضا في سهول الجبال وطبعا في الأودية. طبعا مستمعين الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من استدامة. الاستدامة لا تبدأ من المصانع أو المدن فقط، بل من المنزل الذي نعيش فيه يوميا. فكل نافذة نفتحها وكل مكيف ننظفه وكل عادة وممارسة بيئية مسؤولة صحية نتبناها هي خطوة نحو هواء أنقى وحياة أكثر جودة واستدامة، ومع استدامة تحلو الحياة. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وشريكة النجاح مناهل دحمان. شكرا لكم، مع السلامة.

0: على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم مستمعينا في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك تحية مني دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. أمير جازان يوجه بإطلاق برنامج نوعي لبناء القدرات الوطنية في التخطيط العمراني بالمنطقة. الأمير فواز بن سلطان يرأس اجتماع استعدادات الجهات الحكومية لموسم صيف الطائف. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يستقبل 1000 حاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة. لأول مرة في الشرق الأوسط مركز أداء الصحة التابع لوزارة الصحة يحصل على شهادة تقدير ستيرلينغ العالمية. في موسم ما بعد الحج زوار المدينة المنورة يتوافدون على المعالم الإسلامية والتاريخية. سبل تواصل خدمة ضيوف الرحمن عبر 24 فرع في مكة المكرمة والمدينة المنورة. هيئة العقار تعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لمنطقتين عقاريتين بمكة المكرمة. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تختتم برنامجاً لتأهيل الطلبة في الابتكار وريادة الأعمال الصحية. أمانة جدة ترفع جاهزية 12 شاطئ لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف. جمعية كفا تختتم مبادرة نوعية معاً ليكون الحرم بيئة نقية.
1: تجوال على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
0: على هواك.
3: تجوال على جدة FM.
4: مع ختام موسم حج 1447 للهجرة، تبرز الجهود التقنية والتحول الرقمي الذي شهدته الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومن ذلك ما نفذته رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من تفعيل واسع لرموز الاستجابة السريعة QR التي أسهمت في تسهيل وصول الحجاج إلى الخدمات الدينية والإرشادية والتوعوية بعدة لغات، بما أثرى تجربتهم الإيمانية والمعرفية خلال أداء المناسك. وللحديث أكثر مستمعينا عن أبرز ملامح هذه التجربة الرقمية وأثرها في خدمة ضيوف الرحمن، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل وكالة الأمن الفكري برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ علي بن حامد النافعي. أهلا وسهلا بكم الشيخ علي في برنامج تجوال على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد جدا حقيقة أن أكون معكم في هذا المساء الجميل.
4: الله يسلمك، نحن الأسعد بوجودك. في البداية نود أن نعرف منك، كيف تقيمون تجربة تفعيل رموز الاستجابة السريعة والخدمات الرقمية خلال موسم حج هذا العام؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد حقيقة أن أكون معكم عبر تجوال، نتجول من خلال يعني هذه الحلقة في ما تقدمه رئاسة الشؤون الدينية من خدمات جليلة لضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الموسم العظيم، موسم الحج الذي نراه قد تميز بالعديد من الخدمات المتنوعة. طبعا هي تجربة ثرية جدا ورائعة، وهي من جميل عناية الدولة حفظها الله بقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام، حيث تقدم رئاسة الشؤون الدينية جملة من المحتويات عبر منصة الكيو آر، وتسجل فرق العمل بشكل يومي أو نقول نحن بشكل لحظي أعداد المستفيدين من هذه التجربة. نعم.
4: طيب ذكرتم أن هناك الكثير من الخدمات، ما هي أبرز الخدمات الدينية والإرشادية التي استفاد منها الحجاج عبر هذه المنصات الرقمية؟
5: طبعا هي عبارة عن منصات يعني رقمية تحوي كتب توعوية وإرشادية وفكرية تشرح أصول العبادة وطريقة أداء بشكل ميسر وبعدة لغات عالمية، منها منصة بوابة القاصد ورسالة الحرمين باللغات وتعليم سورة الفاتحة ومقراءة الحرمين والعديد حقيقة من والعديد من المنصات الأخرى التي تقدم تقنيا لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
4: طيب هل لديكم مثلا يعني إحصائية للأعداد التي استفادت من هذه الخدمات، وهل رصدتم مؤشرات أو مثلا نتائج تعكس حجم الاستفادة والتفاعل مع كل هذه الخدمات خلال الموسم؟
5: طبعا هناك فرق تقنية تقوم برصد الإحصاءات على مدار الساعة، وفي كل يوم يسجل دخول أكثر من 156 دولة وتنزيل المواد أكثر من 4019 تنزيل للكتب والمحتويات الرقمية، البحث عبر محركات البحث يعني 252,000، كذلك أكثر من 750 مادة
4: يوميا
5: في المحتوى. نعم
4: ما شاء الله تبارك،
5: 750 مادة هذه موجودة في رسالة الحرمين، يعني موجودة في الموقع.
4: نعم.
5: موقع رسالة الحرمين، وكذلك عبر الشاشات الرقمية التفاعلية الموزعة في جنبات المسجد الحرام، فهي في طريق الحاج يعني من دخوله إلى بيت الله الحرام يجدها أمامه.
4: نعم.
5: وكذلك في المصليات وفي جميع المواقع، سواء ممرات الحرم، كذلك المصليات، الأدوار العلوية، في كل موقع يوجد شاشة تفاعلية رقمية فيها أكثر من 750 مادة وب 62 لغة عالمية.
4: نعم. طيب كيف أسهمت هذه الخدمات يعني باللغات المتعددة في تلبية احتياجات الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات؟
5: طبعا من خلال التفاعل الذي نراه من الحجاج في التعامل مع هذه التقنيات، وكون الحاج مهتم جدا بالحصول على نسخ من المحتوى يعني عبر هذه المنصات. طبعا هذا المحتوى الشرعي يصحب الحاج معه في رحلة الحج، من أن يقدم حتى ينتهي من المناسك، حتى يودع هذا البيت المعظم بطواف الوداع، فهو يحصل على هذه المواد التوعوية حقيقة، يعني مواد ثرية جدا، فهو يحصل على الإثراء في هذه الرحلة الطيبة.
4: نعم. سؤالنا الأخير لك شيخ علي، بعد نجاح هذه التجربة، ما هي أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الرقمية والإثرائية داخل الحرمين الشريفين؟
5: طبعا رئاسة الشؤون الحرمية، رئاسة الشؤون الدينية، رئاسة الشؤون الدينية حريصة جدا حقيقة على التطوير اللحظي لهذه الأجهزة عبر استخدام شتى التقنيات، منها هذه الجوانب الرقمية، كذلك الذكاء الاصطناعي وتطويعه من أجل خدمة ضيوف الرحمة.
4: نعم، كل الشكر والتقدير لك وكيل وكالة الأمن الفكري برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ علي بن حامد النافعي، يعطيكم ألف عافية.
5: كذلك أشكركم يعني على هذه الاستضافة، والشكر حقا لله عز وجل، ثم لولاة الأمر حفظهم الله وهذه الدولة المباركة أن اعتنت بحجاج بيت الله الحرام، صحبتهم في رحلتهم واعتنت بهم وقدمت لهم هذه الخدمات المتنوعة والمتعددة من أجل هذه الرحلة العظيمة، وهي أعظم رحلة في العمر، رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. فنسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خيرا وأن يكتب لهم الأجر والثواب.
4: اللهم أمين. شكرا لك الشيخ علي بن حامد النافعي مرة أخرى، مع السلامة.
3: تجوال على جدة FM.

0: على هواك. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: تجوال على جدة اف ام.
5: من أخبارنا لهذا اليوم، تواصل مؤسسة البريد السعودي سبل تقديم خدماتها البريدية وممكناتها اللوجستية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تسهم في تيسير

0: رحلتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. وتمكن سبل ضيوف الرحمن من شحن أمتعتهم ومقتنياتهم وهداياهم إلى مختلف دول العالم عبر شبكة لوجستية واسعة وحلول موثوقة، بما يخفف عنهم أعباء النقل أثناء السفر ويوفر لهم تجربة أكثر راحة وسلاسة عند عودتهم إلى أوطانهم. وتأتي هذه الجهود امتداداً لدور مؤسسة البريد السعودي، مشغلاً وطنياً وممكناً لوجستياً وجيومكانياً من خلال منظومة متكاملة من الحلول والخدمات التي تدعم الرحلة لضيوف الرحمن، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين. رفعت أمانة محافظة جدة جاهزية 12 شاطئ وموقع بحري لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال موسم الصيف ضمن خطة تشغيلية ورقابية متكاملة تمتد على طول ساحل منطقة مكة المكرمة من محافظة رابغ شمالا إلى محافظة القنفذة جنوبا. وشملت الخطة تجهيز المواقع البحرية بفرق إنقاذ وإشراف ميداني تضم 66 منقذ ومنقذة إلى جانب 34 مشرف ومشرفة لمتابعة الأداء الميداني والإسهام في تعزيز مستوى السلامة والالتزام بالإرشادات البحرية داخل الشواطئ المخصصة للسباحة. وأكدت الأمانة استمرار أعمال المتابعة الرقابية اليومية على الشواطئ والتأكد من جاهزية المواقع والخدمات المساندة، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومهيئة للزوار والعائلات تزامناً مع ارتفاع الإقبال على الواجهات البحرية خلال الإجازة الصيفية وموسم ما بعد الحج.
1: تجوال على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة FM.
3: تجوال على جدة FM.
4: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هانية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
5: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. يعتبر برنامج الدعم مقابل الأداء التي أعلنته وزارة الثقافة أحد برامجها الاستراتيجية، وذلك لتمكين المنظمات الثقافية الغير ربحية. المتحدث الرسمي بوزارة الثقافة عبد الرحمن المطوع.
6: برنامج الدعم مقابل الأداء والذي أعلنت عنه وزارة الثقافة هو أحد برامجها الاستراتيجية والتي أتت ضمن مبادرة دعم القطاع الثقافي غير الربحي من أجل تمكين المنظمات الثقافية غير الربحية من تحقيق نقلة نوعية في أداء المؤسسي، وكذلك لتحقيق أثر ثقافي ومجتمعي. البرنامج يقوم على مفهوم أساسي يرتبط في ربط الدعم المالي بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. تحصل المنظمات على التمويل بناء على مستوى جاهزية المؤسسية وكذلك جودة برامجها وتحقيقها لأهدافها وأثرها الفعلي في المجتمع. بطبيعة الحال البرنامج يعكس تحول أسلوب الدعم من التركيز على التمويل التقليدي إلى الاستثمار في أداء ونتائج وأثر طويل المدى لهذه المنظمات.
5: ومن وزارة الثقافة إلى جامعة الأمير سطام، تمثل مبادرة أيام التمكين المهني رحلة متكاملة لإعداد الطلاب لسوق العمل واستثمارا في الكفاءات الوطنية. عميد كلية هندسة علوم الحاسب في جامعة الأمير سطام الدكتور مشعل الحربي.
7: مبادرة أيام التمكين المهني هي

0: المقابلات الشخصية ثم الانتقال إلى اللقاءات المباشرة مع جهات التوظيف وصولا إلى المتابعة بعد الانتهاء من الفعالية لقياس الأثر الحقيقي على فرص التوظيف. طبعا الهدف الأساسي بالمبادرة هو رفع الجاهزية المهنية للطلاب والخريجين وتحويلهم من باحثين عن الفرص إلى مهيئين، إلى أشخاص مهيئين وقادرين على اقتناع على اقتناص الفرص. طبعا نحن نتحدث عن رحلة متكاملة. الجميل في هذا النوع من الفعاليات أنها تلامس الطلبة بشكل مباشر وتعطيهم أيضا تجربة واقعية مع سوق العمل، وهذا ينعكس بشكل مباشر على مؤشرات مهمة لدينا في الجامعة مثل مؤشر توظيف الخريجين ورفع كفاءة المخرجات الوطنية. ولله الحمد شهدت المبادرة إقبال كبير، تجاوز أكثر من 1000 مسجل ومسجلة عن طريق المنصة بمشاركة أكثر من 40 جهة من القطاع الحكومي والخاص، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعكس حجم الاهتمام والثقة بأهمية هذا النوع من المبادرات النوعية.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مجلس شؤون الأسرة. أوضحت مديرة إدارة الشراكات بأمانة مجلس شؤون الأسرة بأن حملة لأجل الأسرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقيمة الأسرة وإبراز دورها في تماسك المجتمع وبما يسهم في تعزيز جودة الحياة الأسرية. مديرة إدارة الشراكات بأمانة مجلس شؤون الأسرة الدكتورة فاطمة المرزوقي.
2: للأسرة اللي أطلقها مجلس شؤون الأسرة تهدف إلى تعزيز الوعي قيمة الأسرة بوصفها نواة المجتمع وأيضا إبراز أثرها في رفاه الأفراد وجودة حياتهم. طبعا هذا من خلال طرح العديد من الرسائل التوعوية اللي نأمل بإذن الله أنها تسهم في ترسيخ المفهوم وتحويله إلى ممارسات يومية داخل الأسرة بإذن الله. البرنامج باختصار البرنامج التوعوي لقيادة الحياة الزوجية هو أحد المبادرات اللي أطلقها مجلس شؤون الأسرة بهدف رفع وعي الأفراد بأسس العلاقة الزوجية وتنمية مهاراتهم في إدارتها بوعي ومسؤولية. طبعا مثل هذه المبادرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء أسرة أكثر تماسك وتوازن عبر طرح يعني متكامل يواكب احتياجات الأسرة ويعزز جودة العلاقات بين أفرادها.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. لقاؤنا يجدد بكم إن شاء الله في جولات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
4: تجوال على جدة FM.

0: على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأفضل. يلا انطلق
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. تجوال على جدة اف ام.
4: من أخبارنا لهذا اليوم، أطلقت أمانة منطقة نجران مبادرة رزق الهادفة إلى تعزيز فرص طلب الرزق وتنمية الاقتصاد المحلي عبر إنشاء وتشغيل أكشاك وبسطات خضار وغذاء من مواقع حيوية واستراتيجية بالمدينة، وذلك ضمن جهود الأمانة في دعم الاستثمار وتمكين رواد الأعمال والتجار المتنقلين. وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبد الله الفاضل أن المبادرة تأتي ضمن مستهدفات الأمانة في تنظيم الأنشطة التجارية من خلال توفير مواقع منظمة في ميادين حيوية تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتمكين الشباب السعودي من الدخول للسوق سوق العمل الحر ودعم التاجر المتنقل وتحويل الأنشطة العشوائية إلى استثمارات مستقرة ومنظمة. وتهدف مبادرة رزق إلى تعزيز ريادة الأعمال وتمكين المجتمع المحلي اقتصادياً ورفع مستوى التنظيم والجودة في الخدمات المقدمة بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية وجودة الحياة. ودعت أمانة منطقة نجران الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التقدم من خلال

منصة فرص، وللاستفسار بإمكانهم التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة. أقام المقهى الثقافي بمنطقة تبوك الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة أمسية ثقافية بعنوان بين الوثيقة والخيال، أين يقف الروائي؟ بحضور عدد من المهتمين بالأدب والرواية والكتابة السردية بالمنطقة. وتناولت الأمسية العلاقة بين الوثيقة التاريخية والخيال الأدبي، وكيف يمكن للسرد الروائي أن يستفيد من الأحداث والوقائع التاريخية لإنتاج أعمال أدبية تجمع بين المعرفة والإبداع، مع المحافظة على التوازن بين الحقيقة التاريخية ومتطلبات البناء الفني للنص. وتأتي هذه الأمسية ضمن البرامج والأنشطة الثقافية التي ينفذها المقهى الثقافي بمنطقة تبوك بهدف تعزيز الحركة الثقافي والأدبي وفتح مساحات للحوار وتبادل المعرفة بين المبدعين والمهتمين بالشأن الثقافي، بما يسهم في تنمية المشهد الأدبي وإثراء المحتوى الثقافي في المنطقة. مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. أمانة نجران تعزز فرص العمل الحر عبر مبادرة رزق. بين الوثيقة والخيال أمسية ثقافية في تبوك. انطلاق برنامج مساحة الابتكار الإثرائي بتعليم نجران. طلاب الهيئة الملكية بينبع يحصدون 6 ميداليات في أولمبياد نسمو 2026. هيئة التراث تعثر على أكثر من 1700 أثر في ميقات الجحف الأثري. بيئة منطقة مكة المكرمة تنفذ أكثر من 15,000 جولة رقابية خلال موسم الحج. أخيراً مع الأرصاد، توقعات بأن توالي درجات الحرارة العظمى الارتفاع على الشرقية المدينة المنورة وتبوك مع رياح نشطة، كذلك على الحدود الشمالية والجوف، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على كل من جازان عسير الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. إذن بهذا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا مع تلويحة الوداع. كان معكم من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر من خلف الماي، كنت معكم دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله، مع السلامة.

0: على هواك. في 60 ثانية.
1: نحو تحفة معمارية في بينالي الفنون الإسلامية، 4 مكاتب عالمية تتنافس رسمياً على نهائي جائزة المصلى 2027. بتقنيات تذهل العقول وسرد يلامس القلوب، معرض الوحي بمكة يبهر الضيوف برحلة تفاعلية لزمن نزول الرسالة. بأجواء عائلية ساحرة، البحر الأحمر يشعل الصيف ما بعد العيد بوجهات ترفيهية وخدمات عالمية آمنة ومستدامة. إثارة المونديال تبدأ من قاع البحر، القرش ريتينيا تلهب حماس الجماهير وتتوقع فوز البرازيل على المغرب في افتتاحية نارية. وختاماً، ثورة في سوق العمل، دراسة حديثة تكشف الستار عن 82 مهنة يستعد الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبلها.

0: على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة أف أم.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
3: نقاش الآن على جدة اف ام.
4: السلام عليكم. اليوم موضوعنا يمكن يكون تقليدي ومطروح كثير، لكن بنحاول نتناوله من زوايا أخرى، موضوع استعداد الأسرة للاختبارات. أتذكر على أيامنا كانت أيام الاختبارات أيام استنفار كبير جدا، كان في هيبة وما زال في هيبة للاختبارات، لكن الاستنفار الكبير اللي كان موجود سابقا خف بشكل كبير. هيبة الاختبارات انخفضت يمكن للمستوى الطبيعي، أول كان فيه خوف ورهبة في أيام الاختبارات، بالذات للناس اللي مثلا في مرحلة الثالث ثانوي التوجيهي لأن فيها تحديد مستقبل. اليوم أكيد الاختبارات لها هيبة لكن بشكل أقل، فرح نتكلم إن شاء الله عن موضوع الاستعداد على المستوى النفسي والمستوى الأسري لمرحلة الاختبارات. إحنا في نهاية العام الدراسي وخلال الأسابيع القليلة المقبلة بتكون الاختبارات، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميل محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. حياكم الله مرة أخرى في برنامج نقاش، كيف تستعد الأسرة للاختبارات على المستوى النفسي والمستوى الأسري. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى، كل عام وأنت بخير. في البداية، كيف تؤثر الأسرة في استعداد الأبناء النفسي للاختبارات؟
5: يا أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بالصحة والسلامة إن شاء الله، وعودا حميدا على الجميع، وعودا حميدا أيضا على طلابنا في التعليم العام، بحيث أنهم إن شاء الله مقبلين على اختبارات، نسأل الله العظيم أن يبارك لهم فيها. طبعا بداية إجابتي على سؤالك لما سألت كيف تؤثر الأسرة في استعداد الأبناء نفسيا للاختبارات، طبعا الأسرة هي الأساس، هي الأساس وهي اللي تلعب دور محوري في بناء هؤلاء الأبناء بتجهيزاتهم، بإعادة ضبطهم، ضبط النوم، بإعادة أيضا طريقة أو توصيل فكرة اللي هو المذاكرة. سبحان الله، الأسرة هي اللي تلعب دور أساسي في بناء الحالة النفسية الخاصة بالاستعداد للاختبارات، هي اللي تساعدهم على طمأنة هذه الأجواء داخل المنزل، هي اللي تدعمهم، هي اللي تحاول قد ما تقدر طول السنة. يعني احنا دائما الان بعض الأسرة صحصح الان الام وتصحصح الابو ويقول يلا عندنا اختبارات، طيب وين بقيه السنه كلها وين؟ فهو تلاحظ انه نايم، مو داري عن اختبارات ومو داري عن شيء، فيشد حيله في الاسبوعين هذه، مجرد ان تاتيه هذه الدرجات ينصدم. طبعا طب هذه الدرجات أصلاً مكملة لبقية أعمال السنة بناء على المتابعة المستمرة. لذلك تأثير الأسرة عالي جداً، المتابعة الدورية دائما كل طيلة السنة، هذا دائماً يعني مطالب أو مطالبين منها الأسرة لأبنائهم، مهم جداً.

0: يعززون ثقتهم بأنفسهم في هذه الأوقات، يحاولون قد ما يقدرون يتجنبون التهديد أو يتجنبون المقارنات بينه وبين زملائه وبينه وبين إخوانه، يحاولون يخففون من الأشياء اللي تساعد على مثلا التوتر والقلق مثل الكافيين وغيرها وغيرها، أو أنهم ينتبهوا لهم خصوصا في التجمعات ما بعد الاختبارات اللي هي توزيع نسأل الله السلامة المنشطات والأشياء هذه، فهذه ينتبهون لها خصوصا في الشللية في مرحلة المراهقة. أيضا يحاولون قد ما يقدرون أنهم يكونون متعاونين مع أبنائهم في آلية اللي هو المذاكرة. بعض الأبناء ما يعرف يذاكر، ما يدري من يبدأ ومن ينتهي، فالأم لما تساعد ابنها في وضع خرائط مفاهيمية، في تحليل هذه مثلا الصورة، في عمل صورة معينة، فهنا تسهل على الأبناء هؤلاء مذاكرتهم، وبالتالي يكونون مستعدين بشكل جيد للاختبارات.
1: نعم. طيب في البعد النفسي يا دكتورة، هل عملية الانضباط والجدية المفاجئة، يمكن ذكرتي نقطة أنه بعض الأسر يكون فيها عدم انضباط طول السنة، وفجأة تبغى أنه ولدها يكون منضبط في هذه الأسبوعين قبل الاختبارات، هذا ما يمثل ضغط نفسي على الابن اللي ما هو متعود على هذه الأجواء، وفجأة أنت تبغى يكون منضبط، يعني يكون في جو من التوتر يصاحب دخول الاختبارات؟
0: ضغط نفسي وتوتر، والمسكين أرق، ويطلبون منه ما لا فيه استطاعة، ولا يدري المسكين منين يبدأ حتى ينتهي. وحتى لو جاب درجات كاملة في الأسبوعين هذه اللي في الاختبار التحريري هذا اللي 40 درجة، أعمال السنة 60 كلها ضايعة، هو أصلا ما عنده درجات متابعة ولا مشاركة ولا درجات تطوع ولا شيء. يعني الأم أساسا نايمة السنة كلها، فتحسب أن الاختبار أو النجاح مقام على هذه 100%، لا، هي موزعة في أسابيع معينة واختبارات فكرية إلى آخره. فإحنا دائما نقول قد ما تقدرون المتابعة الدورية مهمة، وهنا شد شوي الحيل، خصوصا الآن الفترة الحالية اللي الآن بعد إجازتين عيد، بعد رجوع، بعد ركود، بعد، فهذا شوي اللي صار عند الأبناء ملل، خلاص كرهوا زي ما تقول كذا الروتين الدراسي، تعبوا ولا هو أصلا متابعين، فهذا اللي نبي شوي نشد حيلنا خصوصا مع متابعتنا السابقة.
1: طيب وش الجو المثالي، الجو الأسري المثالي اللي نحتاج نهيئه لأبنائنا عشان فترة الاختبارات؟ يمكن أنت ذكرتي نقطة هامة أنه إحنا راجعين من إجازة عيد، وبرضو إحنا في نهاية العام، يعني نفس الشغف أكيد ما هو نفس بداية العام مثلا.
0: صحيح، هو لابد قد ما نقدر ان نهيئ. انت فاكر، انا من جيت السينات فاكر زمان لما يجي وقت اختبارات المراجعه، اسبوع المراجعه احنا نسميه الاسبوع الميت في الجامعه، اسبوع المراجعه هذا يعني تعلن حاله الانذار داخل المنزل، التلفزيون كان يطفى، ما كان عندنا جوالات، كان التلفزيون سك، التلفزيون اللي كان يوصل يعني يختفي فجاه. الامر الاخر واوقات ساعات النوم الساعه 9 خلاص يطفى البيت كامل، احيانا الام تصحى من الفجر على اساس انها تصحينا صلاه الفجر وانها تراقبنا كيف نسترجع الذاكره. ايضا تلاحظ ان الام وزعتنا على غرف، وغير هذا الله يجعله بجنات النعيم ان شاء الله هي والدي، وحتى يعني تعملنا جدول المراجع اللي في الاسبوع المراجع، يعني هي بنفسها عامله اسبوع المراجع باختباراتها هي بمقراتها، وبناء عليه هي تستذكرنا. يعني احنا لما نذاكر تجي يلا تعالي يلا وش عندي، تسالني اسئله، احيانا هي تكتبها تحريري واحيانا تاخذنا هي شفوي. فاحنا نقول التهيئة هي تقوم دائما عند الأم، يعني الأب إذا كان منشغل وهذا عذره دائما شغلة خارج المنزل وفي تأمين هذا المنزل، لكن الأم هي المسؤولة 100% في ضبط هذا المنزل وهذه البيئة المنزلية، توفر المكان الهادي، تبعد مصادر الإزعاج والضوضاء، تقلل استخدام أجهزة إلكترونية، تحاول توفر الإضاءة، تحاول توفر التهيئة التهوية الجيدة، تصحيهم بدري، الأكل أحيانا يأخذ أشياء يعني تسبب لهم يعني تشتت وأشياء كبيرة جدا، فهي تنتبه بعد على معدل الغذاء الصحي. أيضا قد ما تقدر أن تعاملهم كلهم بعدالة، من احترام وقت، من أوقات عدم مقاطعة بعضهم البعض، عدم المزايدة فيما بينهم، أنا ذكرت أخوي ما ذاكر، لا كل واحد يذاكر وأنا بناء طيب، فهي الأم المسؤولة عن هذا الجانب.
1: طيب وش أفضل الطرق يا دكتورة لمساعدة الأبناء على تنظيم الوقت، لأنه تنظيم الوقت هو عامل مهم جدا إنهاء الاختبارات أو هذه المرحلة بسلام؟
0: إعداد جدول يومي أو جدول أسبوعي للمذاكرة، ثم بعد ذلك الاستعداد للاختبار، تقسيم المواد الدراسية نفسها إلى مهام صغيرة يعني قد ما تقدر تكون قابل للإنجاز، يبدأ بالمواد الأصعب ثم بعد ذلك المواد الأسهل، المواد الاجتماعية يحاول قد ما يقدر أو قد ما تقدر الأم والأب يخصصون أوقات راحة بريك يعني بين جلسة المذاكرة مدة ساعتين في بريك مدة نصف ساعة كذا أساس يريح وبعده يرجع. أيضا تحاول أن تشجع أساليب التعلم، أبنائنا ترى ما يعرفون أساليب كيف أتعلم كيف أذاكر، تشجع التلخيص وهذا أفضل شيء. أنت ذكرت الآن في أسبوع المراجع لخص لي اللي ذكرته في 3 أوراق يلا عطني وش مكتوب. أحيانا ما يعرف ابني الخرائط المفاهيمية، أعلمه كيف يعمل خريطة مفاهيمية بناء على تلخيصه اللي نزل عليه 3 أو 4 أوراق. أيضا تشجع أساليب طرح الأسئلة، اسأل نفسك بعد ما تسكر الورقة هل ذكرت أو لا، حل التدريبات، أحيانا المعلم ما حل معهم التدريبات فأنت هذا وقت أنك تختبر نفسك في هذا الجانب. أيضا قد ما نقدر أنه نتابع الإنجاز، بعض الأمهات فوق راسه فهنا يصير عنده حالة توتر مش كي يسوي نفسه أنه يذاكر هو ما يذاكر ولا عنده شيء، فهنا بعد يصير عنده توتر وفرط. فقد ما نقدر أنه نكون نتابعهم وندعمهم بس ما يكون فيه رقابة مفرطة تسبب لهم التشكيك في أنفسهم.
1: طيب أنا أستأذنك دكتورة نجوى وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: على هواك. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم موضوعنا عن الاستعداد الأسرة لمرحلة الاختبارات. ضيفتنا هي الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والتربوية. دكتورة نجوى، في طبعا مهما قلنا عن أنه هيبة الاختبارات خفت عن زمان، لكن ما زال لها هيبة. فكيف تتعامل الأسرة مع موضوع القلق والخوف اللي يكون مصاحب بشكل طبيعي للاختبارات؟ ومهم، لأنه في قلق إيجابي وفي خوف إيجابي اللي يكون المحفز أنه الشخص ينجز، سواء اختبارات سواء عمل معين حتى لو كان موظف.
3: صحيح، احنا دائما نقول القلق المعتدل هذا يا سبحان الله يكون محفز. انت الان لو ما قلقت ان وراك برنامج الساعة 3 مساء، ما قمت ورحت وخلصت كل اشغالك وعملت جدول كذا كذا، فالقلق المعتدل طبيعي جدا يكون محفز على الانجاز. هذا مشكلة انه لما يزيد او ينقص، فهذا هنا عندنا مشكلة. لما يزيد القلق يصير توتر وعدم انجاز، ويصير عنده مماطلة وتسويف. لما أساسا ما عنده قلق، هذا معناته أنه أصلا قلبه ميت ولا يهمه اللي يروح يروح واللي يجي يجي. فإحنا دائما نقول الوسطية دائما مناسبة. فالقلق لما يكون معتدل بطبيعة معتدلة، فطبيعي جدا بيكون محفز على الإنجاز، لكن المبالغة فيه هي اللي بتأثر على الأداء. لذلك قد ما نقدر نتعامل مع قلق الاختبارات، خصوصا عند أبنائنا، أنه نطمئنهم اختبارات طبيعية، وهذه فرصة الآن وخلصنا، ما عاد باقي شيء، ويلا السنة كلها أنت متحمل، يلا ما عاد باقي غير هالأسبوعين، شد حيلك. وأهم شيء أنك حاول تبرز كل ما تعلمت خلال هالسنة. في النهاية قد ما تقدر، هذه زي ما تقول فترة، وفي النهاية ما راح نحكم عليها أن بقيمتك أنك أنت خلاص ممتاز وأنك ذكي. لا، أنت عندك مهارات ثانية، عندك مهارات وأنشطة إدراكية وعقلية وأشياء، مهارات حياتية تملكها، ذكاء اجتماعي، ذكاءات متعددة. بالتالي هذه الفرصة هي بس أنك تثبت ما أخذته خلال هذه السنة. هذا واحد. قد ما نقدر أيضا ندرب أبنائنا على الاستعداد المبكر وعدم تأجيل المذاكرة. يعني الآن بكرة يا ماما أبدأ الآن، يلا نبدأ مع بعض صفحة صفحة. أحيانا الابتدائية ما يعرفون، خصوصا اللي عندهم اختبارات مركزية مو عارف كيف يبدأ، فهنا حبة حبة صفحة صفحة بستوعبها. لكن لما يكبر من رابع فما فوق، لا أنا هنا خلي ذاكر بعدين أنا أروح أختبر فيما ذاكر. أيضا أعلمهم مهارات الاسترخاء، التنفس العميق، لأن بعض الأبناء الله يصلحهم ويهديهم قلقه يصير في بطنه، يعني سبحان الله يصير يتحول إلى مغص تعرق، فما عاد يحس إن الخوف في بطنه، ماما بطني يوجعني، بطني خلاص وديني مستشفى، ما راح أداوم، ما راح أختبر، فينسى كل المعلومات تشطبت من مخه سبحان الله بسبب هذا القلق اللي وصله. فهنا علم تكنيك معين، مجرد يا ماما تصل المدرسة وقف مذاكرة.

0: الاستغفار ابدا انك تاخذ الورقه تحط يدك على باقي الورقه سؤال سؤال جاوب شويش عشان لما الاطفال او المراهقين لما يشوف الورقه كامله يجيه مسح للذاكره من شده الخوف وسؤال ورا سؤال سؤال ورا سؤال فهنا يضيع كل ما ذاكر. فاحنا دائما نقول حط يدك على اليسرى وابدا حل واحد واحد يعني احجب بقيه الاسئله بيدك. هذا جانب. ايضا قد ما نقدر حاول انك خلاص طلعت من اختبار لا تروح تصحح نفسك لأنه هذا مشكلة بعض المراهقين يروح يصحح النفس لا أنا فاشل لا أنا ما ذكرت لا فيصير عند إحباط بكرة ما راح يقوم من نفسه ذاك خلاص أنا فاشل أنا ما جبت درجات حلوة فخلاص المهم أنت قدمت بناء على هذا التقدم نشوف النتيجة نهاية الاختبار فالآن شد حيل وبس هذه طريقة بسيطة حتى نتعامل مع القلق التنفس العميق والاسترخاء وأخذ معدل عالي من التنفس ترى هذه يقلل القلق خصوصا عند الأطفال.
1: طيب كيف ممكن نتعامل مع الشخصيات المختلفة بالذات الأبناء يعني مثلا تلاقين واحد بارد قلبه ميت زي ما نقول ونوع ثاني لا قلق بشكل كبير فواحد يأثر على الثاني نفس بينهم ولا كيف نتعامل مع اختلاف الشخصيات في التعامل ما هو بس مع الاختبارات حتى في التعامل مع أي حدث جديد أي متغير أي مرحلة جديدة بتدخل فيها الأسرة ففي شخصيات مختلفة
0: صحيح. غير الشخصيات بعد أيضا على الجنس أحيانا الآن الدراسات العلمية أثبتت حسب الإحصائيات ومراكز استطلاع الرأي إن البنات تبارك الرحمن كحدة ذكاء وتحمل مسؤولية في التعليم تراهم أعلى من الأولاد فالبنت تبارك الرحمن تقوم تصحصح الذاكرة ما يحتاج الأم التابعة
1: مو حدة الذكاء دكتورة الذكاء لا حرص
0: الذكاء التعليمي
1: حرص يعني حرص حرص,
0: أيوة حرص وذكاء
1: دوافير يعني ذاكرون مزبوط
0: ما شاء الله وحتى يعني سبحان الله من نفسها تقوم صحصح يعني هي عارفة وقتها لكن الولد لا الولد ينتظر من يصحي الولد ينتظر ما نعمم ولكن احنا نتكلم عن الدراسات
1: الغالبية صحيح صحيح
0: صحيح فهذا نسبة وفي شيء ثاني اللي ذكرته قبل قليل قلت انه هذا بارد وهذا لا والله حار وحريص فالبارد هنا هذا اعطيه مسؤوليات تابع وراح لا تتركه لانه اصلا ما يفارقه معه جاب ولا اختبر ما عاد الدنيا عنده مسوفة فهذا هو مو عارف مصلحته خصوصا لما يكون مراهق فانت هنا تزيد عليه حاول تحميل المسؤوليه تزيد عليه تحميل المتابعه والتدقيس وراه لكن الثاني الحار لا هذا ما شاء الله هذا كفاك نفسه فهذا بس مجرد انه يبي مدح وثناء وتشجيع عشان ما يرتخي لما يشوف الثاني شوفك انت الان ما تعطي اي مدح او ثناء على انجازاتي يقول شو لا اصير مثل اخوي افضل لي دام اني انا يعني ماشي كده فاحنا دائما قد ما نقدر ننتبه الى سبحان الله اختلاف الفروقات الفرديه بين ابنائي بناء عليها انا اتعامل معها.
1: ودائما في كل موضوع نتكلم فيه في متغير اصبح جزء من حياتنا اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي الانترنت اكيد لها تاثير بشكل كبير سواء في اخذ حيز من اوقات انشطتنا سواء مذاكره سواء اختبارات سواء حتى جلستنا مع الأسرة على أتكلم على كل الأفراد أفراد الأسرة الأب والأم والأبناء تأثير السوشيال ميديا في هذه المرحلة الاختبارات في استراتيجيتين تتبعها الأسر إما المنع الكامل أو أنه نمشي على نفس النظام السابق سواء كان تفريط أو توازن فأنت كيف تنظرين لي مواقع التواصل الاجتماعي يعني الانترنت بشكل عام الجوال
0: هو شوف الآن ما في غنى عنه كون صادقة الآن من خلال التطبيقات ترى يقدر يستخدمها في إبراز أو عمل خرائط مفاهيمية شات جي بي تي يساعد في حل بعض المعادلات فيروح يستفيد منها في المعادلات الخاصة بالرياضيات والفيثاغورس والأشياء
1: بعضهم يأخذها عذر يا دكتور أنا بسوي لي خريطة ذهنية أنا بدخل على شات جي بي تي دقيقتين تلاقينه في تيك توك
0: طالع تطبيق ثاني فاحنا دائما نقول ايوه احنا دائما نقول هي الساعتين هذه اللي الان انا سمحت لك اياها في الاختبارات هي اقضي فيها الاشياء اللي انت تحتاجها سواء تلخيصات سواء تفتح التليجرام تشوف تجمعاتكم وش نزل تلخيصات ابد هذا وقتك بعده لا بعده خلاص يقفل الا اذا كان في تنتظر مثلا اجابه من معلم او اجابه مثلا من جروبها هنا ما عندك مشكله وضع ضع على جانب وابدا في مذاكرتك لا احنا ما نقدر نمنع الان اجهزه ان كل شيء الان قائم عليه يعني حتى المعلمين الان يرسلون بعض الصور الاشياء هذه كلها عن طريق التجمعات الخاصه بالتليجرام او بالواتساب فحلو ان يستخدمه ويستفيد من التقنيه ولكن بتقنين متوازن ساعتين في اليوم هذا افضل وقت.
1: طيب لما نتكلم عن المسؤوليه الاولى لضبط النوم والتغذيه طبعا تقع على الام بشكل أكبر

0: بر من الأب بحكم أنه الأب يكون مشغول ويكون
1: خارج
0: يعني
1: المنزل.
0: خارج المنزل. وش الأولويات اللي تحرص عليها الأم في هذا الجانب في هذه المرحلة؟
1: هو دائما نقول ان الاداء المدرسي ما يعتمد على المذاكره فقط، هو يعتمد ايضا على الصحه العامه،

0: آخر ساعة عمله لما يجي هذا صحي وهذا لا، ما أدري متى ده صح ولا. فالأم هي المسؤولة في المقام الأول عن جانب التغذية الصحية للأبناء والنوم الكافي لهم. فقد ما تقدر تحاول تسهل أو تساعدهم على الحصول على ساعات نوم، تساعدهم في التركيز والمذاكرة، تناول وجبات متوازنة وغنية، وأن تكون قد ما تقدر مفيدة للدماغ، خصوصا مثل المكسرات اللي تساعد على حفظ المعلومات وتشريط الذاكرة، شرب كميات كافية أيضا من الماء على أساس الجفاف والتعرق وغيرها. أيضا قد ما تقدر أنه تجعلهم يمارسون نشاط بدني، مو كل اليوم جالسين في غرفة ذاك، لا قوم تحرك، قوم غير الآن في الصالة، قوم اطلع برا تمشى، قوم اخذ جولة كذا بالدراجة. لازم تنشط الجسم على أساس أنه يبدأ يستعيد طاقته، بالإضافة أنه تحاول قد ما تقدر أنه تمنعهم من السهر، لأنه في فكرة عند المراهقين أنه إذا سهر صار خلاص ما شاء الله أكثر استقطاب المعلومات، وهذا خطأ.
1: كان في عندنا مدرس يقول لأنه شافنا مثلا نسهر ونجي أحيانا نواصل الاختبارات، فكان يقول لنا من نام وارتاح نال النجاح، ومن سهر الليالي بات إلى العام التالي، يعني بعيد سنة
0: عكسه. بس صحيحة، هو فعلا الآن الإنسان لما يشبع نوم الآن تصير مركز وبصحصح وعارف، لكن لما تيجي مواصل أنت ما لك خلق حتى تتكلم، خلاص عقلك مركز بيبحث عن أي مكان دافي أو بارد بس بتنام. فهي سبحان الله بتأثر النوم والتغذية تأثر على التركيز.
1: نعم. طيب أنا أستأذنك يا دكتورة نجوى وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث. سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: حياكم الله مرة أخرى في نقاش، جديد الترحيب بالدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والتربوية. دكتورة نجوى، كيف يمكن استثمار هذه المرحلة لترسيخ قيم مع الابن تبقى معه طول العمر؟ قيم مثل أنه الاجتهاد يثمر عن نتائج، انه كما يقال من جد وجد او غيرها. في بعض الاسر تستثمر هذه الحاله النفسيه اللي يمر فيها الابن لترسيخ قيم يمكن ما ينساها طول عمره.
4: اهمها واهم هذه القيم على راسها قيم الامانه. يعني يحرص انه يكون امين في المذاكره وامين حتى ايضا في عدم يعني الغش والاشياء هذه. ايضا قيمه العمل الجماعي، المسؤوليه المجتمعيه بينه وبين زملائه، فرق العمل، قيم الصدق، قيم ايضا بعد التعاون. يمكن في واحد من زملائي عنده يعني حاله يعني اسريه او كذا الى اخره، انت تعينه انك ترسل مثلا ملخصات والاشياء هذه. ايضا قيم احترام الوقت، قيم الانضباط، قيم تحمل المسؤوليه، هذه كلها تنشا تنغرس في الابناء. دائما نقول سبحان الله، شوف انا قبل شوي ذكرت لك موقف وانا صغيره جيت السنات، لا زال الان عندي هذا الهم ولا زال عندي هذا التحمل المسؤوليه، ولا زال عندي الان وقت اختبارات ابنائي انا مؤسستهم على هذا الجانب. كل شيء يطفى وكل شيء يصير خلاص، يعني تحس ان الاختبارات لها هيبه، من عملها بعد الله سبحانه وتعالى هي الغرس، هي المرحله الاساسيه. فهي تنمو مع الانسان الى مراحل متقدمه ويؤمن بصحتها، لان هذا الصح في النهايه من غشنا فليس منا، في النهايه هذا من انجازك انت وقدرتك انت.

0: عملتها فأنت بتعملها وتقدمها. حاول قد ما تقدر أنك ما يعني تتأثر بالآخرين، هذا جاب وهذا ما جاب، فأنت على بناء على قدراتك أنت وبناء على إنجازك لها.
1: دكتورة، ما تلاحظين أنه حتى على مستوى الآباء والأمهات ما صار في ذاك الاهتمام الأول للاختبارات، ما صار لها الهيبة، والبعض ترى ينظر إلى هذا الجانب على أنه إيجابي، أنه حتى وزارة التعليم الآن تقول لك أنه الاختبارات تكون أثناء اليوم الدراسي، يوم دراسي عادي يأخذون فيه حصص، وبعد كذا الاختبار يكون وسط اليوم الدراسي عشان كسر هيبة الاختبارات. تشوفين هذا الجانب إيجابي قياسا على اللي كان موجود في السابق، أنه مرحلة توتر ومرحلة قلق، يعني الدنيا كلها مكركبة، اليوم في توجه أنه لا، نخليها مرحلة عادية، نعطيها اهتمام أكثر أكيد، لكن ما هو مستوى القلق اللي كان موجود أول.
0: إيه صحيح، هي ترجع للإنسان سبحان الله. بس من ناحية الآلية اللي ذكرت قبل شوي، قلت إنه في يوم دراسي هم خلصوا المناهج، انتهت المقررات من الأسبوع هذا، من اليوم انتهت خلص. طيب هم إيش يعملون في اليوم اللي هم وضعينه كخطة دراسية؟ هم يستذكرون ويذاكرون. يعني الآن لما الحصة الأولى والحصة الثانية هي استذكار مثلا باختبار بكرة مثلا، بعدين يروحون يختبرون المقررة، أو إن يختبرون الصباح الحصة الثالثة والرابعة تكون مذاكرة لبكرة. فحلو إنه إن المعلم يعيد ويذاكر ويسترجع مع الطلاب، هذه ميزة مميزة يعني، ريحتني أنا كأم وكأب في متابعة، هذا جانب. بس من ناحية إنه قلل قيمة أو هيبة الاختبار، لا بالعكس، أنا أشوف إنه لا زالت الهيبة موجودة ولا زال الحرص. هي ترجع للإنسان، أحيانا بعض الناس هو اللي مستهتر، هو اللي يشوف انها عادي، هو اللي يغيب ابنه يقول لا تروحون اليوم ما في شيء خلاص يلا اجلس البيت. فهو سبحان الله الاب والام هم اللي يصنعون هذا الشيء، يا انك سبحان تغرسها بكل هيبتها وتعزيز في انفس ابنائك وان هذه خلاص اختبارات وراح كل يفلح ان شاء الله بما يقدم، او انك تستهتر فيها انت كاب وتشوف انها ولا شيء، فطبيعي جدا ابنك راح يكون انعكاسك.
1: دائما نقول لا توعد وانت فرحان ولا تقرر وانت غضبان. في بعض الآباء والأمهات من باب التحفيز أثناء الاختبارات يوعدون أبنائهم بهدايا وبأمور مثلا يحلمون فيها، يبغى يشتري مثلا جهاز معين يبغى، وبعد الاختبارات يتفاجأ الابن أنه هذا الكلام يعني أيه. وش النصيحة اللي تقدمينها للآباء لأنهم يبغون من باب الحب يبغون يحفزونهم ويعطونهم عشان بس يعدي هذا المرحلة وبعدين يسحب عليه؟
0: هو بداية المؤمنون عند أقوالهم، دائما كنت وعدت فأنت خلاص أقدم على هذا الجانب، هذا شيء في مقدورك. ولو نرجع القرآن الكريم والسنة النبوية، لا وجدنا التخيير حتى في وسائل الأكاثرة، خير الأقوام والأنبياء أقوامهم في أكثر من وسيلة عقاب. فهذه من ضمن الوسائل التربوية أنك تخير أبنائك. أنتم الله أعطاكم ثلاث أشياء اختارون فيها، تبون مثلا جهاز، تبون مثلا سفرة، تبون مثلا كذا كذا، بس بناء عليها انت عارف قدرتك الماليه. انا ما راح افتح الباب لابنائي واقول لهم راح اوصلكم مثلا للنجوم، لا، قدرتي انا اقول والله عندكم ثلاث خيارات، 1 2 3، بناء عليه هو بيختار، ما راح يطلع الابن خلف هذه الخيارات. اقول له والله يا ماما احنا نبي هالسفره الفلانيه، وين الدوله؟ خير هالدوله خلاص انتهينا. بناء عليه خلاص انت تلتزم بهذا الجانب، وبناء على قولك هذا فعلا سواء قدموا بشكل جيد أو بشكل ممتاز، فأنت مجبر على هذه النقطة بعد التخيير. وفي قدرتك المالية أنا هي من هذه النقطة.
1: طيب وش أبرز الأخطاء التربوية تحديدا اللي يقع فيها أو يقع فيها الآباء والأمهات خلال هذه المرحلة؟
0: الأخطاء التربوية اللي دائما أشوفها لاحظها أكثر شيوعا في فترة الاختبارات، لعلها وأسماها وأكبرها الضغط النفسي الزائد. الأم هي متوترة، فطبيعي جدا كل أبنائها متوتر. الأم ماخذ الموضوع بهدوء وباتزان وبطريقة هادية، أبنائها راح يتقبلونها بنفس هذه الطريقة، الأبناء انعكاسنا سبحان الله. فكل ما توترت وزاد قلقها وذا هم بيتوترون ولهم حافظين شيء، هذا جانب. الأخطاء الثاني المقارنة بينه وبين إخوانه، شوف أختك الذاكر، شوف هذا ما قومتها هذا الذاكر، شوف أختك. المقارنات بينهم يتركون العمل الأساسي والاختبار الأساسي ويروح يركز أخوه، يروح يحاقد عليه أو يغبطه أو إنه يسوي أي شيء، بس يحاول إنه يتخلص من كثر ما أمه تناقره وتنادي اسم هذا الشخص عليه، سواء عنده من إخوانه أو من البيئة الخارجية، ولد خالتك ولد عمك، فما راح يتقدم، مستحيل يتقدم أصلاً، بيترك التقدم هذا وبركز على ولد خاله اللي أمي دائما تناديه، فبحاول أتخلص منه أو أببين مساوئه لأمي، أقول شوف ترى هذا فاشل أنت بس تقولين كذا، فيصير حرصه كشيطان يعني إن صلى الله عليه وسلم إنه يبرز بأسوأ صورة. هذا هو خطأ المقارنة، قارني بأمسه، احنا دائما نقول حتى علينا احنا قارن نفسك بامسك، امس ايش سويت بناء عليها انا قارن اليوم هل تقدمت او لا. فهذا هو افضل التقدمات. ايضا بس النقطه انه من اخطاء بعض الناس يقول انا احبك انت جبت لي ممتاز، ما احبك ترى ما جبت شيء.
1: حب المشروط،
0: ايوه، ربط المحبه هنا بالتقدم هذا بياثر على النتائج المدرسيه، فيصير انه خلاص ما قدم امي تكرهني ابوي يكرهني ليش لاني ما جبت درجات، لا احبك لوحده وهذا نتائجك اللي بترجع لك انت. بالعكس انت هنا تزيد مقام، لكن مو معناته انك تخلق يعني انك ما تصبح ابني او غير يعني محبوب بالدين. ايضا بعض الناس وبعض الامهات تركز على الاخطاء اللي تصير، ليش نقص الدرجه وليش ما جبت الدرجة. طب هذا هو جهده وهذا هو قدر، خلاص انتهى الموضوع. ايضا بعض الاخطاء انه تحول فتره اختبارات الى انه توتر وقلق والبيت كله شايش وازعاج، الاب هربان من البيت والخادمه نفس الفكره. بقد ما نقدر انه البيت بده يكون اكثر طمانة اكثر هدوء خصوصا في هذه الفتره، وهي كلها اسبوع ونص بالكثير وتنتهي هذه المرحله.
1: طيب مرحله الاختبارات أحياناً يصاحبها الكثير من الظواهر السلبية، يعني في ناس أبناء مراهقين ما تعلموا التدخين إلا في هذه الفترة، وأحياناً الموضوع يكون أكبر إنه لمخدرات وغيرها خلال فترة الاختبارات للأسف، وبالذات مثلاً بعد الاختبارات إذا كان في اختبارين وراء بعض يكون فيه بينهم وحتى فيها يعني مروجي هذه السموم للأسف ينشطون في هذه الفترة بالذات لمراحل الثانوية والمراهقين. كيف نحمي أبنائنا؟ كيف نهيئهم نفسيا أنه ما يقعون في براثن هؤلاء؟
0: وهذا احنا دائما نقول الفترة دي حساسة، يعني قد ما تقدر خليك باب المدرسة أول ما يخلص ولدك تستلمك، لأنه كثر سبحان الله شياطين الإنس يعني ينتشرون بهذا الوقت، سواء من تفحيط سواء من خط سواء من تحرشات سواء من مخدرات ايا كان تفكر بتحصل في هذه الفتره. طيب ليش معنى هالفتره؟ لان اصلا دور عندهم شائعات انه اذا اكل هذه الحبه ابد بتنشطه وبتخليه ما شاء الله يجيب درجات حلوه، هو ما ادري وين الحبه هذه جايه، وفي البدايه تهدى اليه ثاني يوم يدفع قيمتها مثل يوم مدبول وبكره رايح هو بنفسه. فاحنا دائما نقول خليكم حريصين هذه الفتره، تابعوا قد ما تقدرون تسيروا وش النتائج، خلي عينك عليه، خليك متابع معه، شوف من هم أصحابه، من هذه الفترة حساسة جدا خصوصا في الهروب من المدرسة، التفحيط لا سمح الله، كل هذا تنشط في هذه الفترة. أحيانا بعض المدارس ما يطلعونهم اللي إذا كان عندهم فترتين، يكون أوريدي جالسين في المدرسة ومقفل عليهم في الحوش أو في الفناء الخارجي إلين يخلص الفترة الثانية وينطلق، فهذا شيء طيب. لكن احنا نتكلم انه خرج الابن خلاص يستلم من ناحيه الوالديه او السائق ويظهر او يخرج البيت، ابعد واسلم من المشاكل.
1: وش اكثر الشخصيات اللي تكون معرضه لانه يقلد زملائه او اصحابه في هذه الامور السيئه؟
0: هو عاده الاطفال او المراهقين اللي ما عندهم فعليه شخصيه، شخصيتهم ضعيفه ومستضعفين اصلا من الاهل، يعني الاهل ما اعطوهم مجال لتعزيز انفسهم فاصبحوا اشخاص تبعيين ضعفاء، وعلى اساس يكسب الجماعه داخل الجروب المدرسه يتطاوع معهم يتنازل حتى عن ماله وعن فسحته وعن كل شيء ويخدمهم ويرضيهم بس عشان يمشي جنبهم، وهذا يعني اعنف شيء من انواع التنمر، سمى التنمر الجماعي. انا ما اقدر اعيش لوحدي، انا ما امشي غير جماعه، والجماعه هذه مستعبدين في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلبسون تهم يظهرون به في يعني أسوأ ظهور. فنسأل الله السلامة، دائما من يقع في هذه المشاكل أغلبها هم أبناء أو يعني أبناء مراهقين أو أطفال، كلهم من عوائل منفصلة، الأم في عالم والأب في عالم، فطبيعي جدا راح ينساب بشخصية الضعيفة لهؤلاء.
1: طيب إذا الأب عرف أنه ابنه من هذه الشخصية كيف يتعامل معه؟ كيف يهيئه أنه يعني ما يكون
0: وكيف يعرف عادة؟ يعرف عادة من المرشد الطلابي هو اللي يشعر، وأحيانا من حرص الأب هو اللي يتابع ابنه، يسأل المعلمين درى خلاص الآن أن ابني كذا مستضعف شخصيته ضعيفة وتبعي مع الآخرين أو طرف ثالث كما يسمونه، فهنا يبدأ أنه يحاول يستعيد ابنه بالدورات تعزيز الثقة بالنفس أو من خلال اللي هو النوادي الكارتيه والأشياء الدفاعية عن النفس، أو قد ما يقدر يحاول أنه مثلا في دور تحفيظ القرآن يحاول يتابع منهم صحبته، يحاول أن يشوف إيش طبيعة هذه المدرسة، يمكن المدرسة كلها كده طبيعتها، فيحاول أن ينقل إلى مدرسة أخرى يعني بمميزات أعلى، سواء من ناحية الموهبة، من ناحية التحفيظ، من ناحية الصحبة، من ناحية السمعة المدرسية عالية جدا في شروط الأداء، هنا يقدر أنه يتلاحق ابنه. غير ذلك إذا ترك الابن طبيعي جدا العمر كله ويكون بهذا الشكل.
1: طيب دكتورة، خلصت الاختبارات ونجح من نجح وتفوق من تفوق وأخفق من أخفق، كيف نتعامل مع مرحلة ما بعد الاختبارات للأبناء على المستوى النفسي أولا، وبعد كذا على أحيانا حتى الأباء هم اللي يحسون بضغط نفسي وأحيانا إحباط لأنهم كانوا بالفعل تعبانين خلال هذه الفترة وما كانت النتائج مرضية أحيانا؟
0: خلاص احنا الان قدم اللي قدمه، لابد انك تحتفي بالجهد المبذول وليس بالدرجه النهائيه. خلاص هذا انتهى، قدم وانت ما معك في مجال رجعه الان، ولا انك بتغير الدرجات او بتعمل شيء. ايضا قد ما تقدر ناقش النتائج هذه بهدوء، وقد ما تقدر يا بابا حاول ان شاء الله تعيد ان شاء الله السنه الجايه وانت ان شاء الله بدرجات اعلى، يعني تاخذ منه وعود. في النهايه انا ما رضتني ترى هذه الدرجه. ايضا قد ما تقدر حاول تحلل نقاط قوه ابنك الان، نقاط الضعف. يمكن ابنك ما يفهم، يمكن ابنك عنده نقص في حده الذكاء، يمكن في اشكاليه عند ابنك هو اللي اعاق عن هذا الامر. هذا جانب. ايضا قد ما تقدر حاول تتجنب اللوم او السخريه في ابنك، يعني انت ما تفهم، انت غبي، انت انت انت، فهنا خلاص يتعقد هذا الابن وراح يعالج بكره في اعداد نفسيه. ايضا مهم جدا قد ما نقدر نغرس مفهوم النجاح هو رحله مستمره، والتعثر احيانا جزء طبيعي سبحان الله من عمليه التعلم. فكل ما تعلمت كل ما كل ما زادت رصيدك في الخبرات، وبالتالي ان شاء الله نجاحات اخرى. نستعد للاجازه تكافئهم، بعد ذلك اجازتنا شهرين اعتقد وشوي او اسبوعين، بناء عليها انت بعد تحاول انهم ينتقون المراكز التدريبيه او الانديه، فبعد يستغلون هذه الاجازه الصيفيه بشيء ثاني.
1: نعم، نتمنى التوفيق لكل أبنائنا الطلاب والطالبات. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الأسرية والتربوية، وإن شاء الله نلقاك الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا لك يا دكتورة.
0: شكرا لله. شكرا لكم.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش. هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولاً.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا. الأخطاء البشرية هي المسبب الرئيسي للحوادث السبرانية، لذا كن خط الدفاع الأول، لا تفتح مجال.
2: على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: على هواك. في 60 ثانية.
1: نحو تحفة معمارية في بينالي الفنون الإسلامية، 4 مكاتب عالمية تتنافس رسمياً على نهائي جائزة المصلى 2027. بتقنيات تذهل العقول وسرد يلامس القلوب، معرض الوحي بمكة يبهر الضيوف برحلة تفاعلية لزمن نزول الرسالة. بأجواء عائلية ساحرة، البحر الأحمر يشعل الصيف ما بعد العيد بوجهات ترفيهية وخدمات عالمية آمنة ومستدامة. إثارة المونديال تبدأ من قاع البحر، القرش ريتينيا تلهب حماس الجماهير وتتوقع فوز البرازيل على المغرب في افتتاحية نارية. وختاماً، ثورة في سوق العمل، دراسة حديثة تكشف الستار عن 82 مهنة يستعد الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة مستقبلها.

0: على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة FM.

مساكم الله بالخير مستمعينا واصدقائنا واحبتنا، يا اهلا ومرحبا فيكم جميعا. حي الله كل اللي ناطرين الخميس الونيس، وانا واحده منكم صراحه، انا واحده من هذا الجروب اللي ناطر هذا اليوم الالماسي، اليوم الجميل واليوم الرائع. كلنا اكيد بننتظر الخميس، ومع الخميس بنبدا الويكند، بنبدا نروح ونرجع، ومع سواء كانت الاجواء يعني باي ذا واي شوفوا كانت الاجواء صيفيه او الاجواء معتدله حلوه او الاجواء حتى لو كانت شتويه، شنو ما كانت أجواءنا، لكن كلنا ما نختلف إن إحنا بننطر هذا اليوم المميز. فيا أهلا ومرحبا فيكم مع مشوار نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا، وعلى جدة أف أم لا تنسونا.

وبما ان الخميس الونيس اصدقائي دونت فورجيت لا تنسون معناته الويكند بدا، والويكند بدا يعني كل واحد حسب ميوله، كل واحد حسب مزاجه. في ناس يبون يروحون البحر، في ناس يبون يروحون يكشتون في البر، في ناس حابين يطلعون كافيهات، في ناس حابين زواره، وفي ناس يحبون يروحون السينما. فمعناته ذاتس مين وشو ان لا تنسون 7 دوغز، هذا الفيلم اللي حقق اعلى مبيعات على مستوى العالم العربي واثبت حضوره بكل قوه في شباك التذاكر. ومثل ما قلت لكم امس هذا اصدقائي يعني نجاح بيعكس حجم التحول اللي بنشهده او بتشهده السينما السعوديه وايضا العربيه بدعم ورؤيه سمو سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان، واللي كان ايضا باشراف هذا السيفن دوغز بإشراف ومتابعة معالي المستشار تركي آل الشيخ. كلنا لازم ندعم يعني صراحة اللي محبين السينما واللي حابين يغيرون شوي الويكند، عليكم بالسينما وخلينا نرفع شباك التذاكر ونرفع المبيعات بسيفن دوغز، هذا الفيلم حقيقي السعودي اللي احنا كلنا نفتخر فيه، وإن شاء الله أن نوصله للعالمية وبمراتب عالية من الأولى من على مستوى العالم. اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معاي ثرو ترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر على منصة إكس الفيسبوك اليوتيوب، ولا تنسون سعودي راديو بلس. مستعدين حق سناكتنا؟ مستعدين حق مقارنة اليوم؟ حق التحدي؟ أوكي، عندنا تحدي نواشف. تحدي نواشف اليوم، وشغلتين محببة للقلب، شغلتين تعور، شغلتين ما نقدر، ثنتين لازم تكون موجودة سواء كان بالنواشف فطور أو عشاء أو اللي بيسوون دايت أو حتى لما نبيها فطاير لما نبيها مناقيش لازم تكون موجودة. وبعدين الشغلتين اللي راح يكون عليها المقارنة والمنافسة اليوم الشديدة، مو بس الكبار اللي يحبونها حتى الصغار، شنو تتوقعون النواشف اليوم اللي على سفرتنا شنو تتوقعون راح يكون المنافسة بين شنو وشنو؟ شغلتين، شوفوا هي شغلتين مناها جابتها، هي شغلتين بتشتق من نفس الشغلة، من شغلة واحدة شغلتين. إيه هي راح تكون؟ أنت قلتي واحدة صح باي ذا واي مناها، هي شغلتين تشتق من شيء واحد. فاعطوني ابدوا على الواتساب، ابدوا شاركوني يا ترى شنو تنافس اليوم راح يكون على الواتساب على 800-244-2828. واللي مستعدين، اللي مستعدين حق الويكند، مستعدين ان ننطلق بالويكند من خلال اصواتكم الجميله اصدقائي اللي بيمتلكون العضلات في اوتارهم الصوتيه، اللي بيمتلكون الحناجر الذهبيه، واللي ايضا صراحه سواء كان بالغناء العربي الانجليزي الفرنسي الايطالي الصيني الكوري، وين ما كانت يعني حناجركم صراحه راح نستمتع فيها. اتمنى انكم تتصلون وتشاركوني. ايضا كل اللي بيلقون الشعر بمختلف انواعه بمختلف نهجه، بيلقون ايضا طبعا الشعر القصايد الخواطر المقالات الفويس اوفر، اللي بيلقون الشعر ايضا حياكم الله. عندنا المراسلين، وينكم مراسلينا؟ وايضا حابين يجربون تجربة أنهم يكونون مذيعين، أيضا الفويس أوفر، قلنا الفويس أوفر أمون قلناها، أيضا عندنا تقليد الأصوات والدبلاج من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفق

بمفتاح خطات الجدة على 012. قبل الفاصل واحد فقط اللي جابها، يعني ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عين عليكم باردة، كلكم قاعدين تخمنون، بس فهد ما تروح تعلمهم، فهد المبتسم هو اللي جابها صح. تخمينك في مكانه، شغلتين مشتقة من شغلة واحدة، من النواشف على الريوق وعلى العشاء ممكن ناكلها. شين هي؟ حزر فزر. شين هي؟ يلا انتوا شاركوني شغلتين غير الأولى اللي قلتيها حتى مناهل، شغلتين تشتق من شغلة واحدة وناكلها على الريوق وناكلها بالعشاء من النواشف، شني تبون أقرب لكم؟ قاعدين تكتبون واحدة جايبينها صح والثانية ما جبتها، فهد المبتسم بس. لا لا لا لا موت، شوفوا الجبن يجي أبوي، قلتها الأولى. مناهل كلها من مناهل. يلا غششتكم الأولى جبن، الثانية شنو؟ أنا ماني قايلة لكم. عموما يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، أحلى وأجمل المنوعات راح تسمعونها فقط خلال هالساعتين ومع مشوار برنامج في الزحمة. أنا زعلانة أني غششتكم الأولى والله العظيم، قاعدين تجيبون تخمينات. مناهل غلطتيني، مخرجتنا الجميلة والرائعة مناهل غلطتني، خلتني أقول لكم الأولى، عاد أنتوا عليكم الثانية. يلا

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم وحيا الله كل اصدقائي الواتسابيين. ماكو يعني بديتوا انا لما غششتكم يعني بالجبنه جبتوها، في كم واحد جابها، لكن يا جماعه انا قلت مشتقه من نفس الشيء. قلت الجبنه، الشغله الثانيه انا ما قلتها، توقعتكم تجيبونها سريع. ممكن تكون مناقيش، ممكن تكون فطاير من النواشف، اولا هي من النواشف، ريوق، عشاء، الناس اللي تسوي دايت، بلس انه ممكن تكون مناقيش، تكون فطاير، تكون نحطها بالكنافه، صح؟ هي ممكن، لا الثانيه لا ما نحطها، لا لا لا. عموما خلينا يعني اللي جابوها صراحه البيض والقشطه، ما زين بيض وقشطه، ولا واحده فيهم، ولا واحدة فيهم يا مازن، ولا واحدة فيهم. حسن الهلالي زيتون، اشتغل عليك زيتون. طب زيتون وشو؟ زيتون وزيتون، زيتون أخضر وزيتون أسود مثلا. حلوة ذي. طيب هاني الثقفي، قلت واحدة صح الثانية ما جبتها، بس ماني قايلتها. هاني أنت جبت واحدة صح اللي أنا ما قلتها، لكن ماني قايلتها لاني راح اقولها في الاخير. عبد الله الحسين، طيب الحسني راح اقولها. هاني قال لبنه وهي اللبنه، وعبد الله الحسني قال الجبن واللبنه وهي فعلا الجبن واللبنه، ولكن اول شخص جابها فهد المبتسم. مجرد ما قلت فهد المبتسم على طول كتب جبنه ولبنه، الثنتين دول. طيب علشان ابدا معاكم السناك لازم تسمعون ساره من الدلم شنو قالت. سارة خيارات كانت قوية صراحة يا سارة، قلت لك مشتقة من نفس الشغلة، من نفس الشيء، وعلى الريوق وعلى العشاء ونواشف، جبن وفول، جبن ومربى. شوفوا مصرة هي، عشان أنا قلت جبن بس قاعدة تغير الثانية. مربى من نفس مشتقات الجبن، الفول من نفس مشتقات الجبن،

اللبنه ام الجبنه؟ ابيكم تصوتون، تبدون تصوتون انتم. احنا عندنا مقارنه اليوم، وعندنا تنافس شديد ما بين الجبنه، محبين الجبنه وبشتى انواعها، البيضه، الفيتا، ما بقول براندات، اللي يحب الجبنه يصوت الجبنه، واللي يحب اللبنه طبعا يصوت للبنه. احنا بنعرف اصدقائي ان الجبنه واللبنه تعتبر من الاغذيه الشهيره اللي ما تخلو موائدنا منها ابدا، اليوميه ابدا. ليش؟ عشان اهميتها الصحيه وايضا الغذائيه. والجبنه بتصنع من الحليب، لكن اللبنه بتصنع من اللبن الزبادي. اللبن الزبادي حلو بعد. وبتقولكم السناكة أنا صحيح أن الاثنين بتنحدران أصلا من الحليب ومشتقاته، لكن في فوارق جوهرية بينهم من جهة السعرات وتركيز المكونات الموجودة في الشغلتين. خلينا نروح للفروقات ونشوف أنتوا رح تصويتكم رح يكون جروب الجبنة ولا جروب اللبنة. أول شغلة أصدقائي بيقولونها أن 100 جرام من الجبنة بتعطي حوالي 350 سعرة حرارية، وهذه بتعتبر كمية عالية. شوفوا سعرات الحرارية بالجبن 350. في المقابل الكمية نفسها من اللبنة تولد ما يقارب 150 سعرة حرارية، يعني almost المنتصف، حتى يعني أقل من النصف. أيضا يقول لكم هي كمية بتعتبر معتدلة، وبناء عليه بيقولوا لكم حبذا لو اعتمد اللي بيرغبون أو يفضلون التخسيس أو أنهم يخفضون من أوزانهم اللبنة بدلا من الجبنة. لكن يجب توخي الحذر من الإكثار من زيت الزيتون مع اللبنة علشان ما يكفز عدد السعرات الحرارية. يعني 150 سعرة حرارية في اللبنة مقابل 350 سعرة حرارية بالجبن، ولكن كثير مننا بيحب يحط اللبنة عليها زيت زيتون، ديروا بالكم. بالنسبة للبروتينات يقول لكم كمية البروتينات 100 جرام من الجبنة بتصل إلى 25 جرام. شوفوا 100 جرام من الجبنة فيها 25 جرام من البروتين. الكمية نفسها من اللبنة بتعطي من 9 إلى 10 جرام، يعني اللبنة هم أقل من ناحية البروتينات. وهذا معناته أنه هاي معلومة أن البروتينات مهمة للجسم علشان عملية البناء وإصلاح الخلايا التالفة، وهي بتشارك طبعا في صنع الأنزيمات والكثير من المركبات. وتمتاز البروتينات الجبنة واللبنة بكونها كاملة، يعني بتضم جميع الأحماض الأمينية اللازمة للجسم، واللي بتستطيع من خلالها خزنها والفائض منها بيتم التخلص منه. يعني البروتينات 100 جرام بالجبنة 25 جرام، وبالنسبة لللبنة 100 جرام 9 إلى 10 جرام بروتين. طيب أخذنا السعرات الحرارية وأخذنا البروتينات، نروح لناحية الدهون. كل 100 جرام من الجبنة واللبنة بتعطي من 30 جرام إلى 8 جرامات. 100 جرام بالجبنة بيعطي 30، و100 جرام من اللبنة بيعطي 8 جرامات، وهذه اللي بتمتاز فيها الدهون في كل منهما بغناها بالأحماض الدسمة المشبعة. أيضا أصدقائي بيقول لكم أن 100 جرام من الجبنة بتحتوي، شوفوا كم تحتوي، بتحتوي على 94 ملي جرام من الكوليسترول. الكوليسترول ديروا بالكم، الكوليسترول، علشان كذا قالوا هم اللي بيحبون اللبنة ديروا بالكم لما تحطون عليها زيت زيتون. على سبيل المثال 100 جرام من الجبنة بتحتوي على 94 ملي جرام من الكوليسترول، و100 جرام من اللبنة بتحتوي على 30 ملي جرام فقط. الدهون فيها يا جماعة، الكوليسترول 30 ملي جرام فقط. بعض الملاحظات أيضا ضفوها في سناكة اليوم، بيقولون إن الجبنة واللبنة ليست غنيتين بالدهون على عكس ما هو شائع. المهم في الأمر هو عدم المبالغة في استهلاكهم. يعني بيقول لكم حتى لو أمها قالوا إن من ناحية الدهون 100 جرام فيها 30، وشوفوا 30 ترى 30 و8 لللبنة، يعني which is تعتبر قليلة. وقالكم إن صحيح إنها قليلة بالدهون، ولكن الحذر من إنكم تستهلكونها بشكل مفرط. في ناس من جد يعني يفك لك

الجبن والقفشه شكبرها ياخذها ويحطها بالعيش اوكي، ويحطها لك مثلا بالخبز او يحطها لك بالتوست، وهذه يعني كثره استهلاكها ترى مضره. النقطه الثانيه يقول لكم ان في دراسات بتقول ان الجبنه واللبنه مفيدتين للصحه، هي مفيدة للصحة خصوصا انهم بيملكون تأثير محايد ان لم يكن مفيد على مستوى الكوليسترول بالدم، وبيتركون اثر طبي على صعيد الدوران الدموي، وبيسمحان ايضا في تحكم افضل بالضغط الشرياني. النقطة الثالثة يقول لكم أيضا تفيد في دراسة بتقول لباحثين من جامعة كامبريدج ببريطانيا أن المثابرة على استهلاك الجبنة بتقلل من خطر زيادة الوزن. والله صراحة حلوة إذا تقلل، يعني معني أنا مو أي جبن أحبه. أيضا يقول لكم تحتويان على حزمة الجبنة واللبنة فيهم حزمة من الفيتامينز والمعادن، لأن أصلا مشتقاتها من الحليب، مشتقاتها من الحليب. شين الفيتامينز وشين المعادن اللي بيكون موجودة فيها؟ يقولكم موجود فيه فيتامين A، فيتامين D، B، وأيضا B1 وB6 وB12 والحديد والمغنيسيوم. فيتامينز يعني مرة حيل كثيرة. أيضا أصدقائي بيقولون إنه الجبنة والحليب بيحتويان على حامض اللونونيك المرتبط، اللي بينت البحوث إنه بيحتوي على مضادات عالية وبيساهم في إبعاد الشبح الإصابة بالكانسر أو سرطانات الله يكفينا الشر، مثل البريست كانسر اللي سرطان الثدي وأيضا سرطان القولون، الجبن والحليب. أيضا بتعيش سبحان الله فيها يقول لكم جراثيم العصيات اللبنية النافعة اللي بتملك خواص منبهة للمناعة. وكشفت يعني باي ذا واي دراسة أن بتعشش بالأمعاء عشان تقوم بأدوار وقائية سواء على صعيد الصحة المعوية أم الصحة العامة. فوائدها حيل حيل كثيرة، الجبنة واللبنة. أعطيتكم السعرات الحرارية وأعطيتكم الدهون وأعطيتكم الكوليسترول وصار كل شيء عندكم واضح، فأعتقد الآن أنا رح أرمي لكم الكرة وأنتوا قولوا لي منو تفضلون، جروب الجبنة وجروب اللبنة، أنتوا مع منو؟ نبي التصويت، وقولوا لي بلاس اللي بيختار الجبنة واللي بيختار اللبنة قولوا لي شلون تحبون تاكلونها، مع زيت الزيتون هم عنين براستك منها تقلمين، وانا قاعدة تسوي بيدينها تقلمين شنو كلنا نحبهم. تحبونها بالسلطة؟ انا الجبنة البيضة احبها مع السلطات، بالسلطة صراحة عشقها مع السلطة. وصراحة ايه رشة زعتر على اللبنة احبها. قولولي تحبونها بالفطاير، تحبونها مع المناقيش، اللبنة مع الزعتر وهي حارة، وقلاص شاي بحليب أنا أبي. يا جماعة خلص نطلع فاصل المفترض، وشنو بعد؟ وفي كنافة الجبنة بعد الحين يقولون. شغلات مرة حيل كثيرة أبيكم أنتوا منال قعدت منال معقول تقولي مع المكسرات جبن مع المكسرات؟ عين الجمل من جد، هذه جديدة أول مرة أسمعها. أنا أحب الجبنة البيضة مع الفول، مع الفول أبوي يا جماعة اللي ما جربها يجربها، جبنة بيضة مع الفول. لا قالوا مع البطيخ أو مع الرقي، الجبنة البيضة مع الرقي أنا ما جربتها وما أدري إيه حلوة ولا لا، أنتوا أعطوني رأيكم ويلا انطلقوا على الواتساب. الواتسابين أنا شايفة الانطلاقة ما شاء الله تبارك الرحمن على 800-244-2828. جروب الجبنة وجروب اللبنة يلا مع بعض.

0: على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

جبنة أم جبنة؟ حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. اللي بالزحمة يا جماعة ثبتوا موجتنا، موجة إذاعة جدة FM، واستمتعوا معي خلال هذه الساعتين. ساعتنا الأولى كانت سناكة وتحدي ومقارنة ما بين اللبنة والجبنة، وتكلمنا عن سعراتهم الحرارية، وقلنا أن 100 جرام من الجبنة بتعطي 350 سعرة حرارية، بمقابل 100 جرام من اللبنة بتعطي 150 سعرة حرارية الأولى 300. أيضا البروتينات، شفنا البروتينات بالجبنة، 100 جرام من الجبنة بتصل إلى 200 أو 25 عفوا جرام، بحين أن اللبنة بتعطي من 9 إلى 10 جرامات. وبالنسبة للدهون، 100 جرام من الجبنة وبتعطي 30 جرام، و 100 جرام من اللبنة بتعطي 8 جرامات. وتكلمنا أيضا على الكوليسترول، 100 جرام من الجبنة بيحوي على 94 ميلي جرام، بينما 100 جرام من اللبنة بتحتوي على 30 ميلي جرام فقط. يلا الحين جا دوركم، لبنة ولا جبنة؟ قولوا لي. يلا ابدا شاركوني من خلال الواتساب ويقولوا لي، يعني احنا بنعرف اللبنه والجبنه يعني ايه هي بتنأكل صراحه خلال ال 24 ساعه، مو بس على الريوق ولا على العشاء. انا بالنسبه لي بشوفها على مدار ال 24 ساعه، مش فقط احنا بنحطها كوجبه بالنواشف، او حتى الناس الدايت بيستخدمونها، بنستخدمها في المناقيش، في الفطاير، المعجنات، الجبنه ايضا بيستخدمونها في السلطات، بيستخدمونها في الكنافه، لها أشياء كثير حقيقي. فأبيكم أصدقاء أنتوا تقولوني تفضلون اللبنة ولا الجبنة، وشنو تفضلونها حتى السلطات. يلا نبدأ مع بعض ونشوف التصويت على 8002442828. مازن الغانمي عطى صوتها للبنة. مازن ارجع اقرأ شو أنت كاتب. اللبنة، اللبنة مع الزعتر طعم، طعم خاص. أبوي أنا بعد أحب اللبنة مع الزعتر كده، تكون طالعة ساخنة وشاي، قلاص شاي، كوب شاي مع الحليب، الله أحلى من كده ماكو، أحلى وجبة يومية. أبو إلاف عطى صوته للجبنة، وحياك الله يا أبو إلاف، محافظة العلا. أبو المهند حياك الله، منورنا، وكنت أتمنى أنك تصوت، وإن شاء الله كلامك رح نأخذه بعين الاعتبار. أبو مقرن حياك الله يا أبو مقرن، منور يا أبو مقرن. الجبنة حطوا حتى البراند، براند قديم معروف، الجبنة السائلة هذه معروفة، معروفة هذه الجبنة السائلة، بالعافية على قلبك. عموما فهد المبتسم، ويلكم يا فهد، ويلكم ويلكم. يقول أنا أحب اللبنة أمينة، بالذات اللي علبتها خضراء أحبها، إيه عرفتها، والنوع هذا نوع جيد، نوع جيد، أنا ما أقدر أقول الاسم بس هذا نوع جيد. وعموما التصوير هذا وين كاتب؟ بالطايف، أمطار في الطايف، أمطار خير وبركة باي. أوكي يزين سعوديتنا الزيناي، والله ما شاء الله إيش الأجواء الحلوة هذه، إيش الغيوم، وش والله أجواء أوروبية روعة، ويقول أمطار عندنا بالطايف. عموما تتهنون. أنا أحب اللبنة مع الزعتر، عطى صوته للبنة، يقول أحب اللبنة بالزعتر أمينة، والصامولي اللي هو الساندويتش والشاهي أحسن فطور بالدنيا. أنا أتفق معاك، أحلى فطور، مستعدة أنا بالنسبة لي تكون وجبة يومية، وجبة يومية لا تمل. أصلا على فكرة لما نسافر إحنا برا وننزل نتريق في المطعم، أكثر شيء ترى نروح له، أكثر شيء صح، أكثر شيء نروح له اللبنة ناخذها، هذا شيء رئيسي. جروب اللبنة حياك الله. ألو أبو بلال العمري. حط ألو، ألو وين، حياك الله يا أبو بلال، حيا الله جروب اللبنة، تصويت للبنة. مع العسل، ما أقدر أقول البراند، حطوا لي أوكي البراندات، أنا بشوف البراندات اللي تروحونها. إنما

مدينة الضباب. الله عليكم، كل واحد يتغزل بمدينته، كل واحد قاعد يقول مدينتي الزينة. النواص مدينة الضباب، ومدينة الضباب انت فيها يا أبو بلال، ومعاك مناقيش لبنى يقول أمينة مع العسل. الله، مع العسل. لبنى مع العسل تجي؟ ايه تقول مناها لي أمون تجي. الله، مع بجربها والله مع العسل بشوف. اوكي دن. الروح الحسن الهلالي، ويلكم يا حسن، منور منور. امون لما قلتي زيتون سمعت السالفه من النصي، انا قلت زيت زيتون، يعني انت وصلت ما سمعت الزيت، سمعت الزيتون، ففكرت المقارنه. حنحط مقارنه بين الزيتون، راح نحط ان شاء الله مقارنات قدام. عموما يقول افضل الجبنه البيضاء على اللبنه، احس الجبنه البيضاء مع الفول، انا قلت لكم هي مع الفول روعه، ويمكن اجبر جبن ابيض مع الزيتون مقطع. حسن مع الزيتون، ايه صح، انا اتفق معاك، مع الزيتون جبنه مع الزيتون، ويعني تحت الهواء كنت انا بتكلم اقول انا حق منال احب التوست، توست جبنه بيضة مع الطماط مع خس، احلى من كذا ماكو. حي الله ابو ركان، حي الله اهل الرياض، يا هلا يا ابو ركان منور. امون يوم الثلاثاء، اوكي لا حياك الله. عموما من الاحد الين الخميس تنورنا البرنامج، برنامجكم كلكم. مساء السعاده على سكر الاذاعه، والله شكرا. جارحي شكلي بسوي حتى مقارنه ما بين السكر والملح ولا بنشوف شغله السكر والعسل. يلا جبنه بالطماط، ايه بالطماط قلت لكم ابي جبنه بالطماط. عاد انتوا عندكم في مصر انواع الاجبان، جبنه قريش وجبنه ما نعرفه. ابا هذه شفت هذه اللبنه اللي قاعد انت تاكلها، انت شنو جبنه؟ احطك جبنه ولا لبنه؟ حاط لي جبنه يا جرحي وحاطني اللبنه. احطك جبنه شنو؟ لا ما في، لازم تختارون. شوف انت حطيت جبنه، اذا تبين احطك جبنه انت حتعدل التصويت ولا انت مع اللبنه؟ شفت عارفين شنو حاط ده الصوره؟ ده صوره لبنه معروفه مره معروفه مبطلها، وحاط جنبها البسكوت الذكرون المالح المدور صغير، واحلى تغميسه، احلى تغميسه. جرب الميكس ده عالمي، ده انترناشونال من الأخير انترنشن يقول ده عالمي، والله أنه عالمي ونفسه الجبنة. طيب يلا نحط تصويتك مع الجبنة، هذا الميكس خطير خطير، أنا جربته خطير أبوي فنان والله أنك تفهم يا الجارحي. مساء الخير عليكم أمينة. باذنجان بالجبن أبوي، جو تصويت الجبن يا جماعة، باذنجان. أعتقد تقصد باذنجان لما نسوي طاجن الباذنجان نرش عليه من فوق الجبنة، عفي عليك، مكرونة بالبشاميل جبنة من فوق، صحيح في صواني نسويها بالجبنة. الكوسة لما تقصونها من النص تحطونها قبل ما تحطونها بالفرن، تحطون اللحم المفروم تضبطونه زي القوالب، ترش من فوق الجبن، البيتزا جبن، لا كذا حيفوز الجبن. عموما هذا صوت الجبن، ما ادري انا صدق انا حطيتك ولا لا، يلا بنحطك. ما ادري انا ضفت اعتقد اني ضفت زياده صوت. هلا امون، تحيه كبيره، وتحيه لك كبيره يا ادبيجان. انا عفوا ادبيان، احب اللبنه مع المنقش، اعذرني صراحه انا اسفه، بس قاعدين نتكلم عن اللبنه والجبنه، احلى من كذا يعني معليش على البدليه. اللبنه مع المناقيش اوبا قويه ونشب، ايضا مع عسل النحل الجبلي. امينه جربي اللبنه، اختار اللبنه طعمها لذيذ. امينه الجبنه احبها واموت فيها، لكن اخواني حذروني منها والاكثر منها. ابو رجاء حياك الله يا ابو رجاء، رايح للبنه اكيد الجبنه. امينه احط الجبنه على كل شيء اكله، خصوصا السلطه لاني نباتي، فيجيتيريان. طيب الفيجيتيريان اي ثينك ايوه ممكن يستخدمون الاجبان كثير، لان تعطي طعم. انا قلت في السلطه خطيره خطيره صراحه في السلطه، اللي ما جرب الجبنه البيضه في السلطه جربوها، رائعة صراحة. عفية عليك، شكرا لك. انت منو؟ ابو اياس. مناهل معترضة تقول امينة ليش ما قلتي وصفتي؟ طيب شوفوا وصفتي.

مناهل شيبس، بس ما أقدر أقول شنو نوع شيبس مناهل، اللي بالمثلث ولا المدور؟ المعروف بنكهة وش، الكاتشب ولا الليمون، بنكهة الشرطة، المهم شيبس اللي تقول كده يعني زي كده زي الكرانيش مشرشر، ويجربوه مع اللبنة مع الجبنة، عفوا جربوه مع الجبنة يا جماعة. هذه وصفة من أهل. مساء الخير أمون، كيفك؟ توني أفك الراديو، وش الموضوع؟ نورة من الرياض، جبنة ولا لبنة؟ بسرعة يا نورة. هلا أمون، ينعاد عليك بالصحة والعافية، علينا وعليك إن شاء الله. وليسمعون، أنا من عشاق الجبن الفيتا، وخاصة مع البيض، تصويت الجبن مع جبنة مع بيض. إيه لحظة، أنا أعتقد الجبنة السائلة. خالد المندلق، خالد المندلق من الرياض، حياك الله يا خلود. جبنة بيضة مع لا ما د... لا لا منال تقول إيه، لا أنا بشوف الجبنة السائلة، الجبنة السائلة لما يبدأ ينضج البيض تحط عليهم، تحطون عليه قفشة كذا جبنة، وبعدين تكفسونه زي الساندوتش وكلوه. أبوي تقول والله كلهم حلو، يقول كلهم حلوين، أمينة كل الوعد. أبوي بيض وجبن، سكت. طيب لسه اللبنة في الصدارة؟ لا اللبنة صارت في مرحلة الخطر يا جماعة. وين جروب اللبنة؟ جروب اللبنة ترى اللبنة الآن تنادي عليكم، صارت في وضعية يعني ورا على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. صوتوا النجدة. النجدة. أوكي قربنا نخلص. جبنة بيضة مع تمر، جبنة بيضة مع التمر، روعة أمون. تقول روعة نورة، نورة من الرياض. نورة جد جبنة بيضة نحطها مع التمر؟ أعطيني الوصفة، قاعدة تكتب تخيل الوصفة عشان إحنا حنطلع فاصل. يلا جبنة بكل أنواعها يا أمينة، ومع أي شيء حلوة. هذا أعطى صوته، لا هذا واحد ثاني مو بنورة. سارة، هذه سارونا، سارونا سارونا تأيد، سارونا قاعدة تأيد، وينها ضيعتها اللي قاعدة اكتبت. والله أمينة ميكس روعة، قاعدة تأيد نورة من الرياض. أوكي انزين نجرب. طيب خلصنا، جربوا اللبنة، اللبنة الحقوها صوتولها. اللي قاعدين مستمعين شكرا لكم، اللي قاعدين يقولون لو سمحتوا صوتوا لللبنة، حتى لو صوتوا نحتاج تصويت كثير. جبنة بلدي مع التمر تطبخ على خفيف ولا ألد، هذا أبو ركان عطانا، أبو ركان الطريقة شكلها معروفة بس يمكن إحنا ما نعرفها. جبنة، يقول الجبنة البلدي مع التمر تطبخ على خفيف أمينة، يقول ولا أروع. شكرا لك. شوف مناهل، أنا مشور مناهل راح تجربها وراح تعطينا بعدين شلون. مساء الخير، بيض مقلي بدون ملح جنبها جبنة سائلة روعة. البيض المفيوح، مساك الله بالخير. أنا أحب البيض المقلي، بيض مقلي هذا مو البيض المفيوح، بدون ملح جنبها جبنة سائلة. ليش تحط جنبها؟ لا تحط جنبها، حطها لما يبدأ خلاص، حط ادهنه، حط عليه قفشة كده كبيرة جبن، وعقبك فسها على بعض وشوف شلون يطلع. أوبي أوبي خلصنا التصويت، 6 لللبنة، 6 لللبنة، مقابل كم تتوقعون؟ 6 لللبنة مقابل الدبل، 12 للجبنة. المبروك جروب الجبنة، عافية عليكم، صوتوا لمعشوقتكم صراحة، عافية عليكم، صوتوا لمعشوقتكم الجبنة. اللبنة كانت في البداية مكتسحة لكن بعدين التصويت خف. احنا خلصنا كده التصويت، جبنا مع الخبز والشاهي، هو كلنا قلناها مع استكانة الشاهي مع بيارة الشاهي. خدلت يا اهل، خدلتونا يا اهل اللبنة، اي والله يا فهد. عموما شكرا لكم اصدقائي، راح اطلع فاصل، بعد الفاصل راح نبدا صح صوتك من خلال اصواتكم، راح نبدا مع بعض الويكند، سواء كان كل اصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبيه، اللي بيمتلكون العضلات في اوتارهم الصوتيه بالغناء بالقاء الشعر بكتابته، الفويس اوفر، الدوبلاج، تقليد الاصوات، ايضا
المراسلين والمذيعين على 6477154 وبالإضافة إلى 6495154، ولا تنسون على 6478544 ارفقوها بمستحقاتات بجدة على 012، والكم بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800244828.

0: على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم أصدقائنا ومستمعينا الكرام في كل مكان في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية راح نروح معاكم لصح صوتك، هذه الساعة الأسبوعية اللي من خلالها بنختم مشوار على مدى 5 أيام ماضية. فاللي حابين يشاركوني بصح صوتك، لكل أصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، بالشعر، بكتابته، بالمقالات، بالخواطر، أيضا بإلقائها، الفويس أوفر، طبعا أيضا المراسلين اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون أيضا مذيعين التقليد الأصوات أو الدوبلاج. يا هلا ومرحبا فيكم جميعا من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة أنكم سمعوني أصواتكم على 6478544. لا تنسونكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 800244-2828. يلا نبدأ، أنا حاسة رح نبدأ بمحطات، إيش رايكم؟ محطات في الزحمة. إذا قلت أنا محطات معناته منه؟ أكيد شاعرنا الجميل والرائع من الأحساء حسن القبيضي. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا مساء الجمال، حياك الله يا حسن.
1: الله حييك. أولا اشتقت لكم واشتقت للمستمعين والإذاعة،
0: وحنا
1: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة، انت وكل اللي بيسمعون. واحنا اشتقنا لك واشتقنا للمحطات، محطات في الزحمة، هذه محطات خاصة للزحمة صراحة.
1: للزحمة فقط. نعم في برنامجك.
0: صحيح. يلا تفضل يا حسن.
1: نبتدي في أول محطة.
0: يلا نبحر معك في أول محطة.
1: يقول ما عاد لك في الخاطر محبة وتقدير. ما عاد لك في الخاطر محبة وتقدير. واللي سويته فيني ما يسويه عدو. مات في قلبك إحساس الضمير، وصارت حياتك كذب وزيف ولهو. شفت بعيوني عيوبك لكني ضرير، كذبت نفسي وكل شي فيك حلو. حرام أكون ضحية للزمان وأسير للقلوب القاسية اللي عني ما يسألوا. روح وخلني أداوي القلب الكسير، يمكن مع الأيام تجبر خاطري بكلمة ألو. يشهد الله أني طغيت في حبك كثير، وإحساسي بالذنب صاير في حبك غلو. كنت عصفور بدينك أقرد لك وطير، حتى انكسر غصني وطاح وسط الدلو. ماتت أحلامي قدام عيني وأنا صغير، وقصتي ترويها شيوخ من حضر وبدو.
0: الله،
1: هذه المحطة الأولى.
0: الله الله الله، بداية جميلة صراحة، بداية رائعة. نروح للمحطة الثانية.
1: المرة
0: أنا قلت المحطة الأولى راح نبحر، المحطة الثانية راح نروحها بالقطار.
1: يلا. يقول رجعتي لي بعد ما غبتي عني 3 سنين.
0: الله،
1: رجعتي لي بعد ما غبتي عني 3 سنين. شعورك الصادق الكاذب عجز تفهمه، واذكر آخر كلامك لي إذا كنتي تذكرين. يا ولد الناس ما أحبك ولا فيك مغرمة، صديتي بوجهك عني وهلت دمعة العين. تخنق أنفاسي وموت حسرة يا مجرمة، غدرك الخاين صار أقسى من السكين، وقتل النفس برية في الإسلام ربي حرمه. شوفي غرورك وعنادك وصلك وين، خلاك تعيشي عالم فوضى وتمتمة. ما عاد لك في الخاطر نبض حب وحنين، ولا لك حتى باقي أثر من عفو أو مكرمة. دامك سقيتيني مركاسك ذوقي الحين، سم القياب يسري بعروق قلبك ودمه. ظلمك وقسوة زمانك وتبي قلبي يلين، وجرحك نصب تذكاري قدرت أهدمه.
0: الله الله الله، القطار هذا ماشي على الأخير. مسرع مدرع يا حسن. طيب
1: من شكرا لكم. بس محطتين علشان أعطي المجال لغيري يبدع. طيب ويبحر.
0: أوكي. شكرا لك عموما، أسعدتنا يعني ويلكم باك، وناطرينك ان شاء الله الاسبوع الجاي ان اراد الله يا حسن. شكرا لك. نبي نطلع بالطياره المره الجايه وصاروخ
1: باذن الله.
0: شكرا لك. تسلم. شكرا يا حسن. يا اهلا ومرحبا فيك. طيب نروح الميناء ولا؟ طيب أذكركم بأرقام التواصل اللي حابين يشاركوني بصح صوتك، سواء كان بالغناء، طبعا بالغناء سواء حابين تغنون عربي إنجليزي، تغنون إيطالي، باللغة اللي أنتم بتشوفون أصواتكم ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا حابة أسمع، أنا أساسا حابة أسمع بلغات مختلفة. أيضا لكل اللي بينضمون الشعر بيكتبونا، سواء الشعر فصيح، الشعر العامي، الشعر المغنى، الخواطر، المقالات، حياكم الله أصدقائي من خلال هذه الساعة وجميع الأصوات الجميلة اللي بإمكانها أنها توصل هذه الأحاسيس ونبض حروفها من خلال حناجرها. يا هلا ويا مرحبا فيكم اللي حابين يجربون معاي تجربة أنهم يكونون مراسلين أو يكونون مذيعين أو تقليد الأصوات أو الدوبلاج، حياكم الله من خلال 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطاتف جدة على 012، وحياكم الله بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442828. نروح الميلة. ويلكم يا ميلة، شلونك ميلة؟
2: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: مو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منورة يا ميلة.
2: يا أهلين ومساء الخير أستاذ أمنا.
0: مساكي جميل بجمال اتصالك. هاي يا ميلة، يلا نبحر معاكي. قلت يا مينة أمس ولا قبله؟ أنا كنت مجهزة.
2: أي أمس.
0: يلا أوكي، يلا أمس، يلا خلينا نسمع معاكي.
2: يقول لولا الحياة وعاداتنا والتقاليد وأسلوبنا وطباع جدك وجدي، لقول أحبك وأعترف للأجاويد، ولا همي من عارض اليوم.
0: ميلا راحت. ميلا
2: لقول أحبك وأعترف للأجاويد، ولا همني من عارض اليوم، ردي وأجيك أنا كلي بليا مواعيد، تمد لي مناك ومد يدي وتضحك لنا الدنيا، ونرجع مواليد ننسى زمان كان ضدك وضدي، لكني أخاف العتب والمناقيد، لكني أخاف العتب والمناقيد.

0: ميلا ميلا عندها مشكلة في الاتصال، واضح عندها مشكلة. عموما عموما جميلة رائعة كالعادة، اختيارات صراحة اختيارات وخط ما سكتة، واختيارات جميلة. أنا بسعد باتصالاتكم وشركاتك ميلا، ونعوض نيكست ويك إن شاء الله. ما حنطلع هذا الفاصل إلا بصوت جميل بصراحة، نبي نطلع بصوت رائع. نروح مع فاتن. بونسوار فاتن، شلونك يا فاتن؟ أنا أخباري في السمباتيك، أنت شلونك يا فاتن؟
1: زينة.
0: ما أدري ليش حاسة إني خاطري أختار، بس حاسة إنك بتختارين اللي أنا خاطري فيه. قولي شنو بتغني لنا اليوم؟ منو؟
1: نبيل.
0: أبا.
1: من أكون.
0: يا سلام عليك، الله الله، اختيارات اختيار حلو. نبدأ يا فاتن.
1: إيه.
0: يلا نبدأ.

فرح بياني، رسمتك حب بحلامي بحلامي.

0: خابتني الظنون، اسأليني من أكون.
1: الله الله يا فاتن، أبسألك يا فاتن، صوتك حلو كذا ليه؟
0: ما كنا سكر.
1: هم يقولون، أنا أتذكر أول يعني ما التحقت الإذاعات قالوا سكر نبات، عرفتي هذا اللي يجي كذا حبات، يقولون هذا يعني
0: بس
1: بيحل
0: لا، انا ما كنا
1: الصوت.
0: سكر عادي.
1: يا شيخة لو أكل القصب السكر كله أخلصه من السوق، صوتي ما بيطلع حلو كذا. أنا مرة كثير سعدت
0: حبيبتي
1: فيك وسعدت باتصالك،
0: وانا
1: وأتمنى المرة
0: كثير.
1: الجاية فاتن، لما على فكرة باي ذا واي لو سمعت حلقة أمس، كنت بتكلم فيها عن السياكل، وقلت لكم أنا كنت بطلع بالسياكل بس خواني ما كانوا يردوني، ما كانوا يرضون إن أطلع ألعب فيه، فكانت

0: على اساس مناهل تجهزها لك كمان. شكرا لك يا فاتن، يومك جميل.
1: هلا هلا.
0: قبل أطلع الفاصل أصدقائي أذكركم بأرقام التواصل اللي حابين يشاركوني بصح صوتك على 64771054، أيضا على 64951054، ولا تنسون على 647844.

0: له أصدقائي بصح صوتك، هذه الساعة اللي بننتظر من خلالها أصواتكم ومشاركاتكم، فكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية بيمتلكون العضلات الصوتية في أصواتهم حياكم الله من خلال 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012 ولكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 800242828. خلينا نبدأ مع شاعر صراحة دائما بيصير السكون وبيصير الهدوء بيعم الهواء، لما تبدأ حنجرته صراحة تتراقص بحروفه. أكيد لما أقول هذا الكلام فمعناته معانا الشاعر الجميل والرائع علي عبدو. حياك الله يا علي، ويا هلا ويا مرحبا فيك في الزحمة.
1: يا مساء الخير على المستمعين والسيدي، أشكر لك هذه المقدمة اللي دائما في مثلي والله. حتى في
0: أعتقد شوف يا علي، حتى الزحمة الآن راح تكون لحظة سكون مع صوتك، ما حد راح يشعر بالزحمة صراحة مجرد ما تبدأ تتلاعب بكلماتك على الهواء. لا علي، لا مستحيل. وينك علي؟ أنا قلت لا طار الاتصال، مو معقول. علي
1: موجود؟
0: موجود. طيب يلا يا علي خلينا نبدأ مع بعض، يلا تفضل.
1: وصار اللي توقعته، وصار اللي توقعته، وجهه المكسور يقول ظروف دموعه صلت بإيده صلاة الخوف، وأنا علمتها من أول، أنا علمتها من أول بأن الصد ما يطول، وأنا واضح أقول بعد وفارقني وأنا ملهوف، ويرجف قلبي المخطوف يكذب تمتمة عاشق، ولكن العشق مفضوح حبيبي حبيبي، شوف سامعني حبيبي، ناظر بعيني تحس برجفة يديني، ودقت قلبي الصادق يبيك بخوف، تعال اسمع أبي تسمع بحاسيسك، أنا مولع دخيلك لا تطفيها فوانيسك، هدوء الليل ما يرحم إذا سافر صدى صوتك، وخلاني أسامر حيرة سكوتك، وأنا الجاني وأنا الظالم وانت بعيد، وانا دونك اعاني نبرة الترديد، متى ترجع متى ترجع متى ترجع، وانا مخنوق انا مخنوق، ولاني قادر اتكلم ذبحني الشوق، اموت 2000 مرة ثم اقول بخير، وفي جوفي حشود كثير صراحة.

0: علي.
1: وش جابك؟ صباح الخير، سامعني؟ ترى ماني من احبابك، واذا متعشم بقلبي نصيحه فوق، سامعني؟ انا مخنوق، تحمل هالكلام اللي بقوله دام تسمعني، وبتحمل غيابك والسهر، وتحمل اشواقي، بعلمك العشق كيف يتلون لين تتبعني، وبحرك كل ورد صار يتمرد على الساقي. انا ماني تحت رحمة ظروفك وانت بايعني، واذا عن خاطري بنسى ولملم صبري الباقي، على بالك بموت من القهر والشوق قطعني، وبجلس بالمواني منكسر والضيم بحداقي، بكل سفينة مرسى ولست الصاحب المعني، وإذا باقي على ظنونك ترى شققت أوراقي، تراكب أول أحلامك لذا أرجوك قاطعني، لأني لن أعاود كرتي في البؤس يا شاقي. أقول لك شيء، أنا وشلون أثق بإنسان بايعني؟ وإذا بتروح وش يعني؟ قبل لا تروح طلبتك بس رجعني، ورجع قلبي المسروق إذا بتلقاه، ترى بالحيل أتحراه. فمان الله، فمان الله.
0: الله الله يا علي، الله. علي،
1: أسمعك.
0: أبدعت، أبدعت بكل معنى الكلمة حقيقي، حتى كلمة أبدعت قليلة في حقك. صح، صوتك مليار، صح نبضك مليار، صحة حروفك مليار.
1: تحياتي حسيس، وللإصغاء وللإطراء اللي
0: انت يعني فاق الوصف. حتى المستمعين من خلال الواتساب قاعدين يتفاعلون معك بعد
1: هذا لص حديث عهد وليد. لحظة، يمكن ما لها 10 دقائق من كتبت قبل الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني عين عليك باردة صراحة. هذا النسف كله والحروف هذه كلها يعني شوف إبداع ما له مثيل. أمينة، ما شاء الله تبارك الرحمن، فعلا يا جماعة قصيدة جميلة جدا. محمد عسيري اللي رح نسمع إن شاء الله يقول بعد هذه القصيدة أمينة يبغى لها أغنية رابح، رابح صقر، غلطة غلطة واحدة. أمينة علي لازم معانا كل خميس. علي أنت براند برنامج في الزحمة، ما تروح يمين ولا يسار معانا.
1: تحياتي،
0: شكرا لك. يا هلا ومرحبا فيك، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ليت لو عنده قناة أو أي شيء نسمع أشعاره عنده على منصة إكس، عنده على منصة إكس. أيضا شعرنا حسن القويضي أخذنا في عالم ثاني، صح بوحك وصح القائك وصحة معانيك.

0: نروح لعمار.
1: أتوقع عمار لازم تكون مجهزنا أغني على نفس نزف عليا. عمار شلونك؟
2: هلا
1: حياك الله يا عمار، شخبارك؟
2: والله بخير، شخبارك؟
1: تمام عمار. ها
2: على الهواء.
1: ما إيه أنت على الهواء، لا تقول لي ما سمعت علي عني كان شيء.
2: أوه سامي غلطة واحدة كمان حق رابح يا قلبي.
1: يعني المفروض الحين أنت تقفل لنا الموضوع، لازم تقفله.
2: والله يلا والله بقفل إن شاء الله.
1: يلا نسمعك.
2: كان عبالي شيء ثاني بس سامع علي، والله لازم أقفل وراه.
1: أمس أنت أبدعت، أمس الأغنية اللي قلتها صراحة ما بعدها، يعني أتمنى اليوم بعد. يلا خلينا نسمع كل شيء منك حلو يا عمار، تفضل.
2: ساعة تحس إن

ساعات ساعات أحس إن الفراح محال لا يمكن

0: من يقلب دي الفرح ويفرح القلب الحزين، ويفرح القلب الحزين، ويفرح القلب الحزين. سلامتك.
1: الله يا عمار، الله مليار، صح صوتك يا عمار، شنو هذا؟
0: الله يسعدك
1: شو
0: وليد،
1: هالزين؟
0: على قول علي وليد اللحظة، شوفك فكرت فيها.
1: انت وياه ولي، يعني صراحة القصيدة اللي قالها شيء
0: ما شاء الله.
1: فوق الوصف والخيال، ووليدة لحظة، وانت كمان يعني صوتك جيت يعني جيت انت على الوتر الحساس، على
0: الله يسعدك. لا والله
1: كلماتها.
0: صدقني، ايوه دخلت معاه اصلا مره، وكمان اختيار عسيلة على غلطه واحده، قولوا هو يغنيها، انا حافظ منها شيء بسيط انا بس.
1: طيب تقول ايش تقول لمحمد عسيري؟
0: قول له يغني، هو اختار غلطه واحده لا يهمك.
1: طيب
0: صح،
1: ايوه خلاص.
0: ايه
1: هو
0: قول له
1: يسمعك،
0: يغنيها، لان انا حافظ شيء بسيط، ماني حافظ
1: خلاص هو
0: اصلا
1: يسمعك، اذا حاب يغنيها حنخليه يغنيها. عمار موتشو جراسيس يا عمار، شكرا لك على هالاغنيه الحلوه، ابدعت حقيقي، ابدعت والله، ابدعت، ممنونه لك. خلينا بما ان قلت ممنونه لك ورحنا في مجال الامتنان، نروح الامتنان، معناته امتنان، حياك الله. يا هلا ومرحبا بالنصف المختلف.
2: يا هلا وغلا منى، يسعدني مساءك.
1: ومساك اسعد، ومساكي اجمل يا حبيبه قلبي، شو اخبارك؟
2: بخير الله يسلمك يا رب، كيف حالك انتي؟
1: تمام. نبدا معاكي؟
2: اي نبدا، ليه ما نبدا؟
1: يلا يلا نبدا.
2: يقول بدمعتي والحب وكبار الاحلام،
1: والله
2: ورسم بها للشوق لوحه كبيره،
1: والله
2: تبي تذوق بغيبتي طعم الآلام، وأنا بعد بذوق لوعه حيرة، أدري بيبلسن قلبي ولا رايح ينام، لدق دقه جات دقه كثيرة، والله ما تصغر لو الوقت ما دام، غلاك فيني مثل دولك كبيرة، ما قلت لك وإن كنت تذكر قبل عام، بأن الهوى لوعات آخر مصيرة، وهذن شايف كيف ملتاع للهام، في ناظرك هالكون ذرة صغيرة، وطير الحزن توه على خافقي حام، وشكل الفرح بيروح الحين طيرة، ولا يقهر بس.
1: ليه وقفتي؟
2: أمونة طويلة القصيدة،
1: طويلة لكن نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر. امتنان ما في فايدة فيكي، لب عيونك، ما في فايدة. قاعد هالساحة والله العظيم أنا قاعد أضحك. عموما بس نصف جميل وتعبير حلو، وما صرتوا تعطوني مجال إني أقول يبغانا التون الإلقاء، صراحة صرتم مبدعين وأكثر من رائعين، وأنا صارت الساعة هذه سارة من الاستمتاع حقيقة، صايرة ساعة من الاستمتاع.
2: والله نحن اللي نبسط معاك يا
1: أمونة،
2: صراحة
1: ننتظر
2: الخميس
1: علشان
2: نطلع اللي جواتنا.
1: أكثر من كده بعد ما أتوقع. عموما امتنان، شكرا لك يا قلبي، مشكورة كثير لك. هذا مازن، هلا بالقلب عمار، الله عليك يا العندليب، الله عليك، الله عليك يا امتنان، صح لسانك. أيضا يحيى من الرياض، سعد مساكي أمينة ومساكي أسعد. وخلينا نروح للصوت الجميل أيضا من الأصوات اللي حقيقي بتعطي البرنامج رونق وبتعطي البرنامج جمال في الاستماع، ولدامة بقول له أيضا صح صوتك مليار، أميزنج أميزنج، من الآن رح أقول لك أميزنج يا محمد عسيري، حياك الله يا محمد، شلونك؟
3: تمام، أخبارك
1: طيبي؟ أنا تمام التمام، إيش أخبارك يا محمد؟
3: والله ماشي الحال، علومكم إن شاء الله طيبين.
1: تمام، ها شنو بتغني لنا؟ زي ما قال عمار، ترى عمار خلص غنى اللي يبيه، انت غنى اللي تبي. يلا تفضل.

دوم يغلط جت على هادي وبس.

0: الذي سوتنا.
1: الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك، أبدعت يا محمد ما شاء الله، إيش هالإحساس، إيش هالصوت الجميل. شوف عمار قاعد يقول مين بسرعة دقي، إحنا عشان الوقت ولا أنا جاء على بالي إني أنت وعمار أحطكم مع بعض تغنون هالأغنية بصراحة، بس الأسبوع الجاي إن شاء الله نبيكم مع بعض. بصراحة أبدعت يا محمد أنا.
0: الله يسعدك.
1: وأنا شاكرة لك.
0: العفو،
1: تحت امك. طيب يلا ناخذ عمار. ها محمد، عندك اغنيه ثانيه يا محمد؟
0: بغني اغنيه يمنيه.
1: طيب يلا تفضل.
0: حافظها كامله بس بغني مثل
1: قولي لهم علمك. تفضل يلا.
0: حالتي حاله أطر من قبيل الشمس صابك وارسم لك في

0: بحر مجاديف.
1: لا إله إلا الله. عموما عد عليك إن شاء الله باردة يا محمد،
0: الله يسلمك.
1: وممتنة لك صراحة، ما شاء الله في كمية قاعدة توصلني كلهم بيثنون على صوتك.
0: الله يسلمك.
1: فشكرا لك يا محمد،
0: هلا والله.
1: وجهز لنا نفسك الأسبوع الجاي، واحتمال يعني نحطكم أنت وعمار صراحة تغنون أغنية واحدة مع بعض، بما أن ما شاء الله في نفس الذائقة نفس الاختيارات، يعني اختياراتكم مرة حيل قريبة. شكرا لك يا محمد، يومك جميل إن شاء الله. فانيس ويكند أميزنج أميزنج أميزنج، رائع رائع صراحة ما شاء الله. طيب نروح لسخي الحرف، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور أستاذة أمينة، كيف حالك؟
1: يا هلا ومرحبا بالحروف الجميلة والحروف الفصحى بعد
0: الله
1: بأبجدياتها،
0: وحشتينا والله صراحة.
1: حياك الله. تقصد بالتيك توك إن شاء الله جايتكم قريب تتعدل بس الأمور شوي. حياك الله. شنو حنسمع منك؟
0: بالفصحى، لاني المره
1: الله.
0: اللي فاتت اعطيتكم نبطي، الان بعطيكم بالفصحى.
1: وين ما تكون وين ما تكون، خاناتك كلها جميله، خاناتك
0: الله.
1: كلها رائعه، والفصحى
0: الله.
1: ما عندنا اساسا يعني قصايد بالفصحى، فانا حاب اني اسمعها منك.
0: الله يسعدك.
1: يلا تفضل.
0: هذه عنوانها حديث الصمت.
1: الله.
0: قلت الصمت يحكي سر حبي والهوى، الصمت يحكي سر حبي والهوى، وحنين قلبي صامت لم ينطقي. إن كان عشق المغرمين مدلة، لا عاشت الأحلام إن لم نلتقي. هي في حياتي دمعة وردية، يا حبذا لو من دموعك أستقي. أروي غليل الحب من أيامنا، يا أمتي الوضاء قولي كم بقي. فأنا السعيد إذا رأيتك لحظة، وإذا اختفيت لحظة كم أشتقي. هيا ارحمي قلبا تتيم حبه، فغدا تكون حبيبتي في زورقي. أنت الهوى وهواك يهواه الهوى، أنت الهوى وهواك يهواه الهوى، يا شمس هيا في حياتي أشرقي.
1: الله عليك الله عليك، صح لسان.

0: إنك
1: الله
0: أبدعت
1: يسلمك.
0: كلمات وأبدعت إلقاء وما شاء الله تبارك الرحمن، الله عليك، صح لسانك، أبدعت كلمات وإلقاء. أمينة، أبدع حقيقي، يحيى هذا من الرياض، أبدعت صراحة يا سخي الحرف.
1: الله يسعدك يا
0: أنا
1: شيخ.
0: ممتنة لك كثير إنك بتشاركنا
1: الله
0: وبتسمعنا هذه الإبداعات ببرنامج
1: الله
0: بتخص هالبرنامج في الزحمة.
1: أكيد أكيد ما في
0: شكرا
1: شك.
0: شكرا لك،
1: حياك
0: كلك ذوق،
1: هذا أمينة، حياك
0: يحييك ويبقيك، مشكورة، أنا ممنونة كثيرة لك،
1: يا
0: شكرا لك.
1: أخي،
0: طيب
1: حياك.
0: نختم، حنختم مع الصوت الجميل ونختم مع الاختيارات الراقية، نختم مع أماني العليان. حياك الله يا أماني، منور
1: طول
0: عزيزتي،
1: عمرك أمون، مساء الخير.
0: وعمرك عمر النبي شعيله، انت واللي يسمعون، حياكي. ها يا أماني، ها
1: أمون
0: سبرايز، مفاجأة.
1: إن شاء الله نجوز لك.
0: يعني بقول لمناهل، مناهل أماني معنا، قالت لي خلاص خلاص عرفت إنها عارفة شو ما تبي تغشش، ما تبي تقول حتى كلمة،
1: بس إن شاء الله
0: تخيلي.
1: تعجبك أمون بإذن
0: أكيد
1: الله.
0: 100%، تفضلي حبيبتي.
1: حبيبتي أمون، طبعا الإنسان إذا وصل إلى مرحلة عالية أو درجة عالية من العشق، يظن إن خيال محبوبة وين ما يروح هو معه. الأبياتي راح أقولها تضمن هالموضوع: يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت، أسرني طيفك وحبك أسرني وصرت مفتونك. يلازمني خيالك وين ما رحت وسرحت وجيت، أسرني طيفك وحبك أسرني وصرت مفتونك. حبيبي مرني صوتك بلا موعد وانا حنيت، أجل وشلون لو عيني تصافح فجأة عيونك. شقدتك شقدتك ليلة البارح غريبة، ليه ما مريت وموعدنا ينادي، دبل ضي القمر دونك، دبل كل الفرح حتى الثواني ما لها توقيت. ترى مالك عذر تبعد وانا للحين مجنونك. تعال تعال اهزم ظروفك، لا تخليني اذا ونيت، انا يكفيني بس اسمع حبيب الروح وشلونك. يلازمني خيالك يا حبيبي كثر ما حبيت، واحبك بالخيال اللي عيوني ما يشوفونك. سلامتك امون.
0: الله الله الله، خيال صوتك يا أماني لازمنا. الله، دعتي دعتي حي الله، سمعي يا أماني، حي الله أماني، صوت العد ما شاء الله، أبدعت أماني بإبداعها تصنع يومنا، الله يسعدها. أمينة يحيى من الرياض، الله يا أماني، كمية قاعدة توصل حقيقي، أبدعتي وشكرا لك إن ختامها مسك مع صوتك.
1: حبيبتي شاكرة لك أمون، شاكرة لهم كلهم، ويكن جميل إن شاء الله.
0: الجميع شكرا لكم أصدقائي، شكرا لك اللي شاركنا وصنع هذا الإبداع من خلال حنجرته، أشكركم شكر جزيل، أشكركم، ممتنة لكم على هذا الجمال اليومي، وبالتحديد الساعة الثانية بيوم الخميس من برنامج في الزحمة، وأعتذر على الأرقام الموجودة واللي ما قدرنا أنها تكون متواجدة معنا. شكرا لكل اللي شاركوني من خلال الاتصال ومن خلال الواتساب، شكرا مناهل الدحمان من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة أف أم، فمان الله وهاف أ نايس ويكند.

0: على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: يا سلام فزت، باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
4: جوري أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
3: ماما خليني شوية، بس شوية.
4: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
3: ماما بليز، لسه ما انتهت اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
5: خلاص خلي معاها الأيباد، المباراة الحين تبدأ، تراكم مزعجتوني.
4: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
5: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج، وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة. إلا تبغيني أزعلها؟
4: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
6: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة. مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة، وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
4: سمعت إيش يقول؟
5: أوه كلام خطير.
7: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
8: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: التسول خطر جسيم على أمن الوطن. معا نكافح التسول. جدة اف ام
0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM. البيئة هي من النعم التي وهبنا الله إياها، تنمو وتزدهر بحمايتها والمحافظة عليها لنساهم في جعل بيئتنا أفضل. مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي،
2: جدة FM على هواك.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر.

0: بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: كن حذراً، للأسرة دور كبير في الوقاية من أضرار المخدرات، وذلك بتعزيز الوازع الديني لدى الأبناء واحترام رأي الأبناء وتشجيعهم على التعبير وبإعطائهم الثقة للبوح بمشاكلهم والاقتراب منهم، وتنمية اهتمامات الأبناء بالأنشطة والهوايات الإيجابية، وتعليم الأبناء بكيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط. مع تحيات جدة FM.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: ويكند ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.

0: رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: أمسيات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
1: استهلاك الطاقة ليس أمرا عابرا بل مسؤولية بيئية. كل جهاز يعمل دون حاجة هو استنزاف لموارد الأرض. كن واعيا واطفئ ما لا تحتاجه واختر البدائل المستدامة، فترشيد الطاقة حفاظ على البيئة واستثمار في المستقبل.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع

0: دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: على هواك.
2: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير، مساء السعادة، مساء انطلاقة جديدة لبرنامج مساكم أحلى، مساء بداية الويكند.
4: مساء الخميس الونيس، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وين ما يصل إليكم الصوت. رحب فيكم في مشوارنا الجميل والمتجدد معكم يوميا والسبيشل والخاص في يوم الخميس، برنامج مساكم أحلى.
3: ساعتين جميلة راح نقضيها مع بعض مستمعينا الكرام، ساعتين حلوة مع بداية الويكند. أكيد مشاوير كثيرة راح نقضيها اليوم عشان نستمتع بالويكند من أوله، فإن شاء الله بإذن الله تكون ساعتين ولا أحلى ولا أروع منها.
4: أكيد إن شاء الله تكون ساعتين جميلة بحول الله تعالى. أول شيء بحكم اليوم اللي احنا نتكلم فيه، وثانيا وجود هذا الفريق، فريق العمل مميز اللي ما له مثيل، يعني الدكتورة لولو عبدالله. مساء الخير عليك.
3: مساء الخير أكيد خالد مستور، وكمان المساء الجميل يحلى بإخراج رائع ومميز مع خلود لبني.
4: اليوم عد عندنا سالفتنا، عندنا تحدي الأغنيتين، عندنا أجوان الحلوة
3: أكيد.
4: كمان إحنا أصبحنا معكم في بث مرئي مباشر على حساب إذاعة جدة اف ام في اكس، تقدر تشوفون الآن بشكل مباشر، وأيضا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم تحميل هذا التطبيق، التفاعل والاستماع من خلاله أو التواصل. راح نعطي إن شاء الله كل أرقامنا ونرحب بكل الأصدقاء. أمس طلعنا أول يوم واليوم ثاني يوم وبقية الأيام إن شاء الله معكم
3: إن شاء الله،
4: وعد إن شاء الله عاد نكون جزء خفيف بالنسبة لكم، صوت وصورة كذا
3: إن شاء الله بإذن الله تعالى. كمان أكيد تواصلكم مهم وركيزة أساسية في البرنامج. خليني نذكر بطرق التواصل معنا من خلال الرقم الهاتفي 012-649-5154 و012-647-1154. أما الرسائل ممكن ترسلوا لنا على واتساب البرنامج 800-244-28-28 بلس، تقدر تراسلونا من خلال البث المباشر في منصة إكس، اكتبوا لنا تحت المنشور وتحت البث وإن شاء الله رح نقرأ كل تعليقاتكم بإذن الله تعالى.
4: بإذن الله تعالى. ويا أهلا وسهلا فيك دكتورة، وشكرا رديتين للقلم والمرسام، وخليك أنت لا تكتبين أصلاً. وإن شاء الله أمورك زينة بإذن الله تعالى. طيب خلاص كذا أمورنا حلوة، احنا نطلع لفاصل مع خلود كذا، اختيارات خميسية حلوة وجميلة، ونرجع إن شاء الله نواصل معكم مشوار. يلا يعني.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا مرحبا فيكم بكل اللي انضم معانا من خلال البث المباشر ومن خلال الراديو. تحية حب لكم وين ما كنت تسمعونا، وين ما كنت تشوفونا من خلال منصة إكس والبث المرئي هناك، وكمان من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. كل اللي عليك نزل التطبيق واستمتع بمشاهدة ومتابعة كل برامجنا في إذاعة جدة.
3: أكيد حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. سالفتنا اليوم يبدو بأنها جاي من تاريخنا ومن أحداث مرت علينا دكتورة، يعني أحداث صراحة جميلة وربطتنا الأيام قدام هالشاشات وشفنا فيها أشياء وذكرى لا تنسى
2: فعلا. يعني خلينا نقول كثير من الأعمال الدرامية الكوميدية من الأفلام اللي احنا شفناها على مدار حياتنا من يوم احنا كنا صغار إلى أن كبرنا، احنا شفنا كثير من الأعمال الجميلة والمميزة. الفارق في جميع هذه الأعمال اللي احنا شفناها إنه في بعضها لامستنا احنا

0: عشنا معاها بكل جوارحنا، عشنا معاها كل تفاصيلها، عشنا مع شخصياتها، عشنا مع نفس القصة، تسلسل الأحداث، مع العقدة لما تكون في العمل ونبدأ نخمن كيف راح تنحل هذه المشكلة وإيش راح تكون النهاية. فتلاقي نفسنا بعد فترة من الزمن يكون عدة سنين على هذه الأعمال حقيقة، ولكن عمرها ما اختفت من ذاكرتنا. تلاقي أحداثها بشخصياتها تلاقيهم مربوطين عندنا بالذاكرة، ولا زالت نقول هذا العمل يعد أفضل عمل أنا شفته بحياتي. ليش؟ ممكن كمان الموقف اللي أنت كنت أو اللحظة اللي أنت كنت تعيشها مع أسرتك وأنت تتفرج لهذا المسلسل، ممكن كان في فترة معينة في ارتباط جميل وذكرى جميلة في هذه الفترة. يعني مثلا واحدة تقول والله في مسلسل أنا أشوفه أحلى مسلسل لأنه كان أول مسلسل يجي يعني أو تفرجت عليه بعد زواجي، بعد مرحلة جديدة من حياتي، كنت أتفرج فيه مع أمي وأبوي وأخواني وأخواتي وإحنا كنا مع بعض في بيت واحد. فالذكرى الحلوة هذه تخليك دائما تفكر أنه جمال الذكرى يخليك ترتبط بهذا العمل وتشوفه هو أفضل عمل. كذلك بعض الأحيان فعلا مسلسلات كثيرة إحنا نشوفها اليوم جميلة حلوة رائعة، لدرجة نقول أنه هل ستأتي أعمال في المستقبل تكون بنفس الفكرة بنفس القوة بنفس الجودة؟ جاءت بعد مسلسلات فيها جودة وفيها عمل وفيها نص وفيها حبكة درامية وفيها كل شيء، ولكن يبقى الفارق إيش؟ الشعور اللي إحنا عشناه في تلك اللحظة هو شعور مختلف، ضحكنا فيه، انبسطنا فيه، بكينا في المسلسلات، الأفلام، يعني أفلام كثيرة بصراحة. فأكيد اليوم نبغى نعيش معكم الذكريات الحلوة هذه، بما أنه إحنا دخلنا الويكند، دخلنا إجازة نهاية الأسبوع، فالكل أكيد يعني نسبة كبيرة منهم اللي ما عنده جدول خروج، طلعات، لقاءات، فحتلاقي جزء من وقته راح يكون عبارة عن أفلام، عن مسلسلات، عن أعمال فنية. فممكن اليوم نرجع وين نصح الذكريات الحلوة، ممكن يكون أحد الأفلام القديمة هو اختيارك اليوم في سهرة اليوم في المساء هذا.
1: صحيح، أنا أتوقع أنه دائما يعني حلاوة المسلسلات والأفلام اللي نشوفها والذكرى اللي تتركها مرتبطة بالفترة اللي عشنا فيها في هذاك الزمن. وأكثر شيء يعني ممكن يعني يذكرك فيه جمعة العائلة، جمعة الأصدقاء، روتين معين. مثلا مسلسلات كانت تجي القناة السعودية مثلا قديما كانت تجي بعد المغرب في نوعية مسلسلات خاصة مسلسلات البدوية اللي كانت تجي في هذا التوقيت، يمكن عاد هذه فترة قديمة شوي. وبعض الناس يعني أقدم مني في الحياة فتعرف بعض الناس يعني ما لحقت الفترة هذيك، فهي كانت من فترات الحلوة الجميلة. كان وقتها النشاط غالبا في النهار. صحيح. بعد المغرب خلاص تقاعد بالبيت بتعود من البليس، القهوة موجودة والحلى موجود، في روتين يعني كان يجمعنا كلنا بالسعودية مشابه نوعا ما.
0: صحيح.
1: فكلنا تلقينا جاسين بعد المغرب في حلقة من حلقات إحدى المسلسلات اللي لازم نتابعها. فهذه أتوقع من الفترات الحلوة اللي الناس ما تنساها.
0: صحيح.
1: المسلسلات اللي كانت تجي في فترة رمضانية.
0: أوه.
1: رمضان يعني الله يبلغنا وياك والسامعين يعني من الأكثر الفترات اللي زاخرة بالمسلسلات التنافسية. صحيح. والتاريخية واللي يعني تستاهل وتستحق المتابعة، ولكن مو كلها أنت تتفرجها، يمكن في مسلسل واحد يتوافق عليه العائلة كلهم فيتفرجون. فهذه اللحظة والجلسة واللمة اللي فيها أكلة من هنا وقهوة من هنا، جلسة من هنا حلوة. كمان الأشياء اللي كنا نشوفها وإحنا صغار.
0: صحيح.
1: أي نعم، هذه يعني مسلسلات الكرتونية أتوقع أنها لا تنسى، يمكن بعض الناس عندهم تعلق إلى الآن في هالمسلسلات، لو تغني إشارة البداية تلقى يغني معك.
0: صحيح.
1: فهو عارفها. فكل واحد سبحان الله له اختياره يعني، وهي وسيلة ترفيهية ولكنها ذكرى جميلة تركت وصنعت فينا أثر معين. فاليوم كنا نبغى نرجع بالذكرى شوي، نعرف هذه المسلسلات والأفلام اللي تابعتوها. كنت أنت من محب الأفلام اللي فيها نوع من الرعب والتخويف؟ كان عندك شجاعة ولا أنت من الناس جت لقطة تتخبى؟ عرفتي في ناس جت اللقطة المرعبة يتخبى نص الفيلم هو متخبي.
0: صحيح.
1: أي مو شايف صار مو شايف صار فيه، بس إذا سألوا يعني إنه شاركت معكم ما ودني أخرب على الناس الثانية. وفي واحد لا والله شجاع فنج العيوله وقاعد طالع ويتابع ويعني شايف القصة كاملة، فهي تختلف سبحان الله، لها ذكريات جميلة.
0: صحيح. طيب يعني مثلا على سبيل المثال لو حسألك ايش أكثر عمل كده انت تحس ان

0: لسه في ذكرياتك، تحس انه هو عمل عظيم بالنسبة لك؟
1: والله فيه، انا ما اتذكر اسم المسلسل بس كان بطولة حياة الفهد. مسلسل يا اخوي اتوقع، صح اسمه؟ مسلسل كويتي كان.
0: ايوه في مسلسل يا اخوي بس ان انا ماني فاكرة احداثه.
1: احداثه كان فيه مشاري البلام الله يرحمه، وما ادري والله مين كمان الابطال اللي كانوا موجودين فيه، العولمة كمان.
0: اوكي
1: هذه حلوة،
0: ابو بكر الشد الله يرحمه.
1: اي الله يرحمه. المسلسلات يمكن الكرتونية، في سناجب كانوا مسافرين. والله من جد قصتهم كذا، يطلعون سفينة زين.
0: طيب
1: والله ذكريات، وش تحكي؟
0: طيب اوكي انا معاك، اوكي قول لي قصة السناجب.
1: كان على طفولتي. المهم وكانوا يوصلون جزيرة. طيب. جزيرة دي فيها مخلوقات، مدري والله وش المخلوقات. المهم كانت خوف السناجب.
0: اوكي
1: اظن هم سناجب، ما ادري.
0: هذه كانت اللي يكون لونهم ابيض واسود. اسود اي هم سناجب.
1: لا الوحوش لونها ابيض. المهم ان هذه والله ما ادري. ببحث عنها اليوم، ذكرياتي شينه، ابحث عنها اليوم واطلع لك اياها. هذه احسها مسلسلات يعني كان لها ذكرى. هذا اول شيء كنت صغير، كانت ذكراها مع ايام الشرقيه. فعد كانت اجواء مره حلوه هناك. المسلسلات الباقيه لا اتوقع انها كانت هنا بجده. اي
0: اوكي حلو.
1: اي لا الباقي عاد
0: خلاص انه تستمتع
1: فيه، كبرنا وكذا وصرنا نفهم وندخل نقيم الافلام والمسلسلات. ما صار لها نفس الذكرى. شفت الشغلات اللي تشوفها لاول مره؟
0: صحيح.
1: شوف الناس اللي كمان مقبله على انها تتابع مسلسلات.
0: صحيح،
1: ترى هذولي انت قدامك كوكب من الافلام والمسلسلات راح تستمتع. انا يعجبني كذا فجاه الشخص اللي يقول لك والله انا قررت ابدا اتابع مسلسلات. تفضل يا حبيبي، خذ توب 100 مسلسل وابدا تفرج. ففي شغلات جميله وفي اعمال يعني فيها رسائل وفيها فعلا فن فعلي يعني.
0: صراحه يعني خلينا نقول احنا يعني القامتين رحمه الله عليها سيده الشاشه الخليجيه حياه الفهد والفنانه سعاد عبد الله ومريم الصالح وغانم الصالح وعبد العزيز جاسم الله يرحم من توفاهم الله. يعني أنا من المسلسلات يعني يمكن حتى نعاد في ذكريات في رمضان، عارف قعدت في يعني أمام الشاشة وقعدنا نتفرج إحنا كعيلة نتفرج للمسلسل ونعيد نفس الذكريات، ووقت الفواصل تخيل نقول إحنا عارفين كنا نتفرج وين، فاكرين لون الكنبة كانت إيش، تخيل نقعد نفتكر ونعيش الذكرى كمان وإحنا إيش كنا نسوي في هذيك اللحظة. عندك مسلسل يوم آخر من المسلسلات العظيمة الراحل عبد العزيز جاسم، عندك كمان ثمن عمري جاب ذكريات كمان السنة هذه في رمضان للفنانة حياة الفهد وابراهيم الصلال وابراهيم الحربي، يعني كوكب من النجوم حقيقة، يعني كان مسلسل رائع.
1: نعم.
0: أما وأنا صغيرة لا بصراحة كنت أحب أتفرج كرندايزر وعدنان ولينا.
1: حلوة
0: من عشاق عبسي.
1: ذكريات حلوة، عبسي كان رهيب. كان يمثل حظوظ بعض الشخصيات في الحياة. المسلسل كان بطولة سعاد عبد الله، عفوا يعني أنا أخطأت، مسلسل يا أخوي كان الآن قاعد أتابع أشوف.
0: المشكلة قاعد تقول لي سعاد حياة الفهد وأنا أقول إيه أنا فاكر المسلسل بس إنه
1: طلعنا كلنا مو فاكرين، بس قديم يعني 2003. إحنا نتكلم زمان يعني. يعني ما أدورين في الذاكرة.
0: حتى سعاد عبد الله زوارة الخميس اللي أحدث ضجة وكانت نقلة في المحتوى اللي يتكلم عن المجتمع الخليجي. زوارة الخميس لسعاد عبد الله والهام الفضالة، يعني كان
1: أحس الفترة ديك وما زالت يعني أكيد الشاشة الخليجية عموما تقدم يعني مسلسلات جميلة، ولكن في فترات كذا فيها مسلسلات لا تنسى يعني. الفترة هذه تقريبا من 2000 إلى 2015 ممكن أو أكثر، يعني الفترة هذه فيها صراحة كان فيها إنتاج فني رائع جدا. شوفي كل أغلب اللي تكلمنا عنه يمكن في هذه الفترة، وأكيد اللي عاشوا قبلنا وبعدنا يعني لهم ذكريات معينة في سنوات مختلفة.
0: أما أفلام الأجنبية يمكن اتفرجت قبل كده فيلم اسمه جومانجي.
1: جومانجي؟
0: إيه.
1: حقيقة.
0: كان فكرتنا إن هو زي كأنه في زي ما تقول ايوه اللي هي القديم، انه تخيل انك انت تدخل في لعبه او تبدا تلعب في لعبه، بعدين اللعبه هذه هي تعيشك وقائع أنت تعيشها. فمن الأفلام
1: جمانجي.
0: أيوة جمانجي. فكان الموسم الأول كان رهيب جدا، فيه أحداث

0: طبعا انت بتوعى وتشوف انه والله في افلام فتحس انه اصلا بيقولوا لك فيلم تايتانيك فترجع انك انت تشوف الفيلم مره ثانيه. من الافلام كمان المصريه طبعا فيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه من الافلام عارف تحس انه انت صغير وتتفرج وتتفاعل معاه. كان طبعا اللي احمد السقا ومحمد هنيدي ومن بعد يعني ذكريات حلوة مع أفلام ومسلسلات. فاليوم نبغى نعيد معاكم الذكريات هذه وإيش أفضل مسلسل عالق في ذاكرتك أو فيلم وتحس إنه هو من أفضل الأفلام اللي أنت شفتها بحياتك وليش؟
1: ماتريكس تابعته الفيلم؟ تابعت فيلم ماتريكس خلود؟ The Matrix ممكن اسمه؟ ما تابعته؟ أي رهيبة فيها كل قتالات من البداية للنهاية. إيه كان من أفلام الحلوة اللي في أواخر التسعينات يمكن 1999 أو بداية 2000. هذه برضو من الأفلام الجميلة يعني إحنا نتكلم ذكرتها. الله ما كنت أقلد حركات البطل طبعا ما نجحت في أي حركة لأن كلها كانت يعني مؤثرات أي مو بحقيقية.
0: أي أكيد.
1: بس كان الجو رهيب صراحة.
0: أفلام كثير يعني حتى كمان زمان الأفلام الأجنبية الأمريكية أفلام زمان كمان الأفلام الهندية يعني كانت برضو
1: كانت حاضرة
0: أي يعني. بالضبط
1: كان حضور على الشاشات الخليجية فعلا. طيب عموما وش المسلسل أو الفيلم اللي يعني ما زال عندك في الذاكرة واستمتعت فيه فترة فترات اللي فاتت حياتك؟ كمان عندنا تحدي الأغنيتين اليوم صح ولا لا؟
0: أكيد
1: عندنا أغنيتين جميلة تقريبا ترندات 2020 فراح نستعرضها إن شاء الله لكن في الفاصل القادم بحول له. للتذكير أرقامنا 012-647-7154 الواتساب 8-024-284-28.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
4: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا ونواصل معكم أكيد في برنامج مساكم أحلى. طبعا اليوم الخميس فعندنا تحدي الأغنيتين من عام 2020. الأغنيتين صراحة جميلة وكلها يعني كل أغنية تنافس نفسها، ولكن اليوم يعني إحنا نبحث عن التصويت، يعني نروح لأي أغنية واخترنا اثنين من الفنانين اللي تحتار أصلا ما تدري تختار مين فيهم
1: بصراحة،
0: راشد الماجد وعبد المجيد عبد الله. احنا بالنسبة لنا نشوفهم عينين في راس
1: اكيد،
0: اي نعم، فما نقدر انه والله نقول هالاغنية احلى ولا هالفنان احلى، ولكن الفكرة في ارتباط الاغنية معنا في هذيك الفترة.
1: صحيح.
0: وش الاغنية اللي تركت عندنا اثر اكبر،
1: اللي حبيتها اكثر، اللي كنت ترددها اكثر، وكمان مو شرط ممكن اليوم تقول والله انا في بالي وفي خاطري اسمع راشد الماجد مو عبد المجيد عبد الله، بالرغم ان الاغنيتين حلوه، ولكن بالك تسمع ايش اليوم. والاغنيه اللي راح تحصل على اعلى نسبه تصويت اكيد راح يكون او راح تكون معنا مسك الختام ان شاء الله في حلقه اليوم من مساكم احلى
0: باذن الله تعالى. طيب اول اغنيه عندنا اغنيه راشد الماجد والهان، هذه من اغنيه 2020، نسمع جزء منها ونستعرض اغنيتنا الثانيه.

0: الله ثانك يو خلود. تقول ما خليتها بنفسك. طبعا اغنيه جميله للفنان راشد الماجد. مو غريب عليه الاحساس الحلو هذا. يعني اعتدنا راشد لما يغني الاغنيه تلاقي كل الاحساس ينبثق في هذه الاغنيه.
1: بعدين راشد لما يغني حزين حتى لو انت حزين تبكي.
0: اي تحس انه هو الهان ويغني تحس انك ودك توله على احد.
1: اي والله من احساس راشد وفنه. يعني الاغنيه الثانيه كمان يعني لا تقل جمالا
0: اكيد.
1: وفيها يعني انا ما ادري صراحه كيف اوصفها. ما في كلمات معينه ممكن توصف هالاغنيه للفنان امير الطرب الرائع عبد المجيد عبد الله. وما كان هذا حب.
0: ما كان هذا حب حقيقي.
1: ليه ما كان هذا حب؟ نعرف الحين من كلمات الاغنيه.
2: ما كان هذا حب.

0: الله، انت عارف يعني انا الان يعني انا لو كنت في موقف المستمع، سمعت في البدايه مقطع من اغنيه ولهان في داخلي قلت لو انا حختار ولهان بدا عبد المجيد، قلت لا والله تصدق انا حختار عبد المجيد، فانا ماني عارفه ولهان ولا عبد المجيد. يعني بصراحه احنا متعمدين نجيب اغنيتين قويه دائما عشان تحتاروا، ولكن في النهايه اكيد تصويتكم هو اللي راح يكون الفارق.
1: بالضبط اكيد.
0: وشويه احسك انت عبد المجيد.
1: والله ما اقدر لما يكون موضوع راشد وعبد المجيد، والله ما اقدر. اتمنى ان شاء الله انهم يعني يكونوا
0: الاثنين حلوين بصراحه.
1: اي اكيد.
0: يعني اكيد اي اغنيه فازت فيهم في النهايه اكيد ختامها حيكون مسك.
1: اكيد كلها اغاني جميله ورهيبه. طيب احنا نذكركم بارقامنا عشان بعد شوي نبدأ في استقبال اتصالاتكم على 012-64-77154. كذلك احنا معكم في بث مباشر الآن مسموع ومرئي على حساب إذاعة جدة فم على إكس، تستمعوا لنا كذلك من خلال الترددات الإذاعية، تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، حملوا هالتطبيق وتفاعلوا معنا من خلاله، تقدروا ترجعوا لكل الحلقات أيضا، وحتى رسائلكم ممكن توصل من خلال هذا التطبيق، والواتساب عندنا على 8-02-244-2-8-2-8. نطلع على هالفاصل ونرجع مع اتصالات جديدة. يلا

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
2: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
1: سبورتزون، بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
3: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت 6:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
3: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على سمع برأثير جدة اف ام وبرنامج مساكم أحلى. خلينا نذكر بأرقامنا للي حاب يتصل علينا على 012-649-5154 و012-647-1154. وتحية حب لكل اللي انضم معانا في ساعتنا الثانية، معكم من أمام الميكروفون خالد مستور، لولو العبد الله، والإخراج يتألق ويزين دائما مع خلود لبني.
4: يلا حياكم الله أصدقائنا، نتشرف فيكم جميعا، وأيضا الناس اللي ترسل لنا دائما رسائل على الواتساب وكافة الوسائل، تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. إحنا تقريبا على الساعة 9:30 يعني نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا، فلا توقعوا إن إحنا نتجاهلها، بالعكس إحنا نتابعها أول بأول. طيب اليوم كمان للتذكير موضوعنا عن مسلسل أو فيلم يعني ما زال عالق في الذاكرة عندك،
3: صحيح.
4: كان جزء من ذكرياتك، تحدي الأغنيتين راشد والهان، وما كان هذا حب لعبد المجيد عبد الله، إيش تختار؟ ناخذ معنا أول واصلين معنا سليمان.
5: هلا أخوي خالد والدكتورة لولو.
3: هلا مرحبا
5: أخوي خالد مستور، إن شاء الله بالخير والمرجان تدور، ريحتك ما شاء الله بخور بخور،
4: ريحتي بخور
3: شميتة.
5: أي والله دكتورة لولو،
3: محاولات شعرية
5: دكتورة لولو، اسمك صاد لكن أنتي لولو لولو لولو، والله تورطت يا دكتورة،
4: والله إيش الشعر هذا اللي طلع مع الرطوبة؟
5: والله تو الآن بس يا رامك تو الحال كذا،
4: والله فنان، يعني تخيل لو اديت نفسك فرصة.
5: أديت نفسي إيش؟
4: فرصة.
5: ايوه شو بس كيف اقول ريحتك بخور وانا ما شفتك، بس تخيلات الشاعر تخيلات الشاعر.
4: شوفنا طيب احنا الحين معكم صوت وصوره.
5: شوف ريحتك، اشوفك شم ريحتك، اشوفك بالتلفزيون.
4: اقول لك تقول ما شفتك، ما اقول الريحه، اقول شوفنا.
5: اشوفكم، انا اشوفكم دائما يا اخوي، والله اشوفكم قلبي، انا ترى القلب اهم من العيون، اشوفكم العيون.
4: هذا من وين يجي؟ مين ولا يسار؟ سليمان. يا حبيبي والله سليمان على راسي.
5: الله يحفظكم والله.
4: طيب انا كنت بستغل الفرصه واقول ترى احنا بث مرئي، تقدر تشوفنا صدق.
5: عارف انا بس اقول إن طيب انت خلع رمسك من الخرخه والمرجان والدور
4: المرجان، جزيره مرجان قصدك؟
5: مرجان مو مرجان البحر، مرجان الحجار كريمه، مرجان البحر هذا
4: لا لا مو مو كان في خش فيك علينا سليمان.
5: والله ما ادري انا بعد
3: المشكلة طيب. اني لاني فهمتك ولا
5: انا كذا ترى والله العظيم مشكلتي اني ادخل ايش في موضوع
4: اي لا باين خلاص اسمع احنا ناخذ موضوع
5: طيب
4: واحد.
5: سؤالكم
4: ايوه سؤالنا اهم شيء، سؤالنا وش المسلسل او الفيلم اللي كذا في ذاكرة سليمان؟
5: ذكرت انا مسلسل الحياة اللي انا لاعب فيها ولاعب فيه والله
4: العظيم، المسلسل اللي شغال حاليا.
5: ايوه شغال والله، حتى وانا نايم احجي افكار واقوم يطير النوم والعب والله.
3: طب سليمان انت نهائيا ما تتفرج مسلسلات؟
5: لا ولا اعرفها والله، ولا اعرف
3: اوكي والله فمسلسل حياتك هو الاهم. اوكي تمام عرفنا،
5: انا ما ماني فاضي اختي، كل يوم في صبة داخل مسابقة في المسلسلات. الله تكون العافية،
4: الله يعافيك،
5: انتم بخير.
3: لحظة طب تصوت لراشد المجد ولا عبد المجيد عبد الله؟
5: والله السنين، والله السنين
4: خلاص انت مشغول مع الصبات، بالتوفيق سليمان حبيبي.
5: طيب ايش رايك اغني لكم اغنية؟
4: يلا.
5: حبيتك تنسيت النوم يا اخو. شكرا شكرا جماعه، شكرا والله،
4: حياك الله حبيبي. يا وسهلا،
3: ما خليناها في نفسه عشان تعرف انه مساكم احلى لكم
4: فنان.
3: ما خليها في نفسكم ابد
4: فنان، والله العظيم ذكرتني بموهبه زميل لنا دكتوره، يعني
3: لا تقارن طبعا،
4: نفس الاداء الفني.
3: الو، افضل ما تقول اسمها. عشان حنين العلاقة التعاقدية.
4: خلاص يوقف البرنامج.

0: نقول له الو.
1: هاني مساء الخير.
2: مساء الفل. مساء الفل، زي كل سنة طيبين.
1: وانت طيب بصحة وسلامة، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله بخير، الحمد لله تمام.
0: اهلا وسهلا والله بهاني، شو اخبارك؟
2: اهلا بيك، كل سنة طيب الحمد لله تمام.
0: وانت طيب يا حبيبنا، امورك ان شاء الله زينة؟
2: والله بخير الحمد لله، في نعمة الحمد لله.
0: معك شخصيا الدكتور لولو عبدالله.
2: اه انا بعت لها رسالة والله دكتورتنا يعني. ايوه
1: اوكي. حشوف الرسالة ان شاء الله. طيب اول شيء منورنا اكيد في برنامج مساكم احلى، واليوم احنا نبغى نعرف ذكرياتك مع المسلسلات او الافلام اللي الى الان مسلسل او فيلم عالق في ذاكرتك، ومن وجهة نظرك تشوف افضل مسلسل او افضل عمل.
2: بصي انا الفيلم في مثلا في مسلسلات افلام لو قعدت اتفرج عليهم بكررهم ما بزهقش منهم ابدا، مع اني ببقى حافظهم بس بستمتع بيهم يعني.
1: صحيح.
2: يعني عندي فيلم بريف هارد وفيس اوف وفيلم الفارس الاول.
1: اوكي.
2: الثلاثه دولت انا لما بيتكرروا انا بصراحه ما بقدرش ان انا ما اتفرجش عليهم مع اني حافظ الفيلم.
1: اوكي. طب يعني اكثر شيء اللي ربطتك فيه ذكرى حلوه، ولا الاعمال هذه انت تشوف انه ما في اعمال جات بعدها؟
2: بصراحه ما شفتش يعني، عارفه كود اللي هو خلط بين التاريخ والدراما وفي نفس الوقت كمان احداث حقيقيه مع حبكه دراميه معينه مع تاثيرات صوتيه رائعه بنفس الكواليتي ده، ما شفتش حاجه شدتني قوي كده، كلها يا اما فانتازيا قوي يا اما حاجه مثلا فوق الخيال شويه. لكن لما بتروح بنفس التفصيله دي انت اصلا بتشوفي التفاصيل والقصه وتسلسل الاحداث واصلا المعنى بتاع القصه نفسه.
1: ايه
2: بصراحه يعني حاجات بتعلق علقه في الذهن يعني. صحيح. حتى لو كان المعنى اللي فيه بيفرق جامد قوي يعني. فيس اوف فيلم فيه حته خيال شويه ولكنه معناه قوي يعني الفيلم نفسه.
1: صحيح. عارف الافلام اللي يعني هذه مستحيل على قولك حتى لو ان انعادت وانت عارف الاحداث بكل تفاصيله وعارف ايش اللي. صحيح. يعني حفظنا كل شيء الا انه احنا مستمتعين واحنا نتفرج.
2: خلاص. التمثيل كمان التمثيل رائع كمان بصراحه يعني.
1: اكيد. فاليوم حتتفرج واحد منهم بما ان احنا يعني ذكرناهم.
2: موجودين عندي على اللاب وموجودين عندي
0: تابعهم اول باول.
1: خلاص حنسهر عليهم النهارده. طيب بين الاغنيتين راشد الماجد والهان والعبد المجيد عبد الله ما كان هذا حب، ايش تختار؟
2: لا طبعا ما كان هذا حب عبد المجيد عبد الله.
1: اوكي. هذا اول صوت لعبد المجيد عبد الله. يعطيك العافيه يا هاني، شكرا لك.
2: تسلمي.
1: ويكن سعيد عليك. هلا ومرحبا
2: عليكم كمان، مع السلامه
0: حبيبي. باي. هاني حياك الله. اهلا وسهلا فيك دكتور عبد الله.
1: قلت لي في وحده تغني. ها
0: في وحده تغني يعني موهبتها صراحه كانت نفس موهبه سليمان.
1: لا
0: يعني مو بس تغني، ترسم بعدين اذا كتبت شيء بيدها اليسار
1: وعاد الرسمات عندها. واو.
0: اي أيوة والله سبحان الله،
1: فن تشكيلي الوحده.
0: حتى مو فن تشكيلي، فن اسمه مشكيلي. فن التشكيلي
1: ما هو. عشان تعرفوا يا جماعه انه في ناس تشتغل معاهم يطوروا موهبتك، وفي ناس يعني يكسروا مجاديفك.
0: لا احيانا
1: يوعد الفكره من البدايه،
0: احيانا يكون في
1: قتلها وهي في مهدها.
0: لا احيانا يكون في موهبه، احيانا ما يكون في موهبه يا دكتور.
1: بالله لما نكتب اسمك باليسار.
0: اي
1: اي
0: كان واحد توه تعلم عربي،
1: زي فكره اللاعب اللي بيشوت باليمين.
0: أي.
1: وفجاه جاب لك جول باليسار من برا ال 18، نفس الفكره.
0: هذا يعني يكون عنده موهبه، بس المشكله
1: لا موهبته برجله اليمين.
0: طب نسمع كوبليه؟
1: لا حنطلع نسمع فاصل يا خالد.
0: يلا
1: مستمعين اكيد فاصل غناء من اختيارات خلود، نرجع نكمل المشوار لتغير الموجة على جدة اف ام.
0: يلا

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم مشوار في برنامج مساكم أحلى في هالخميس الونيس وأجواء الجميلة. موضوعنا اليوم عن الذكريات وبعض الأفلام والمسلسلات اللي مرت في حياتنا وما زالت موجودة. في واحد شاركنا على إكس من شوي يقول جزيرة الكنز، بصراحة هذه يعني من فيلم كرتون جزيرة الكنز وفيلم كويتي بعنوان وقالت أمي. أوكي. هذه المشاركة من يحيى أحمد، شكرا لك يحيى، يعطيك العافية حبيبنا. وأيضا للتذكير عندنا تحدي الأغنيتين ما كان هذا حب عبد المجيد عبد الله وراشد والهان، فعد خلونا نسمع منكم أصدقائنا ونشوف إيش تقولون وعليش تصوتون ويعني أحداث حلقة اليوم. نوال واصلة معنا يا دكتورة.
4: أهلا ومرحبا نوال، مساء الخير.
5: يا مرحبتين، يا هلا، صباح مساء الخير.
4: كنت حتقول الصباح نعديها برضو.
5: أنا تعبت وأنا أديك صار ساعة كاملة أديك.
4: حبيبة قلبي، أهم حاجة أن سمعنا صوتك وسعيدين بسمع صوتك.
5: أنا ترى لولو وخالت ترى من النوع اللي ما ييأس بسرعة.
3: كافو والله.
4: حلو.
5: أحاول آخر حتى لو سكرتون البرنامج قلتون خلصنا.
3: لا لا احنا معكم بالعكس، والله احنا نتشرف، يعني الود ودنا ناخذ كل الاتصالات اصدقائنا الكرام لان انتم المكسب. الله يخليك،
4: ولكن يعني هو وقتنا محدود فطبيعي انه ما نقدر ناخذ كل الاتصالات، ولكن الحمد لله نسمعنا صوتك اليوم في ختامها مسك في برنامج مساكم احلى.
5: الله يحفظكم ان شاء الله. والله لو تخ

0: خفوا من الاغاني وتاخذوا المكالمه تحتك.
1: وبعضهم يقولوا والله انت تختاروا اغاني حلوه، عارفه نحاول نرضي الناس اللي في الشارع ودهم يسمعوا اغاني، واللي حاب يسمع التعليقات يعني نسدد يلا ونقارب.
0: يلا يلا على قولتهم رضا الناس خلا تترك.
1: اكيد. طيب قولي لنا يا نوال، يعني مسلسل انت بتشوفيه من افضل المسلسلات لانه مرتبط بذكرى معينه في حياتك؟
0: ابي وامي مع التحيه.
1: إلى أبي وأمي مع التحية،
0: يعني هذا ما أقدر يعني أتجاوزه نهائيا، يعني للآن أتابعه كأني أول مرة طالع.
1: طيب إيش الذكرى اللي مربوطة بهذا المسلسل؟ هل الجمعة اللي كنتوا قاعدين فيها وتجلسوا تسمعوا للبرنامج؟
0: شوف أول ما طلع المسلسل لولو أنا توني أدخل مدرسة،
1: أوكي،
0: فكان يعلمني أشياء جميلة جدا لدرجة إنه يعني لما يعني يجيبون عن الرسوب كذا كله خاف أرتب، يعني كان عندي شعور إن أقول يمكن أصير زي أحمد أو شيء أو ما أطلع الأول أو كذا كذا يعني من هذا القبيل. ففي يعني لمة العيلة.
1: أوكي.
0: جميل. لمة العيلة، فكنا نحن نطالع، كانوا يجيبون الساعة 7 المغرب، فكنا نطالع مع والدي رحمة الله عليه وأمي وإخواني، كنا نقعد خلاص نطالع وبعدها نوم.
1: اي طبعا نوم بدري يعني صلاة العشاء خلاص انتهى.
0: خلاص نوم بعدها ما في حتى عشاء، ما في لولو احنا ما نتعشى بعد الصلاتين خلاص نامي.
1: اوكي والله ذكريات حلوة. والله يا نوال
0: الله يسلم حبيبتي. طبعا مسلسلات كثيرة بس يمكن هذا اللي عالق بذهني، والله ما شاء الله مسلسلات كثيرة يعني وايد، سواء كانت سعودية او كويتية او بحرينية او قطرية. صحيح. ما شاء الله يعني زي عندما تغني الزهور يوم آخر، عندنا العولمة في السعودية، طش ما طش، وايد وايد وايد اش عدد لش اش خليل
1: أكيد وكلها لها ذكرياتها الحلوة الجميلة. إيه بصراحة جميلة.
0: أكيد أكيد أكيد حبيبتي.
1: طيب عندنا أغنيتين راشد الماجد والهان. راشد. أوكي راشد الماجد
2: بدون تردد يعني
1: بدون أي شيء يعني راشد على طول. حبيبتي نوال
0: سعيد عليكم إن شاء الله ونلتقي ياكم يوم الاثنين إن شاء الله بخير.
1: ليه والأحد سكيب عملتي له؟
0: ما هو يوم الأحد ليلة الاثنين؟
1: أنت قلتي يوم الاثنين صح؟
0: لا قلت يوم ليلة الاثنين.
2: ليلة الاثنين.
1: أوكي ليلة الاثنين، حسبت عملت سكيب قلت والله حقول الأستاذ ضيف الله مديرنا ترى ما في أحد، ما في يوم الأحد خلاص. ترى احنا على الريحة ترى احنا. يعطيك العافية.
0: لو في أجاز انتم ما يجزونكم.
1: طيب شكرا.
0: ترى لا المجهولة
1: حبيبة قلبي
2: الله يخليك تسلمي طالعة
0: عنهم صراحة. والله خالد ما سمع صوت مسكين أبدا.
2: لا والله يعني تارك المجال للسيدتين يتكلمون كذا وكلامكم جميل استمتعنا فيه. الله يخليك شكرا لك.
0: الله يعطيكم العافية.
2: حياك الله يا أهلا وسهلا فيك يا مرحبا. كمان عندنا اتصال من ميلة. حياك الله.
3: يا أهلين مساء الخير أستاذ خالد.
2: يا مساء النور يا أستاذة ميلة.
3: يا أهلين ومساء الخير الدكتورة لولو.
1: يا هلا ويا مرحبا فيك، كيف حالك؟
3: الحمد لله ما في حال
1: حبيبتي، عسى دوم إن شاء الله. ها قولي لنا بالنسبة للأعمال اللي لها ذكريات في حياتك.
3: والله شوفي في مسلسل للأمانة يعني هذا المسلسل أنا وأخواتي كنا ثلاثة دائما نتابع مسلسل لا يا ولدي. للأمانة هذا المسلسل إن أنا صراحة كنت أبكي مع هذا المسلسل، يعني من أجمل المسلسلات اللي تبعتها على إذاعة جدة.
1: بالضبط أنا توني حقولك إن هو مسلسل إذاعي أكيد للرائعة
3: للأمانة يعني
1: لأستاذتنا الرائعة اللي نوجه لها أكيد تحية الأستاذة جواهر سراج بنا.
3: وفي بعد المسلسل الثاني اللي هو حماتي وأنا، كان شوي كوميدي المسلسل، أما مسلسل لا يا ولدي لا كان حزين.
1: أي فعلا وكان في رمضان. يعني فعلا الأستاذة جواهر بنا يعني مسلسل كان رائع جدا، عارفة اللي يحرك المشاعر. طبعا حماتي وأنا كان للأستاذة نعيمة الحميد. أيوة يعني بصراحة جبت الحزن والكوميديا بصراحة. واثنين أعلام من أعلام الدراما الإذاعية في الإذاعات السعودية حقيقة. شكرا أنك ذكرتينا حقيقة بشخصيات عظيمة جدا.
2: نعم كمان ترين عندنا مسلسل درامي موجود في الإذاعة حاليا، ها موجود على يساري، أتمنى تتابعين وتستمتعين فيه ميلة
3: إن شاء الله.
1: مسلسل درامي ها
2: موجود على يساري
1: على يساري.

0: يعني انا الدراما كلها. طيب يا خالد.
1: طيب طيب
0: لا لا شوفي لا هي في مسلسل مو درامي. عارف عارف مسلسل العنف والجريمة؟
1: اي هذا كان على اي شاشة يطلع؟
0: لا هو على شاشتنا الحين.
1: طيب ميلا ما هي ما هي ما هي مستوعبة احنا شو نقول، ترى احنا قاعدين نرمي على بعض يا ميلا. طيب تختاري تختاري راشد والهان ولا ما كان هذا حب؟
2: من سلام ثاني
1: من
0: عبد المجيد عبد الله. ما كان هذا حب؟
2: راشد الماجد.
0: اوكي راشد هذا الماجد. صوت كمان لولهان لراشد الماجد.
1: تمام
0: شكرا يا ميلا تحياتي لك ويكون سعيد عليك في امان الله.
1: هلا
0: بدأتها كذا يعني؟
1: لا انا احس بخاطرك كلام يعني، تبي تقولينه اذا تبي تقولي شيء تفضلي طال عمرك. انا يعني بس اشيد بالانتاجات الابداعيه الاذاعيه سواء يعني تم انتاجها ولا ان هي يعني قيد الفكره يعني ما زالت يعني. اي نعم
0: اوكي
1: اي عموما عشان ما نطول.
0: لا انا حديك دور اصلا في المسلسل هذا اللي راح نسوي ان شاء الله.
1: دراما
0: اكيد.
1: طيب شاركونا على 0.
0: عارف الدور؟
1: لا والله الدور ايش؟
0: الضحية.
1: ممكن حلو الدور والله مناسب صراحة. يلا عموما 012-64-77154 ذكركم الفقرة الجاية حنقرأ فيها كل الرسائل، في مشاركات كثيرة دائما توصلنا. بعض الأصدقاء يعني يحسبني ما راح نقرأها لكن دائما تكون في الجزء الأخير من هذا البرنامج. اسمحوا لنا نطلع لهالفاصل ونرجع معاكم في الجزء الأخير من مساكم أحلام.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا أصدقائنا الكرام. الجزء الأخير من برنامج مساكم أحلى، وإلى فقرة الرسائل اللي وصلتنا من أصدقائنا الكرام. أختنا أمواج أهلا وسهلا فيك، تقول أطيب أمنياتي إليكم مساكم أحلى مع خالد وخلود ولولوة وعبدالله القحطاني. تقول أفلام الكرتونية العالقة في ذاكرتي كابتن ماجد لينا وأنا زين، مسلسل أصابع الزمن وفيلم فرسان العرب تاريخي، كلهم حلوين، وتختار أغنيات راشد الماجد. أمواج طيري، شكرا يا راشد. شكرا يا راشد. شكرا يا أمواج. مساء الخيرات أستاذ خالد، أنت الأستاذ، ومساء الفل دكتورتنا. أنا أختار عبد المجيد عبد الله وأحاول أتصل لكن ما ترد. ما علي يا هاني، والله العظيم اتصالات كثيرة. هاني منصور، سامحونا أصدقائنا، إحنا ما يعني نسقط أي اتصال، ولكن أحيانا مع كثرة الاتصالات فسامحونا ما تمسك الخطوط. مساء الخير فريق عمل مساكم أحلى. يقول والله مسلسلات واجد، من ضمنها مسلسل شباب البوم، تقريبا تابعته 9 مواسم. واي فاي عبد الله بركات. شكرا عبد الله، يا ليت تتصوت كمان على أغنية اليوم، والهان راشد الماجد وما كان هذا حب عبد المجيد عبد الله. يلا يا لولو باقي الوقت.
4: طيب انت اوريدي جالس تأشر صح؟ كملت؟
3: نعم نعم، عندي.
4: طيب اوكي، خليني اروح للرسائل. رسالة من جميلة تقول مساء الخير لولوة، تقول بصراحة راشد الماجد أغنية والهان، إحساس راشد لوحده يودينا في عالم ثاني. وكمان تقول بالنسبة لي المسلسلات، قالت كل مسلسلات حياة الفهد الله يرحمها كانت جميلة، خصوصا من منتصف التسعينات إلى الألفية، قالت حقيقي كانت تعيشنا أحاسيس بكل شخصية أديها، شخصية المظلومة وشخصية الظالمة والكوميدية. وما أنسى مسلسلها جرح الزمن اللي إلى اليوم تلاقيني كل بعد فترة أروح أتابع بعض الحلقات من هذا المسلسل. الله يا جميلة، تحياتي لك وشكرا لك وشكرا على الرسالة الحلوة.
3: بس ما في اختيار للأغنية صح؟
4: لا، وش قالت؟ والهان.
3: والهان،
4: أي واضح إنك معايا. طيب هذه رسالة من ليلى.
3: تابع معك.
4: رسالة من ليلى تقول تحية لكم ومنورين البث، تقول أوكي حتظلوا كده على طول وأنا أشوف المشاكل هديت، أثر الكاميرا لها تأثير. لا والله ما شفت البداية يا ليلى، هو لا بدأ يسخن اليوم عشان يوم الأحد إن شاء الله. تقول طبعا عبد المجيد عبد الله بدون أي كلام. اوكي ليلى تصوت لعبد المجيد.
3: يا عبد المجيد عبد الله.
4: طيب هذه كمان رساله من عبد الله يقول تحيه لك يا لولوة، وبالنسبه لي انا اشوف راشد الماجد هو اللي داعب احساس

0: سي واليوم أبغى أسمع أغنيته هي اللي تفوز حتى لو بالغش. ما عندنا غش إحنا.
1: تمام. طيب. من عبدالله؟
0: عبدالله إيه؟
1: أبشر بالغش. لا يعني أقول لي أبشر من غير يعني.
0: سمر تقول عبد المجيد عبدالله والله يا لول والسنوات الأخيرة أنا أشوفه تفوق على راشد الماجد بالرغم من راشد فنان كبير ورائع ولكن يمكن الفترة اللي فاتت ما ركز على الفن كثير. خليني أقول عبد المجيد عبدالله. أوكي وجهة نظر.
1: طيب.
0: وتحليل فني جبار
1: وماشين في تقارب مرة كبير.
0: طيب هذه رسالة من وفاء تقول والله يا لولو عدنان ولينا وعبسي تحديدا هذه أملاك خاصة لو سمحت شوفي لك شخصية ثانية. أوكي طيب يا وفاء خلاص خد
1: ولا
0: عبسي
1: ولا يعني
0: ولا تزعل يعني. طيب هذه رسالة من ريهام تقول حب كبير لفريق العمل والله مبسوطة ان انا قاعدة اشوفكم اول من وقت لاخر احاول ادخل على حسابك عشان اشوفك ونستنى متى تصوري خالد وما تصوري اليوم جيتونا بنفسكم واحنا حاطين رجل على رجل وتقول انا صوت لعبد المجيد عبد الله ما كان هذا حب. وتقول بالنسبة لي المسلسلات بصراحة لو تذكرون كان في مسلسل هو يعكس أحداث سياسية في حقبة زمنية في مصر لمحمود عبد العزيز رأفة الهجان إلى يوم قدا أجلس أتابع هذا المسلسل. أكيد مسلسل معروف يعني كان له تأثير كبير هذا المسلسل. ما أدري توقع هو كان في الثمانينات
1: والله ما تابعت صراحة
0: يعني يمكن انعاد أكثر من مرة عارف من المسلسلات اللي انعادت في فترات زمنية مختلفة يعني إلين حتى ترى قبل 5-6 سنين أحد القنوات عادت هذا المسلسل مرة ثانية مسلسل رأفة الهجان. طيب هذه رسالة من مازن. مازن يقول يقول تحية لكم من قلب محب وقلب إنسان يسمع لكم دائم واليوم بقول لكم إنه أنا أوكي أنا مو مازن اللي اتصل عليكم دائم
1: أي.
0: أنت كده أثبتت لي إنك أنت تسمع لنا دائم ويقول أوكي تمام قاعد الشعار يقول مازن بصراحة راشد الماجد والهان ويقول بالنسبة لي الفيلم اللي قلت عليه جومانجي والله فيلم خطير اليوم راح أسهر عليه واتفرج بس بصراحة يلولو أنا ماني معك حتى الجزء الثاني كان حلو.
1: هو اللي في الغابات ولا لا جومانجي ولا لا فيلم ثاني هذا؟
0: لا هو فكرة أنه لعبة زي ما قلت لك وبعدين يدخل هو جوة اللعبة ويبدأ يعيش تفاصيل يعني
1: فيلم هو؟
0: وش نقول من الصبح يا خالد؟
1: طيب يلا أنا جومانجي اللي أعرفه غير بس يلا.
0: رسالة من موسى يقول عبد المجيد عبد الله ما كان هذا حب وأحسبيها بعشر أصوات والله كلكم كل واحد قاعد. طيب ريم تقول لولوا ما كان هذا حب بليز.
1: ريم تقول
0: ما كان هذا حب.
1: طيب ترى طيب. مرة أنتم قريبين هذه يزيد صوت وهذه الصوت.
0: طيب هذه رسالة على السريع عشان بصراحة في رسائل كثيرة فحاخد أكثر شيء التصويت. رسالة من محمد يقول مسلسل غادة عبد الرازق مع سبق الإصرار من أقوى المسلسلات الله عليك فنان من أجمل أصلا مسلسلات غادة عبد الرازق. طبعا يقول ما كان هذا حب. اوكي صوت اللي عبد المجيد
1: تمام تمام عبد المجيد بدا ها.
0: عمر يقول تحيه لكم والله مسلسلات كثيره حلوه وجميله ويقول بصراحه كانت تعجبني مسلسلات غانم الصالح وكلها كانت حلوه واتابعها الى الان من وقت لاخر ويقول اكثر مسلسل كوميدي وعالق في ذاكرتي مسلسل الحياله. اوهو كان مسلسل عظيم عاد مسلسل الحيالة
1: يعني تاريخي صراحة
0: حقيق اسطوري والله
1: من اجمل المسلسلات الكويتية والخليجية بشكل عام
0: صحيح
1: ولليوم يعني خالدة في الذاكرة يمكن اليوم احنا نعرف حاجة اسمها الرياكشن وما لذلك ونستخدمها يعني في حياتنا يعني ترجع للمقاطع اللي تضحك فيها ما بسبب الكلام
0: اكيد. عمر طبعا يقول والهان راشد الماجد بدون اي مقدمات راح اقول هو اللي راح يفوز.
1: طيب نشوف
0: رسالة من خليل يقول أنا تواصلت معاكم عشان أقول راشد الماجد والهان أغنية جميلة وإحساس راشد أجمل.
1: طيب
0: آخر رسالة

0: خذ اللي يلا تصويت
1: اخر رسالتين. عائشه اوكي تقول عبد المجيد عبد الله مكان هذا حب.
0: عبد المجيد.
1: وكمان امل تقول مكان هذا حب.
0: امل
1: اوكي اعتذر ترى في بعض الرسائل ما قدرت ان انا اقراها لان الوقت حقيقي داهمنا.
0: طيب انا اتوقع كذا اخر صوتين هم حسم الموضوع الى اخر صوتين كانت النتيجة يعني متعادلة. نعم. وبعدين اخر صوتين اضافت لاغنيه عبد المجيد عبد الله ما كان هذا حب.
1: واو.
0: فخلود يعني هذه الاغنيه اللي راح تكون معنا ان شاء الله مسك الختام.
1: ما كان هذا حب.
0: اي نعم
1: اغنيه جميله ورائعه بصراحه. اليوم كان الحلقه حاميه في التصويت بصراحه.
0: نعم.
1: لانه اغنيه ولهان جميله ولكن انتصرت في النهايه ما كان هذا حب. هذا مو معناته انه اغنيه ولهان مو بحلوه، لا هي جميله ورائعه، ولكن الاصوات قالت اليوم ختامها مسك يكون مع عبد المجيد عبد الله ما كان هذا حب.
0: فعلا هي اللي راح تكون معنا مسك الختام. وختاما احنا وصلنا وياكم الى نهاية حلقة الاسبوع ونهاية الاسبوع، لكن دائما معكم الاحد الخميس من الثامن للعاشر مساء. اخر يومين طلعنا معكم بصوت وصورة، ان شاء الله كنا خفيفين ظل بالنسبة لكم وجزء خفيف من يومكم. واذا اعجبكم هالموضوع اذكرونا كمان يعني اعجابكم، وان شاء الله نستمر معكم بتقديم ما يعجبكم من خلال إذاعتكم جدة FM. الدكتورة لولا عبد الله شكرا على تواجدك معنا.
1: شكرا لك خالد مستور على إبداعك الدائم اللي مو بغريب.
0: لا مو غريب صح.
1: أشوف خلينا أختم أحسن. أكيد مستمعينا كمان إخراج جميل ومتألق دائما مع خلود لبني. إن شاء الله نلتقيكم في مطلع الأسبوع القادم، انتظرونا وراح نلتقيكم إن شاء الله بشوق. وما كان هذا حب، في أمان الله.

0: على هواك.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، بالتأكيد أنتم معنا في الحرف 29. رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. يا مساء الخير ويا مساء السعادة ومساء الأخبار.

الحلوة. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، وأكيد الإخراج والإبداع لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. طيب رقم الواتساب 800-244-28-28، نطلع فاصل مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من انضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. شكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يرسلوا أجمل الافتتاحيات وأيضا الاقتباسات الحلوة والمشاركات. ما تنسوا كالعادة تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. أكيد تقدروا يعني تستمتعوا وتشوفوا البث وتسمعوا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس، وكمان حساب إذاعة جدة في منصة X @جدة _ راديو. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم على الواتساب. وجور أو حور العين، حور العين من اليمن، يا هلا وسهلا يا حور. تقول يوم آخر لتدرك فيه أن الحياة هذه بكل منعطفاتها مسؤوليتك وحدك. أسعد الله مسائك أستاذة مريم صاحبة الصوت الفريد، بصراحة صوتك الحال ويجيب الطمأنينة، الله يسعدك يا رب. صديقة الإذاعة حور، شكرا لك يا حور، وجودكم أنتوا اللي هو السعادة وتواصلكم هو الإطمئنان. شكرا لوجودك دايما معانا، وكوني معانا في كل برامجنا. طيب كمان مازن الغانمي، يا هلا وسهلا، يقول هلا والله بنجمتنا مريم والرائعة خلود لبني، وتحية خاصة لحبايب الحرف 29، حياهم الله. يا هلا وسهلا بك يا مازن وكل أصدقائنا، أكيد نرحب فيكم بوجودكم معنا. طيب خلينا نروح لموضوع اليوم اللي رح نتكلم عنه اليوم. عنوان حلقتنا ثمن الشعور. ثمن الشعور يعني إذا متكلم من ناحية نفسية وناحية علمية، نقول ما الذي يحدث للدماغ عندما يكبت المشاعر؟ يعني الموضوع بيكون أكيد صعب. كيف؟ خليني أقول إنه أخطر المشاعر مو بس اللي تعبر عنها، هي اللي ممكن تحبسها لسنوات وسنوات طويلة. المشاعر اللي أحيانا إحنا بنقنع أنفسنا إنها انتهت، بينما هي ما زالت تؤثر في حياتنا، تؤثر في قراراتنا، تؤثر في مشاعرنا، وأيضا نظرتنا للحياة، وأيضا في علاقتنا مع الآخرين. هل يستطيع الإنسان أن يخدع مشاعره؟ هل يستطيع العقل أن ينسى ما يرفض القلب الاعتراف به؟ ممكن أيوة، ممكن لا. يعني بعض الأشخاص ممكن يقول أيوة أوكي من خلال تجربة أنه صارت معايا، لكن خليني أقول في الحقيقة مستحيل. كيف؟ المشاعر اللي أنت بتعتقد أنك أنت نسيتها أو ما تكلمت عنها، إنه بمجرد إن إحنا ما نتكلم عن مشاعر مكبوتة في داخلنا نعتقد إنه خلاص انتهت وذهبت إلى طي النسيان. أنتوا عارفين الجوال لما يكون في تطبيقات تعمل في الخلفية، أوكي؟ يقول أحياناً أنت تخلص من التطبيقات اللي بتكون موجودة في الخلفية وتستهلك البطارية. إحنا زي كده، نفس موضوع الجوال، أحياناً تكون في مشاعر على بالنا أن إحنا تخلصنا منها، لكن أبداً إحنا ما تخلصنا منها، موجودة تعمل في العقل الباطن، وممكن تطلع هذه المشاعر في وقت إحنا ما نتوقعه أبداً. عشان كده أحياناً الإنسان بيحمل في داخله أطنان من المشاعر، بينما ممكن يبدو للناس أنه هو في كامل هدوءه، ولكن في داخله هناك من يصرخ. حديثنا اليوم عن المشاعر المكبوتة وثمن الشعور اللي احنا ما حررنا وما تكلمنا عنه، تلك التي لا يراها

تلك المشاعر التي لا يراها أحد لكنها تترك أثراً في كل شيء. طيب خلينا أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أيضا تقدروا تسمعونا وتشوفونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وأيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس. نطلع فاصل مع خلود ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أيضا تقدروا كالعادة تكتبوا آراءكم مقترحاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة. وشكرا لكل أصدقاء اللي بتواصلوا معنا. اليوم موضوعنا عن ثمن الشعور، وبالذات ثمن الشعور اللي بتكبته في داخلك. طيب، فين تروح المشاعر المكبوتة؟ هذا سؤال مهم جدا. المشاعر المكبوتة لا تختفي، أحيانا تظهر على هيئة عصبية زائدة، على هيئة قلق مستمر، على هيئة أرق، توتر، أحيانا حساسية مفرطة، وممكن انفجارات مفاجئة، وممكن الإنسان يزعل على أمور جدا سخيفة وممكن ما تستاهل كل هذا العصبية وكل هذا الانفجار. ليه؟ لأن هناك مشاعر وشعور مكبوت بالداخل، مشاعر لم تعالج، لم تحرر من الداخل. أحيانا يبكي الإنسان على موقف بسيط جدا، طبعا أكيد ما راح يكون بسبب الموقف نفسه، بل لأن هناك سنوات كاملة من المشاعر المتراكمة اللي تبحث عن أي موقف من أجل الخروج. وأكيد أنا شايفة في كثير من المشاركات قاعدة توصلنا، ورح نتكلم أكثر عن المشاعر المكبوتة، بس والله في مشاركات كثير. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. علي حسين من اليمن يقول: مساء الورد يا أجمل مذيعة يا مريم العمري، تحياتي لكم والجميع على هذا البرنامج الجميل. علي حسين، يا هلا وسهلا بك يا علي حسين، أكيد منورنا. طيب كمان أبو ناصر، يا هلا وسهلا يا أبو ناصر، يقول: السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول: عزيز النفس لا يقبل الإهمال ولا يعود لباب أغلق في وجهه، ولا يبرر لنفسه لمن لا يريد فهمه. إن صمت فقد اكتفى، وإن ابتعد فقد اختار كرامته وكفى. تحياتي لكم صديق البرنامج أبو ناصر. طيب علي الطميحي، يا هلا وسهلا. علي الطميحي يقول: المشاعر التي أكلتها في داخلك هي العواطف أو الدوافع الداخلية أيا كانت، مثل الغضب، الخوف، الحزن أو حتى التعلق، التي نبقيها مستترة، أما لحماية أنفسنا من الإحراج أو لتجنب الصراعات رغم محاولة إخفائها، إلا أنها تتسرب غالبا عبر لغة الجسد أو تتراكم لتؤثر على صحتك النفسية. بالضبط على الطميحي، هذا ما كنا يعني نتكلم عنه قبل شوي، أنه فعلا المشاعر المكبوتة في داخلك في النهاية راح تظهر على يعني أقل سبب أو أضعف سبب. أنت تظل تخليها مستترة في داخلك زي ما قلت، وأحياناً إحنا بنحاول أننا إحنا نكبت هذه المشاعر من أجل حماية أنفسنا من الإحراج، أو عشان إحنا نتجنب صراعات وإلى آخره، لكن بطريقة أو بأخرى لابد أنها تتسرب عبر الجسد. كيف؟ يعني ممكن إذا أنت ما كان عندك وعي بقيمة هذه المشاعر وبخطورة هذه المشاعر، وظلت تكبت هذه المشاعر لسنوات طويلة، أو ما تخلصت من تجارب صعبة أو صدمات، كلها ممكن تظهر على الجسد بصورة أمراض، بصورة اضطرابات نفسية، بصورة خوف، حزن، غضب، قلق إلى آخره. طيب علي الرداني يا هلا وسهلا يقول مساء الجمال يا مريوم، منورتي الدنيا كلها، تحياتي لك ولجميع طاقم الإذاعة. يا هلا وسهلا بك يا علي، أكيد أنتم منورين كمان، وسعيدة جدا بمتابعتكم ووجودكم دائما معنا في الحرف 29. يقول علي: هذه المشاعر المفترض بها أن تكون مثل النهر تتدفق وتمر، لكن الكبت يحولها إلى مستنقع راكد فتتلكأ وتتحرك ببطء شديد داخل الروح، مستهلكة طاقتنا النفسية والجسدية دون أن ندرك. علي الرداني. نعم أتفق أكيد. طيب إحنا موضوعنا عن ثمن الشعور، وكيف ممكن إحنا نحاول نتصالح مع مشاعرنا المكبوتة. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نطلع فاصل مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

نتكلم عنها أو حتى بيننا وبين نفسنا ما في تصالح مع هذه المشاعر. هذه المشاعر تأكد 100% لا يمكن أنها تنتهي، يعني حتى لو تقول أنا نسيتها، أنا يعني اتخطيتها، لا يمكن أنها تنتهي. طبعا في أكيد دراسات نفسية واجتماعية كثير تكلمت عن هذا الموضوع. من الدراسات الاجتماعية في دراسة أبحاث في علم أو يعني دراسات تشير أبحاث في علم النفس الاجتماعي لأن التعبير الصحي عن المشاعر يعزز العلاقات الإنسانية ويزيد الشعور بالدعم بالانتماء، بينما يؤدي الكبت المزمن إلى زيادة الشعور بالعزلة وسوء الفهم بين الناس. كمان قالوا عن المشاعر إنه المشاعر تشبه الرسائل، إذا قرأتها فهمت نفسك، أما إذا مزقتها دون أن تقرأها فإنها سوف تعود إليك بطريقة أخرى. طيب يعني سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي بيتحدثوا عن مشاعرهم، أم إنك من الأشخاص اللي يقولوا كل شيء دائما أنه it's okay، تمام، أنا بخير، كله تمام، وهم العكس تماما؟ يعني المشاعر خليني أقول إن هي ما هي عدو يجب أننا إحنا نهزمه، أو أننا إحنا نتفوق على مشاعرنا، أو أننا إحنا نكون أكبر من مشاعرنا. دائما كلنا إحنا في المجتمع وبنسمع هذا الكلام، خليك قوي، مثلا الضعف أو شعورك، أنت إنسان في هاي النفس البشرية تشعر بالحزن، أنت إنسان أكبر من أنك تحزن، أنت أقوى من أنك تحزن، أنت تتغلب على كل مشاعرك، أنت تستطيع أن تسيطر على مشاعرك. هو لابد أن يكون أي نعم في كنترول على المشاعر، لكن لابد أن يكون في تصالح كمان، لأن هذه المشاعر ليست عدو لنا يجب أننا إحنا نهزمه، ليست يعني عبء يجب أن نخفيه، هي جزء من إنسانيتنا، هي جزء من نفسنا. لا تكبت حزنك حين يتحول إلى ثقل، ولا تكبت غضبك حتى يتحول إلى انفجار، ولا تكبت نفسك حتى تنسى ما تشعر به. طيب أنا في مشاركات جاتني على السناب وفي مشاركات على الواتساب، خلينا شوية نروح لمشاركات السناب ونرجع لمشاركات الواتساب. على السناب نورة من جدة تقول مساء الخير وشكرا على هذا الموضوع العميق جدا، وكلنا نحتاج مثل هذه المواضيع، شكرا للحرف 29. شكرا لك يا نورة، يعطيك العافية. أكيد يعني 29 يسمعكم ويقرأكم وأيضا يترجم أحاسيسكم. طيب نورة تقول طول عمري كنت أكتم حزني حتى لا أقلق أحد علي، لكن اكتشفت أن الحزن الذي لا يخرج بالكلام يخرج بالتعب. هذا الشيء اللي كنا بنتكلم عنه يا نورة، أنه فعلا ممكن يتحول إلى ألم، يعني كبت المشاعر ممكن تتحول إلى آلام جسدية وتترجم عندنا في الواقع. طيب أميرة من الدمام، يا هلا وسهلا، تقول أميرة أكثر شيء أتعبني في حياتي ليس ما شعرت به، بل ما شعرت به ولم أتحدث عنه. نعم أتفق معك يا أميرة. طيب كمان ريم من مكة بتقول أحيانا إحنا ما نبكي بسبب موقف اليوم، بسبب موقف اللي اليوم صار يعني، أوكي؟ أحيانا إحنا نبكي بسبب أشياء كثيرة قديمة لم تجد فرصة للخروج. نعم يا ريم. طيب أرجوان يا هلا وسهلا، أرجوان بتقول مساء السعادة والرضا. تقول أرجوان هل تبلد المشاعر نتيجة الكبت أو التراكمات اللي قبل، يعني ما عاد يهمه شيء أو ما عاد يحس بشيء؟ إيش السؤال؟ هل تبلد المشاعر نتيجة الكبت أو التراكمات اللي قبل؟ يعني ما، نعم أحيانا الإنسان بيعدي بتجارب يعني كبيرة وصعبة، وتكون أحيانا فوق احتماله،
ولكن إذا ما

تمت معالجة هذه الصدمات أو الترومات اللي بيتعرض لها، ممكن تسوي كبت للمشاعر وتراكمات، فتظهر هذه الاضطرابات على الإنسان، تظهر على السلوك اليومي مع الناس، تظهر في تعاطيه مع الناس، مع العلاقات، تظهر في على جسده هو بأمراض معينة. يعني كثير من الأمراض على فكرة الجسدية منشأها نفسية. طيب كمان بالله يكتبوا أسماءكم، حزعل لو ما كتبتوا أسماءكم، يعني في مشاركات قاعدة توصلنا بس بدون أسماء، حرجع لها تاني، ما حقرأها دحين، حرجع لها عشان أنتوا تراجعوا مشاركاتكم وتشوفوا أسماءكم موجودة ولا لا. طيب مهدي من اليمن أو سليم مهدي من اليمن، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير أستاذة مريم، نورتي، الله يسعد قلبك، آمين يا رب أجمعين، شكرا لك ويسعدكم. يقول ثمن كبت الشعور ليس مجرد فاتورة عابرة، بل هو ضريبة باهظة تدفعها من صحتك الجسدية والنفسية. نعم هذا شيء أكيد يا سليم. طيب مضى من الوقت نصف ساعة وخمس دقائق، عدا ثوان قليلة، رحب بكل اللي انضموا معنا الآن عبر أثير إذاعة جدة في نصف الساعة الأولى من 29، وأيضا نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الرائع الجميل لمخرجتنا الجميلة أكيد خلود لبني.

29 على جدة FM. نعود لكم مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن ثمن الشعور، وبالذات ثمن المشاعر اللي كانت مكبوتة. العلم اليوم لا يقول إن الإنسان يجب أن يفرغ كل مشاعره في كل وقت، لكن يقول شيء مهم، إنه المشاعر التي لا نعترف بها لا تختفي، بل تبقى تعمل في العقل الباطن، تعمل في الخلفية. تذكروا المثال الجوال، كيف إنه قلنا تعمل في الخلفية، هي زي كده تعمل في الخلفية. وكلما تعلم الإنسان التعبير عنها بطريقة صحية كان أكثر توازنا نفسيا وأكثر قدرة على بناء علاقات إنسانية عميقة. هذه الدراسات قوية جدا يعني، واستمرت يعني فترة طويلة، وكمان عملوا أبحاث على طلاب الجامعة. طلاب الجامعة تقريبا قالوا إنه الكبت يستهلك الطاقة الذهنية. هذه في دراسة طبعا لعالم النفس أو أبحاث جروس ويلفنسون، قال إنه الشخص عندما يحاول إخفاء مشاعره أو منع التعبير عنها، فإن الشعور الداخلي غالبا لا يختفي كما يظن، بل يبقى موجود بدرجة كبيرة. يعني أمور كثير ممكن كبت المشاعر يولدها في نفسنا، وإحنا يمكن حتى ما إحنا أخدين بالنا. طيب خليني كمان نروح في دراسة لجيمس جروس في جامعة ستانفورد، هذا من أشهر الباحثين في تنظيم المشاعر. قال إنه الأشخاص الذين يعتمدون بشكل متكرر على كبت المشاعر يشعر بمشاعر إيجابية أقل، يواجه رضا أقل عن العلاقات، يحصل على دعم اجتماعي أقل، يعانوا من مستويات أقل من الرفاهية النفسية. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مازن الغانمي يقول حلقة جميلة اليوم، الله يعطيكم العافية، ودائما كل حلقات الحرف 29 حلوة. شكرا لك يا مازن. يقول أنا قاعد أتابعكم، وكمان إيش يقول، لا يستطيع الإنسان إنه يثبت المشاعر اللي تكون ضغط عليه. والله ما فهمت المشاركة اللي تكون ضغط عليه وبعدها ينفجر بالبكاء قصدك يعني المفروض إنه هو قبل ما ينفجر يبدأ يرتب هذه المشاعر اللي هي ضغط عليه. أوكي تمام يا مازن. طيب أمواج المطيري يقول أو تقول أطيب أمنياتي لكم في الحرف 29 حبيبتي ريوم وخلود. يا هلا وسهلا بك يا أمواج، وأوقاتك سعيدة. تقول كاتم المشاعر أو كتم المشاعر دائما معاني، ولكن كثرة الكتم هو سبب الانفجار، وما هو سهل، ولكن تكثر فيها النفسية المعقدة ويصعب حلها. أوكي تمام يا أمواج. والله هو فعلا يعني كثرة الكتم بتسبب الانفجار، كثرة الكبت بتسبب الانفجار، هذا شيء أكيد. طيب مين كمان؟ السلام عليكم ورحمة الله. عبد السلام القادري يا هلا وسهلا، يقول لي أول مرة أشارك معاكم، والله أشكرك أستاذة مريم نجمة الإعلام في إذاعة جدة، تحياتي لكم جميعا. الموضوع عن ثمن الشعور، أجمل شعور لمن يكون للشخص اللي تحبه ويفهم مشاعرك قبل ما تقولها. والله إذا وجد هذا الشخص فأنت من المحظوظين يا عبد السلام، ويا هلا وسهلا بك صديق لبرنامجنا. طيب مين كمان ما قرأنا رسالتهم؟ الصادق آدم يا هلا وسهلا، يقول كل سلام عليكم. طيب يسلم علي وعلى خلود وجميع المستمعين، شكرا لك يا الصادق. طيب عبد الله بركات يا هلا وسهلا.
طيب عبد الله بركات يقول: ثمن الشعور لا يقاس بالمال ولا بالهدايا، بل بما يبذله الإنسان من وقت واهتمام وصدق. فالمشاعر الحقيقية تترك أثر لا يشترى، لأنها تمنح من القلب لا من الجيب. والنصيحة أن تقدر من يمنحك شعورا جميلا بصدق، فبعض الأفعال البسيطة تحمل من المعاني ما لا تحمله الأشياء الثمينة. الله، مسائك يمطر ورد. مريم خلود، مستمع الحرف 29، عبد الله بركات. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع خلود ونرجع؟ لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اعزاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: للآن تسأل عن دليل مشاعري، أولم تجد في مقلتي دليلا؟ للآن تسأل عن دليل مشاعري، أولم تجد في مقلتي دليلا؟ إن كنت تسأل عن غرامي سيدي، إني اتخذتك شرعة وسبيلا. إن كنت تسأل عن غرامي سيدي، إني اتخذتك شرعة وسبيلا، إني رسمتك في الحنايا ومضة لتنير في جوف الحشا قنديلا. إني رسمتك في الحنايا ومضة لتنير في جوف الحشا قنديلا، وليست من أفنان شوقي بردة، وصنعت من غصن الهوى إكليلا. إن كنت تسأل عن غرامي سيدي، إني اتخذتك شرعة وسبيلا، إني رسمتك في الحنايا ومضة لتنير في جوف الحشا قنديلا، وليست ولبست من أفنان شوقي بردة، وصنعت من غصن الهوى إكليلا، وتبعت خطوك أقتفي أثاره، قبلت خطوك أيما تقبيلا. ولبست من أفنان شوقي بردة، وصنعت من غصن الهوى إكليلا، وتبعت خطوك أقتفي أثاره، قبلت خطوك أيما تقبيلا. ضاعت حروفي في هواك قصائدا، رتلتها بصبابتي ترتيلاً.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
5: سوبر بيرفكتو،
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطلق
5: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
7: في مساحة لتبادل الاراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
8: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: لسه فيكو نفس تقوح قلبي ليك وانا كنت فتحه شفتوا مني الحلو كله سبتوا قلبي في عز جاب
1: زودوا الضغوط اكتر معنا مضغوط وتايه في الحياة سلمت امرنا

جبعد عن كل حاجة بدعي ربي ان رجع وافوق يا رب الضحكة تعود.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياكم الله. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: الان مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع مدينة سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ويكند
1: ويكند معي أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

كل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
0: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: مسرح يخلد ملاحم كروية تبقى خالدة في الأذهان لتسطر تاريخ اللعبة الشعبية الأولى بأقدام أساطير تاريخية كتبت أسماؤها بحروف من ذهب.
1: يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.
0: سبورتزون بيت كرة القدم العالمية، نجعلك دائما في قلب الحدث.
2: سبورتزون مع عبد العزيز الزيك، الجمعة والسبت السادسة مساء على جدة اف ام.
0: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: المخدرات تفسد حياتك وحياة من حولك، كن حذراً وحاربها.

التنمية المستدامة مصطلح شائع يحمل معناه أموراً عدة، من أهمها تحسين الظروف المعيشية للفرد وتطوير وسائل الإنتاج بما لا يؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.

0: 20 الآن على جدة اف ام.
1: أوقاتكم سعيدة بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، بالتأكيد أوقاتكم تمطر وردا. يا مساء السعادة والبهجة والأخبار الحلوة دايما، يا هلا وسهلا بكم، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج الجميل لمخرجتنا الجميلة أكيد خلود لبني. وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. مكملين معاكم، نطلع فاصل مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. و 800 244 28 28 رقم الواتساب، ما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركة جديدة حتى لو شاركتوا قبل كده. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. خلينا نبدا اليوم معاكم، وافتتاحية اليوم تقول: احيانا لا نحتاج الى اجابة، نحتاج فقط أو تحتاج فقط أن ترى ما يحدث داخلك دون أن تهرب. الألم ليس عدوك، والضياع قد لا يكون خطأ، والفراغ ليس نقصا. كل ما في الداخل يظهر ليقودك إلى مكان لم تصله بعد. اجلس مع نفسك لحظة وستفهم أن الطريق كان ينتظرك أنت، ولم تكن ضائعا أبدا. هذه الافتتاحية حبيت أشارككم فيها. نروح لمشاركاتكم. بكير يا هلا وسهلا، يقول: مساء الخير سيدة الحرف 29. يا هلا وسهلا بك يا بكير. يقول: والمخرجة المتميزة خلود لبني. وكمان خلود بتبادلك التحية، شكرا لك. ومستمعي الحرف 29 يقول: الجسم السليم مصيف للروح، أما الجسم العليل فسجن لها، وأجسامنا هي بساتيننا، وإرادتنا هي بمثابة البساتين الذين يعتنون بها، أو البستانيين الذين يعتنون بها. نعم، النفس كالحديقة، إن اعتنيت بها أزهرت. فعلا أتفق معك يا بكير. طيب، مازن الغانمي يقول: مساء الأنوار للحرف 29 وأصدقاء. يقول: أنا ما أروح بعيد، أنا قريب من الراديو. تمام، خليك قريب يا مازن، أنت وكل أصدقائنا الحلوين. طيب، خلينا نروح لموضوعنا اليوم، أو عنوان حلقتنا، بعنوان متلازمة الكهف. متلازمة الكهف، نعم. كيف ظهر هذا المسمى، وإيش معناه، وهل فعلا إحنا نعيش في كهوف نفسية، ولا دحين حنعرف مع بعض. متلازمة الكهف هو مصطلح رسمي، غير رسمي، يصف حالة من التردد، يصف حالة من الانعزال، يصف حالة من القلق تجاه مغادرة المكان، المنزل، والعودة إلى التفاعل الاجتماعي أو المهني نتيجة الاعتياد الطويل على العزلة وبيئة المنزل الآمنة، خصوصا لما يكون العمل عن بعد. جاءت التسمية تشبيها بإنسان الكهف الذي رأى في الكهف مأوى يحميه من أخطار العالم الخارجي، ففضل البقاء فيه. هذا معنى متلازمة الكهف. خليني أقول إنه في بحياتنا هناك أشخاص يظنون أنهم ما يحبوا الاختلاط بالناس، بينما هم في الواقع يحاولون حماية أنفسهم من ألم سبق أن عاشوا. هناك من يصف نفسه بالحذر، يقول: أنا حذر، أنا أحب أكون

حذر جدا وما أخالط الآخرين، بينما الحقيقة هو مو الحذر، هو الخوف. الإنسان لا يعيش فقط ممكن في البيت الذي يسكنه، بل يعيش أيضا داخل أفكاره. أنت ما تعيش فقط بداخل بيتك، أنت ممكن تعيش داخل أفكارك، فكرة تسيطر عليك، عادة معينة أيضا داخل ذاكرتك، أنت تعيش داخل ذكرياتك، تعيش داخل تجاربك، داخل القصص التي ترويها لنفسك كل يوم. عارفين أخطر الكهوف إيش؟ أخطر الكهوف ليست التي نراها بأعيننا، بل التي نحملها في داخلنا. تلك اللي تجعلنا نرى العالم من نافذة واحدة، من زاوية واحدة، من تجربة واحدة، ونحكم على المستقبل، ونحكم على الحياة، ونحكم على الناس من خلال تجربة قديمة أو من خلال ألم قديم. نفترض أن كل الطرق ستنتهي بنفس الطريق، أو كل تجارب راح تنتهي بنفس الطريقة. فهذا الإنسان حمل بداخله الكهف، وظل هو حبيس لأفكاره، حبيس لتجاربه اللي مر فيها. لكن خليني أقول إنه الحياة أوسع من تجربة واحدة، الحياة أكبر من تجربة واحدة، والناس أكثر تنوعا من شخص واحد، والفرص أكثر من فرصة واحدة ضاعت. عشان كده ما تخلي جرح قديم يقرر عنك، ما تخلي تجربة سيئة أو فاشلة مريت فيها هي تقرر عنك، ولا تسمح أبدا لخوف قديم إنه يعود لحياتك أو يعني ينتظرك في المستقبل. هذا هو موضوعنا اليوم، نروح نغني مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا وكل من ينضم إلينا الآن. 800-244-28-28 رقم الواتساب اللي ممكن ترسلوا عليه مشاركاتكم وآرائكم وأيضا اقتباساتكم الجميلة. واليوم نتكلم هل الإنسان أصبح أكثر عزلة بسبب الخوف ولا بسبب التقنية وسائل التواصل؟ هل هناك شخص أو موقف خلاك تنسحب من الناس أكثر مما كنت عليه؟ ما الشيء الذي ممكن تفتقده بسبب العزلة؟ هل تشعر أن لديك كهفا خاصا بك تلجأ إليه كلما تعبت من الحياة؟ أعطونا آراءكم أكيد. وهذا هو موضوعنا اليوم طبعا بنتكلم عنه. مصطلح الكيف سيندروم أو مصطلح متلازمة الكهف هو مو تشخيص زي ما قلت نفسي رسمي موجود في الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية، لكن هو ظهر بشكل إعلامي ونفسي لوصف الأشخاص اللي اعتادوا العزلة لفترات طويلة وأصبحوا لا يرغبون بالعودة للحياة الاجتماعية. التسمية جاءت من تشبيه الإنسان بمن وجد في الكهف أو بمن وجد في الكهف مكان آمن يحمي من أخطار العالم الخارجي. إيش يحدث نفسيا خلال هذه الفترات الطويلة؟ عشان كده احنا بنقول انه اذا شفت نفسك انك انت دخلت الى هذا الكهف وانعزلت عن الحياة الاجتماعية فترة طويلة، لابد انك انت تحاول قد ما تقدر انك انت تفكك هذه العزلة. عارف انه احيانا بيكون الموضوع صعب يعني ومرهق، لكن لابد انك تجاهد نفسك على الخروج، لانه خلال فترات العزلة الطويلة يتعلم الدماغ شيء مهم. أنت بتبرمج نفسك أو دماغك إنه البقاء في هذا المكان هو الأمان، البقاء هو الأمان، الخروج من هذا المكان هو اللي فيه القلق وممكن يكون فيه خطر. مع مرور الوقت يصير هذا الوضع الطبيعي، يصير هذا الوضع طبيعي جدا بالنسبة لك إنه it's okay عادي، طيب إيش المشكلة؟ لما يحاول إنسان العودة للحياة الطبيعية للحياة الاجتماعية يشعر جدا بأن الخروج مرهق جدا وممكن تصيبه حالة من الكآبة عشان بس يطلع من المكان هذا. تصبح التجمعات مزعجة بدل ما تكون جميلة، الإنسان يقضي وقت جميل لطيف مع أصدقائه ومع الناس يحس بانزعاج كبير وممكن يرجع كئيب جدا. التواصل الاجتماعي أصبح يحتاج بالنسبة له جهد مرة كبير، مش عشان هو ما بيحب الناس وهو غير اجتماعي، بل لأنه عقله اعتاد النمط مختلف من الحياة وهو بنفسه برمج عقله أنه الخروج خارج هذا المكان يعتبر خطر. طيب في دراسات نفسية، أكيد في دراسات نفسية كثير تكلمت عن هذا الموضوع، منها أنه وجدت تقارير نفسية أنه نسبة كبيرة من الناس كانوا يشعرون بعدم الارتياح تجاه العودة للتفاعل الاجتماعي المباشر حتى بعد انتهاء فترات مثلا العزلة أو العزل بسبب استمرار القلق والمبالغة في تقدير المخاطر. يعني بمعنى أنه الخطر الحقيقي انتهى أو الخطر الحقيقي انخفض، أوكي، لكن الإحساس بالخطر ما زال موجود ويمكن حتى مبالغة.

مبالغ فيه. طيب علي الطماح، يا هلا وسهلا. يقول الانسحاب أو الميل إلى متلازمة الكهف هو استجابة لا شعورية كالإغلاق العاطفي والجسدي، يحميك من الألم، يمنعك من مواجهة يعني أعراض الصدمات وتخطيها. تلجأ النفس إلى الهروب من الكر أو الفرع عند مواجهة صدمة، بحثا عن الأمان والانعزال لتجنب خيبات الأمل أو النقد. يتطلب الخروج من هذه الحالة تدريجيا نحو حال أفضل لمواجهة ضعف موقفك من هذه الحياة، إلى الثقة بالنفس. نعم، إلى ثقة بالنفس، إلى مجاهدة النفس، إلى أنه لابد يكون في عندك وعي كامل بهذه الحالة. على فكرة كلنا إحنا ممكن نمر بهذه الحالة، كلنا بدون استثناء، لكن البعض ممكن يعني تكون مؤقتة لفترة معينة ويكون في عنده وعي ويبدأ يعود تدريجيا إلى الحياة الاجتماعية، والبعض يشوف فيها أنه هنا الأمان وأنه أنا هنا لقيت نفسي، وهذا الشيء طبعا أكيد خطأ 100%. طيب كمان عبد الله بركات يقول متلازمة الكهف هي الحالة اللي يتعود فيها الإنسان على العزلة أو البقاء داخل منطقة الراحة، نعم، لفترة طويلة، فيشعر بالقلق أو التردد عند العودة إلى الحياة الاجتماعية أو مواجهة التغييرات بشكل عام. مع الوقت ممكن العالم الخارجي يكون أكثر إرهاق مما هو عليه في الواقع. النصيحة إنك لا تواجه مخاوفك دفعة واحدة، يعني عبد الله راح للحل على طول، اتجه إلى الحلول. تمام، يقول النصيحة إنك أنت ما تواجه مخاوفك دفعة واحدة، بل بخطوات صغيرة متدرجة. الثقة لا تعود فجأة، وإنما تبنى مع كل تجربة ناجحة. نعم، كلما خرجت من كهفك قليلا اكتشفت أنه كثيرا مما كنت تخشاه كان أكبر في خيالك منه في الحقيقة. نعم نعم، أنت عطيتنا الحلول يا عبد الله. الثقة لا تعود فجأة، تبنى مع كل تجربة ومع كل خطوة إلى الأمام. قلت أنه نصيحة أنك أنت ما تواجه مخاوفك دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي. عموما احنا مكملين معاكم، نطلع فاصل مع خلود ونرجع، لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29، واليوم نتكلم عن العزلة، عن متلازمة الكهف اللي ممكن أي شخص فينا يعني يمر بهذه الحالة والمرحلة. ليش طيب تحدث هذه المتلازمة؟ ليش؟ أكيد في أسباب، طبعا في أسباب نفسية، في أسباب اجتماعية. أطباء النفس قالوا أنه ممكن تحدث بسبب العادات، العادة، قوة العادة. كيف يعني؟ إنه العقل يحب الشيء المألوف اللي هو تعود عليه، أوكي؟ كلما مارس الإنسان سلوك لفترة طويلة أصبح جزء من حياته. عشان كده كسر عادة العزلة تحتاج إلى وقت وتحتاج أيضاً إلى جهد. أي عادة الإنسان يعملها بحياته ومارسها بشكل طويل راح تكون جزء أصيل من حياته. أيضا بعد قوة العادة تضخم الإحساس بالمخاطر، يعني أحيانا نصبح تصورنا للخطر أكبر من الخطر نفسه، يعني يكون في مبالغة أكثر، يعني يظل الإنسان يتوقع الأسوأ الأسوأ الأسوأ رغم تغير الظروف، حتى لو كانت الظروف قاعدة تتغير بشكل إيجابي وبشكل جيد، لكن هو خلاص حاطط في باله فكرة واحدة سيئة يتصرف على أساسها ويعامل نفسه ويعامل الحياة على أساس هذه الفكرة السيئة الموجودة، حتى لو كانت الظروف حوله تتغير. خلاص خلاص هو قفل على فكرة معينة قاعد يعيش ويتصرف على أساسها. كمان من الأسباب اللي شرحها الطب النفسي غير قوة العادة، تضخم الإحساس بالمخاطر، الراحة النفسية داخل الفقاعة. كيف؟ يعني بعض الأشخاص اكتشفوا أثناء العزلة، سواء كانت هذه العزلة برغبتهم أو يعني من غير رغبتهم، بإرادتهم أو بدون إرادتهم، أوكي؟ اكتشفوا أنه والله هنا المكان هذا أكثر هدوء، ممكن يكون أقل تعرض للنقد والانتقاد، تمام، مريح راسه زي ما يقولوا، أكثر سيطرة على يومه على حياته. أصبحت العودة بعد كده للحياة المزدحمة تبدو يعني غير مجدية بالنسبة له يعني، وأقل أهمية، فيعتاد وجوده في هذا المكان اللي هو من وجهة نظره بيكون آمن. هو آمن أي نعم، لكن إذا أنت طولت في هذا المكان المنعزل يعني حتفقد كثير من فرص الحياة، حتفقد علاقات اجتماعية. جميل أنه الإنسان يكون في عنده مكان يأوي إليه في الأوقات الصعبة، لكن لفترة معينة وما يكون أسلوب حياة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. علي الرداني هلا وسهلا، يقول مثل جمال مريومة، هلا وسهلا يا هلا. يقول الكهف كان مكان لحمايتك عندما كنت متعب، والآن وقد استعدت طاقتك حان الوقت لتفتح الباب وتسمح للشمس بالدخول. الخطوة الأولى هي الأصعب دائما لكنها تستحق. علي الرداني، نعم، يعني أنت ترجمت الكلام اللي كنت أنا قاعدة أقوله قبل شوية. نعم نعم أكيد، حان الوقت لتفتح الباب، تسمح للشمس بالدخول، تنطلق إلى الحياة، ودائما فعلا الخطوة الأولى هي اللي تكون صعبة. بمجرد ما أنك تخطو الخطوة الأولى، الثانية، الثالثة، خلاص

وتعيش بلا مقارنة، لا يهمك أن تملك أكثر ولا أن تبدو الأجمل ولا أن تظهر أنك أسعد من غيرك، فقط تعيش ببساطة وصدق. حينها سوف تصبح حياتك أنقى وعشرتك أرقى وقلبك أهدأ وأجمل. تحياتي لكم صديق البرنامج أبو ناصر. طيب احنا كده مضمنا الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق، عدا ثوان قليلة. رحب بكل اللي انضموا إلينا الآن، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في بداية حلقتنا. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج اللي أكيد أكيد بنستمتع فيه لمخرجتنا خلود لبني.

0: 29 على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بكم مستمعين كل من ينضم إلينا الآن، و800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم بنتكلم عن اللياقة الاجتماعية أو متلازمة الكهف، ونتكلم عن اللياقة الاجتماعية. طيب، علم الاجتماع يقول إنه الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، طبعا أكيد، والمجتمع كله عبارة عن علاقات اجتماعية. لما تقل ممارسة الحياة الاجتماعية لفترات وفترات طويلة، تخيلوا أنه

ممكن تضعف هذه اللياقة. يعني مثل الرياضي أو الشخص اللي بيمارس رياضة لسنوات طويلة وبعد كده انعزل، أوكي، أو إنه بطل يسوي رياضة لفترة طويلة وبعدين رجع، حيصير في اللياقة تعبانة يعني، أوكي. زي كده الإنسان يعني لما ينعزل اجتماعيا والعودة إلى الحياة الاجتماعية ما يكون عنده لياقة، ما فيش عضلات اجتماعية. عشان كده البعض يشعر لما يعود مثلا لمناسبات، لاجتماعات أو مناسبات أصدقاء أو مناسبات عائلية أو أماكن العمل، يشعر بشيء من الإرهاق، يشعر بشيء من التوتر، يحس إنه هو قاعد يبذل جهد مرة كبير. فهنا هو فقد اللياقة الاجتماعية، فقد أيضا العضلات الاجتماعية إن صح التعبير. طيب أحيانا تكون متلازمة الكهف لها علاقة بالخذلان اللي ممكن الإنسان يشعر به، يعني يصبح الابتعاد في رأيه عن الناس هو وسيلة حماية، لكن مع الوقت الطويل يتحول إلى انعزال بشكل كامل. أحيانا لا يكون الكهف مكان من حجر ولا باب مغلق، أحيانا يكون الكهف تجربة قديمة أنت ما زلت تعيش في داخلها حتى اليوم وما تعافيت منها بشكل كامل. أحيانا يكون خذلان، أحيانا كثير من هذه الأمور، يعني موضوع الانعزال يكون مرتبط بالخذلان اللي ممكن يمر في الإنسان أو خسارة شيء ما. أحيانا كلمة جارحة تسمعها تظل تعيش معك حياتك، تسكن في داخلك. أحيانا يكون فشل قديم مرينا فيه أقنعنا إنه المحاولة مرة أخرى قد تكون مخاطرة ومن الأفضل الانعزال. طب خلينا نروح لمشاركاتكم، والله في كثير من المشاركات كمان على سناب شات واصلة وأيضا على الواتساب. نورة من جدة، يا هلا وسهلا يا نورة، تقول بعد فترة طويلة من البقاء في المنزل اكتشفت اني انا اصبحت أأجل الخروج حتى للاشياء المهمة او الاشياء اللي احبها. يعني فعلا الواحد يكون في عنده مشاوير مهمة، اشياء يحبها، صار يأجل الخروج وما يهتم فيها ولا يبغى يخلصها. ايضا خالد من الرياض يقول مساء الخير مريوم ومساء الخير أحلى مخرجة خلود، شكرا لك يا خالد. يقول الغريب أنني لم أعد أستمتع بالعزلة كما كنت سابقا، لأني جربت قبل كذا وانعزلت وكانت العودة للحياة الاجتماعية غير سهلة. تمام، أوكي. أيوة، فهد من أبها، يسعد مساءك يا فهد، شكرا لك. يقول العزلة في البداية ممكن تكون راحة وبعد كده ممكن تتحول إلى عادة وبعد كده إلى سجن صغير. نعم، هي تبدأ في البداية راحة وبعد كده الشخص تتحول من راحة إلى عادة، خلاص اتعود على هذا النظام وعلى هذا الانعزال وبعد كده تنتهي به إلى سجن مصغر، كان هذا السجن من عمل يده هو كذا، بناء وصنع أيدينا زي ما يقولوا. فلابد أن احنا نكون واعيين لهذا الموضوع. طيب كمان مين معانا؟ معانا فؤاد قطان، هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة وخلود وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا. يقول أنا لا أحب العزلة إلا أن العزلة اللي تكون بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هي الخلوة اللي بينك وبين الله عز وجل. أكيد يقول ألجأ إلى الله بالدعاء والفرج القريب، العزلة بسبب أذى ومأساة تكون وحشة مرة وأليمة، وعندما أمر بحادث مؤلم وقاسي قد يترك جرح عميق في قلبي وعقلي. هذا الجرح لا يعني ضعف مني، نعم، بل دليل على أني إنسان شعرت وتألمت. الزمن والدعم والوعي النفسي بيساعدوا على الشفاء والعودة أقوى، ودمتم بخير.
فؤاد قطان، تمام يا فؤاد صح. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع خلود ونرجع؟ يلا يا خلود.

29 على جدة اف ام. يا اهلا وسهلا بكل اصدقاء واحب فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الابيات: طال البعاد وقلبي ليس يحتمل، ما عاد لي في الهوى من بعدكم أمل. طال البعاد وقلبي ليس يحتمل، ما عاد لي في الهوى من بعدكم أمل. لم يبق لي ها هنا من بعدكم إلا طيف جميل به عيناي تكتحل. لم يبق لي ها هنا من بعدكم إلا طيف جميل به عيناي تكتحل، ذكريات إذا مرت بخاطرتي وهزت كياني كأن الأرض تنفعل. ذكريات إذا مرت بخاطرتي وهزت كياني كأن الأرض تنفعل، ونسمة حلوة تأتي برائحة الربوع تذكرني بمن رحلوا.